بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا

0: والسحت لبئس ما كانوا يصنعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن موضوع التألي على الله موضوع دقيق جدا. ينطلق هذا الموضوع من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أحد أصحابه وقد توفاه الله، اسمه أبو السائب. سمع امرأة تقول من وراء الستار: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه تشريع وفعله تشريع، لكن وسكوته تشريع. لو أنه سكت على قولها لكان هذا صحيحا، لكان هذا تشريعا. أما أنا كمؤمن، لو رأيت منكرا ولم أستطع أن أنكره بلساني ولا بيدي، أنكرته بقلبي لا شيء عليه. أنا سكوتي لا يعد تشريعا، لكن النبي وحده، لأنه مشرع، لأن الله أمرنا أن نأخذ منه كل شيء، أن نأخذ أقواله وأفعاله وإقراره. لو أن النبي سكت على قولها لكان كلامها صحيحا. قال لها: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي: أرجو الله أن يكرمه. كلمة أرجو، إذا قلت لقد أكرمك الله تأليت على الله، أما إذا قلت أرجو الله أن يكرمه دعوت له بالخير. صحابي جليل كان مع النبي في غزواته، ولكن مقام الألوهية يقتضي أن يعلم المستقبل وحده، لكن مقام البشرية من حقه أن يتفاءل. هي جزمت، قال لقد أكرمك الله، قال ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ليس هذا من باب سوء الظن بلا، لا، هو يرجو رحمة الله، يرجو أن يكون من أهل الجنة، ولكن أن تجزم على المستقبل هذا ممنوع. هذا تألي على الله، والتألي على الله تطاول. التألي على الله ينطلق من جهل بالله، ينطلق من جهل بأصول العقيدة، ينطلق من كبر. من أنت حتى تتألى على الله؟ ألا قولي أرجو الله أن يكرمه وانتهى الأمر. لذلك من أدب الصحابة الكرام أن أحدهم إذا سئل عن أحد يقول: والله أظنه كذا وكذا، ولا أزكي على الله أحدا. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. سيدنا الصديق لما عين سيدنا عمر خليفة من بعده، جاء من يلومه على هذا التعيين. سيدنا عمر شديد جدا، فقال: أتخوفونني بالله؟ والله لو أن الله سألني لما استخلفته لقلت له: استخلفت عليهم أرحمه. لكن قال: هذا علمي به، فإذا بدل وغير فلا علم لي بالغيب. معناها لو تأليت على الله بأن وصفت فلانا من أهل الجنة تكون قد انحرفت في عقيدتك وفي قولك، فكيف إذا تأليت على الله وحكمت عليه أنه من أهل النار؟ والله في تاريخ دعوتي ما يزيد عن 20 حالة، يعني حالات انحرافية إلى أقصى الحدود، ومع ذلك حينما عادوا إلى الله قبلهم الله عز وجل. فالتألي على الله جهل بالعقيدة وسوء أدب مع الله وتطاول على الله. ولكن من شأن المؤمن أن يحب الطائع وأن يبغض العاصي، وهي علامة إيمانه. لو أن إنسان هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. لا يعقل أن يحب مؤمن عاص، زان، شارب خمر، متطاول على الله. إن أحبه علامة فقد إيمانه. العلماء فرقوا بين أن تبغضه وبين أن تبغض عمله فقط. كحال الأم مع ابنها، تكره عمله، فإذا عاد إليها تائبا قبلته وضمته إلى صدرها. أذكر أن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب، وقبل أن أذكر آخر القصة أبدأ من أولها، أحد الذين فقدوا ابنا لهم أسيرا في معركة بدر، عمير بن وهب، هذا من أشد الكفار بغضا لرسول الله. جلس مرة مع صفوان بن أمية وفي مكان خال، قال عمير لصفوان: لولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي، ولولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. صفوان ذكي جدا وغني، فاستغل هذه النقطة، قال له: أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي، بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت. سقى سيفه سما ليقتله بضربة واحدة، وركب ناقته وتوجه إلى المدينة. وقد تسألوني كيف يجرؤ على دخول المدينة؟ هناك حجة معه، له ابن أسير وأولياء الأسرى يأتون لفك أسراهم. وصل إلى المدينة بعد أيام عديدة، لمحه عمر فقال: هذا عدو الله جاء يريد شرا. قيده بحمالة سيفه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هذا عدو الله جاء يريد شرا. سيدنا رسول الله نبي عظيم، قال: يا عمر أطلقه. فأطلقه. قال: ابتعد عنه. فابتعد عنه. قال: أدن مني يا عمير، دنا منه. قال: سلم علينا. قال: عمت صباحا يا محمد. قال: قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأجاب بغلظة ما بعدها غلظة، قال: لست بعيدا عن سلامنا يا محمد، هذا سلامنا. قال له: يا عمير، أدن مني، ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت لأفك ابني من الأسر. قال: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال: قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال: يا عمير، ألم تقل لصفوان: لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي، لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. ماذا فعل عمير؟ وقف وقال: أشهد أنك رسول الله، إن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله، وأنت رسوله، وأسلم. الشاهد في القصة أن سيدنا عمر قال: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. المؤمن الصادق لا يكره العاصي، يكره عمله فقط. الإنسان إذا أطاع الله حلت كل مشكلاته، بل إن الله يقول: إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، والله الذي لا إله إلا هو. لا أجد كلمة هنيئا لك لأي أخ إلا إذا تاب إلى الله، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا يقودنا إلى موضوع خطير خطير في الدين: الولاء والبراء. ينبغي أن توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، وينبغي أن تتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أغنياء وأقوياء. قضية انتماء: أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، أنا أدافع عنهم، أحل بعض مشكلاتهم، أما أن أنسحب منهم وأن أتعاون مع عدو لهم من أجل مصالحي، والله الذي لا إله إلا هو. من تعاون مع أعداء المؤمنين من أجل مصالحه المادية، أقول والله خرج من الإيمان. خيانة كبيرة جدا، بل إن معركة المسلمين اليوم معركة نكون أو لا نكون، معركة بقاء أو فناء، لأن أعداءهم أقوياء جدا وأغنياء جدا وأذكياء جدا ولا يرحمونهم. فنحن حينما نوالي المؤمنين فينبغي ألا نكره العصاة لذاتهم، نكره عملهم فقط. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يعني قمة في جلب أعدائه. أذكر أن عكرمة بن أبي جهل، أبو جهل فرعون هذه الأمة وصفه النبي، فرعون يعني أعدى أعداء النبي من دون استثناء. فقال لأصحابه بعد أن جاء عكرمة مسلما، قال لأصحابه: جاءكم عكرمة مسلما، فإياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ما هذا الأدب؟ بل سيدنا يوسف لما جاء بإخوته إلى قصره قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. والحقيقة كان بالجب وكان بالسجن، الجب أخطر. الإنسان بالسجن حياته مضمونة وطعامه مضمون، لكنه في الجب حياته ميؤوس منها. قال: لم يذكر الجب لئلا يذكر إخوته بما فعلوه معه. هذا من أدب النبوة. فالحقيقة أنه المؤمن لا يكره العاصي لذاته، يكره عمل العاصي. ولمجرد أن يتوب هذا العاصي إلى الله يصبح هذا العاصي التائب أقرب إليه. في موضوع دقيق: لا سمح الله ولا قدر، لو أن لي أخا مصاب بمرض جلدي، هل أحقد عليه؟ فالمؤمن الكامل كأنه طبيب، الطبيب الكامل لا يحقد على مرضاه لكن يعالجهم. يعني دخل إلى بستان أحد الأنصار رجل أخذ ما ليس له، فهذا الأنصاري ساقه إلى النبي وقال: هذا سارق يا رسول الله. قال له: هون عليك، هل هل علمته إذا كان جاهلا؟ وهل أطعمته إذا كان جائعا؟ لابن مسعود كلمة رائعة، قال: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، تقولوا اللهم اخزه اللهم لعنه، ولكن سلوا الله العافية له. فإن أصحاب محمد كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن مصعب بن شيبة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر أوسع مكان يراه فليجلس فيه. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فيسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. عن سعيد المقبري قال: جلست لابن عمر ومعه رجل يحدثه، فدخلت معهما فضرب بيده صدري وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة جميعا فلا يتناجى اثنان دون الثالث. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر رجال بقوم فسلم رجل عن الذين مروا على الجالسين ورد من هؤلاء واحد، أجزأ عن هؤلاء وعن هؤلاء. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. ومن حديث معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي بردة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 68 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. الحديث 1785. عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. باب قوله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الحديث 1786. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ باب قوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الحديث 1787. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. سورة الشورى. باب قوله عز وجل: إلا المودة في القربى. الحديث 1788. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. سورة الدخان. باب قوله عز وجل: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. الحديث 1789. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله جل ذكره: إنا منتقمون. سورة الجاثية. باب قوله عز وجل: وما يهلكنا إلا الدهر. الحديث 1790. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. سورة الأحقاف. باب قوله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. الحديث 1791. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. سورة محمد، باب قوله عز وجل: وتقطعوا أرحامكم. الحديث 1792. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الحديث 1793. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. سورة قاف، باب قوله عز وجل: وتقول هل من مزيد. الحديث 1794. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول: قط قط. الحديث 1795. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذاب، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حملة حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتق

والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم.

القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول

فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الفضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي وسيدكم رسول الله، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الصحابة البررة، واجزهم اللهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. نكمل إن شاء الله الحديث الطيب الذي تحدثت عنه الآيات الكريمات بين سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وبين العبد الصالح الخضر عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فانطلق، أي انطلق موسى والخضر. والآيات هنا يا أخوة لم تحدثنا عن فتى موسى يوشع بن نون، فهل تركاه أم كان معهما؟ ولم يحدثنا القرآن لأنه لا دخل له في شيء، وإنما الحديث يتصل بموسى وبالعبد الصالح عليهم الصلاة والسلام. الله أعلم، لا نعرف شيئا ولا نتكلم بما ليس لنا به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انطلق حتى إذا ركب في السفينة، قالوا وجد سفينة، فعرفوا الخضر، يعني أصحاب السفينة عرفوا الخضر، فركبا، لم يأخذوا منهما نولا، يعني بدون أجرة. قال تعال مدام أنت يا فلان ومعك صاحبك، تعال. فركبا، فسيدنا الخضر عليه السلام قلع لوحا من ألواح السفينة، فجن جنون سيدنا موسى، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، شيئا عظيما عجيبا ما كان لأحد أن يفعله. فقال له خضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قلت لك هذا يا موسى. فهنا يعتذر سيدنا موسى ويقول: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني أنا نسيت فلا تؤخذني بالنسيان، لا تحملني من أمري الأمر الذي أتألم منه، عسرا لا أستطيع أن أجيبك عنه، لا ترهقني أمر، إن عتابك لي سيرهقني كثيرا ويتعبني كثيرا، فلا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم بعد ذلك، بعد أن نزل من السفينة، انطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. لقي غلمان يلعبون، فجاء لأحدهم وقتله. أي كيف كان القتل؟ الله أعلم. بعضهم يقول قلع رأسه من جسده، وبعضهم يقول ذبحه. على كل حال، القرآن الكريم لم يحدثنا عن هذه الجزئيات، لأن القرآن الكريم إنما يأتينا ب الشيء المفيد، بالشيء الذي هو خلاصة، ولذلك لم يحدثنا عن كيفية القتل. وما ذكر في كتب التفسير الحق أنه لا دليل عليه. حتى إذا لقي غلاما فقتله، وهنا يقول سيدنا موسى متعجبا متألما ثائرا. وسيدنا موسى كما تعلمون كان حادا صلى الله عليه وسلم، يقول ماذا؟ قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، نفس طاهرة لا ذنب لها، بغير نفس أي لم يفعل شيئا حتى تقتله، لو أنه فعل شيئا لأجزنا ذلك، لكن بغير نفس، لم يقتل نفسا ولم يفعل شيئا يستحق القتل. لقد جئت شيئا نكرا، هناك قال إمرا وهنا قال نكرا، وقد اختلف العلماء أيهما أشد، فكثير يقولون إن نكرة أشد من إمرة، لأن نكرة معناها شيء منكر فعلا، وبعض العلماء من المحققون يقول بل إمرة أشد. لماذا؟ قال: لأن إمرة كان الحديث عنها حين اقتلع لوح من السفينة، وهذا معنى أنه إذا اقتلع من السفينة لوح فإن ركابها سيموتون جميعا، وهنا قتل نفسا واحدة، فقتل كثيرين أيسر من قتل واحد، وإذا قالوا امرأة أشد من نكرة. على كل حال لكل حجته يا أخوة، ونحن هنا في مثل هذا البرنامج لا نود أن نطيل القول في مثل هذه الأمور. لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، هنا جاءت كلمة لك لم تكن موجودة في قضية السفينة، هنا قال ألم أقل إنك، أما هنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ما تستطيع يا موسى، نصحتك. قال هنا موسى، سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، كأنما أراد أن يعترف بأنه لا يستطيع أن يظل مع الخضر أمام هذه الأمور العجيبة. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني أنت لا شيء عليك، ولا تثريب عليك، ولا مؤاخذة لك، بلغت من لدني عذرا، أي بلغت من لدني العذر الذي أعترضه. يعني يكفيك ما فعلته لي، ويكفيني أنا أنني قد اكتفيت وأعتذر لك، بلغت من لدني عذرا. يعني العذر الذي أعتذر به إليك هو عذر صحيح، ويكفيك أنت أن تقبل هذه الأعذار، وأنا سأفارقك، إن سألت فلا تصاحبني، لا تصاحبني. ثالث، سينفصل كل منا عن صاحبه، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق مرة أخرى حتى إذا أتيا أهل قرية يقولون هي أنطاكيا، والقرآن الكريم عبر عنها هنا بأنها قرية، ثم عبر عنها بعد ذلك بالمدينة كما سنعرف إن شاء الله. قال وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة. والتقسيمات يا أخوة لم تكن مثل التقسيمات عندنا، نحن عندنا الآن القرية غير المدينة، والواقع أن القرية والمدينة كانتا شيئا واحدا، والفرق بينهما من حيث التسمية ومن حيث الثمرة. القرية، مادة قرية يا أخوة تدل على الاجتماع، لأنهم يقولون قر وقرأ وقرأت في بطنها وحمل أخله. مادة قرية تدل على الاجتماع، هذه المادة، فسميت قرية لاجتماع الناس فيها، وسميت مدينة ميم دال نون تدل على الدوام والقدم. ومن هنا فالقرية تدل في أساسها اللغوي على الاجتماع، والمدينة تدل على الدوام والثبوت. ولذلك منه شوف انظروا، مدينة من مدن ميم دال نون، دال ميم نون تدل على الإدمان يعني الدوام، وهكذا وهكذا. اللغة العربية يا أخوة تجدونها لغة عظيمة، لا تجدون لغة مثلها، ولذلك أراد الله أن تكون قوالب للمعاني الإلهية لهذا الكتاب الخالد. إذن هي قرية وهي مدينة، وهذا نجده في القرآن الكريم في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ثم بعد آيات قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، سماها قرية وسماها مدينة، تماما كالذي معنا الآن. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، هم يعني يريدون أن يأكله، الجوع أثر فيهما فأبوا أن يضيفوهما، البخل والعياذ بالله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وأي داء أدوى من البخل، ليس هناك مرض أسوأ من البخل. نعم والله، نسأل الله أن يجيرنا من البخل. فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار يريد أن ينقض، والجدار لا يريد، لكن هذا من باب الاستعارة والمجاز الذي ينكره بعض الناس مع كل أسف. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أصلحه وهيأه ورده كما كان. وهنا يعترض سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هؤلاء القوم أبوا أن يضيفونا ونحن الجوع بلغ منا ما ترى، ومع ذلك تصلح لهم هذا الجدار؟ لو شئت اتخذت عليه أجرا، لو طلبت أجرا حتى نأكل. قال: هذا فراق بيني وبينك. لماذا؟ لأنك أنت قلت من قبل إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. نعم، الآن أنا أجيبك إلى ما طلبت وأقر لك ما رضيته أنت لنفسك. هذا فراق بيني وبينك. فراق بيني المضاف إليه، والنحويون لهم كلام كثير هنا. سأنبئك بما لم تستطع عليه صبرا، سأنبئك بالأشياء التي رأيتها والتي لم تستطع أن تصبر عليها. وبدأ الخضر يتحدث عما كان منه ولم يستطع سيدنا موسى أن يصبر عليه. قال ربنا تبارك وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، كان أصحابها مساكين، فأردت أن أعيبها لا على سبيل الضرر ولكن لحكمة، إن أصحابها مساكين وإن هناك ملكا كان متجبرا ظالما مستبدا يأخذ كل سفينة غصبا. ولذلك جاء في بعض القراءات الشاذة: صالحة، سفينة صالحة. وحينما يكون في هذا في هذه السفينة خراب فلن يأخذها هذا الملك الظالم. فإذا أنا فعلت هذا من أجل مصلحة يا موسى، ولم أفعله كما ظننت لأنني أريد أن أخرب هذه السفينة وأن أغرق من فيها، أردت أن أعيبها إذن. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ووراء يا أخوة هنا تستعمل لجهات متعددة، فقد تستعمل للوراء بمعنى الوراء، وقد تستعمل للأمام. قال تعالى: والله من ورائهم محيط. إذن وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ولكن ما شأن الغلام؟ قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وكان هذا الغلام سيؤثر في والديه ولعله يردهما عن إيمانهما. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا لمحبة والديه له ولقدرته على الكلام والحجاج أن يرهق والديه طغيانا وكفرا، يجعلهما يطغيان أو يطغى هو ويبدل إيمانهما كفرا فيردهما من الإيمان إلى الكفر. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أردنا أن يرزق الله هذين الأبوين المؤمنين غلاما خيرا منه، خيرا منه زكاة طهارة وأحسن رحما يطيعهما ويبرهما ويكون غلاما مؤمنا لا يؤثر في عقيدة الأبوين بل يعينهما على الإيمان. وهذا هو الفرق بين هذا الغلام الذي قتلته وبين الغلام الذي نرجو أن يكرمه الله به. فأنا حينما قتلت الغلام يا موسى إنما فعلت ذلك عن حكمة أرادها ربنا تبارك وتعالى. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، طهارة وطاعة يكون أقرب إلى الرحم وأقرب إلى الرحمة، يعني يكون مطيعا لهما ويكون مؤمنا كذلك وطاهرا كذلك خيرا منه زكاتها. وأما الجدار فما شأنه يا موسى؟ الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، تحت هذا الجدار كنز لهذين الغلامين وضعه لهما أبوهما، وكان أبوهما صالحا. وصلاح الآباء يا أخوة يمكن أن ينتفع به الأبناء. يا أخوة، الإسلام أكرمنا الله به، وهذا الإسلام عظيم في كل تشريعاته، فقد جعل الابن يمكن أن ينتفع بصلاح الأب، وجعل الأب ينتفع بصلاح الابن. انظروا يا أخوة هنا، وكان أبوهما صالحا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أراد أن يكرم هذين الغلامين اليتيمين، ومعنى كونهما يتيمين أنهما صغيران يا أخوة، لأن اليتيم إنما يطلق على الصغير قبل البلوغ، فإذا بلغ لا يسمى يتيما. انظروا يا أخوة، وأما الغلام الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. سبحان الله، إذن صلاح الآباء يا أخوة ينتفع به الأبناء، كذلك صلاح الأبناء ينتفع به الآباء. ولذلك حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من علم ينتفع به، وصدقة جارية أو علم ينتفع، أو ولد صالح يدعو له. وفي بعض الآثار إن الله لا يرفع للعبد درجات في الجنة باستغفار ولده له. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني أن يبلغ هذان اليتيمان أشدهما ويستخرج كنزهما حتى لا يضيع عليهما ولا يأخذه الناس. وكل هذا رحمة من ربك يا موسى، رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. وهذا يستدل به على أنه كان نبيا عليه السلام، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تلكم هي الأمور التي عجب منها سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وبينها له الخضر. وبقي في هذه القصة أمور سنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة التالية، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن سيداتنا الصحابة جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائمة.

0: أيتها المرأة، قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها، أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت، وأما قولها فرحك بما آتاك فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وأما قولها أتم الله سعدك فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم، وأما قولها حكمت فقصت فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا انه نعم اللي بتعني لا ممكن تضرك اكثر من الرفض المباشر. اليوم السؤال الاهم، اذا بدك ترفض كيف ترفض بدون ما تأثر على مهنيتك وعلاقتك؟ لانه كثير ناس مشكلتهم مش بالرفض نفسه، مشكلتهم بالطريقة. ممكن تحكي لا وتطلع متعاون ومهني، وممكن تحكي نفس الكلمة وتخلي الطرف الثاني يحس انك بتتحدى. والقاعد اليوم، لا ترفض الشخص، ارفض الوقت. يعني بدل ما يكون موقفك انا ما بدي اعملها، خليه انا ما بقدر اعملها بهذا الوقت. الفرق كبير. الموظف العادي لما يجي طلب اضافي يا بوافق فورا يا برفضه بعصبية، اما الموظف المثالي ما برد قبل ما يفهم الطلب. واللي تعلمناه انه اول خطوة بالرفض المهني مش كلمة لا، اول خطوة هي انك تشتري وقت للتفكير. بدل ما تجاوب فورا احكي خليني اراجع التزاماتي ومهامي وبرجع لك. بعدها اسأل متى المطلوب، لأنه أحياناً المشكلة مش بالطلب، المشكلة بالموعد. ولما تعرف الموعد الحقيقي ممكن تكتشف أنك قادر تنجزه بدون ما تضغط شغلك الأساسي. وإذا فعلاً ما بتقدر احكي السبب المهني بوضوح، مثلاً عندي تسليم اليوم وإذا أخذت هاي المهمة الآن ما رح أعطيها الجود المطلوبة. وبعدين قدم خيار، بقدر أبدأ فيها بكرة، أو بقدر أنجز الجزء الأول اليوم والباقي بكرة. هيك أنت ما سكرت الباب، أنت رتبت آلية الدخول. ونقطة مهمة، مش مطلوب منك تعتذر 10 مرات حتى يكون رفضك مهني. الوضوح والهدوء أقوى من كثرة التبرير. وإذا تكررت عليك الطلبات العشوائية اعمل لنفسك قواعد واضحة، متى بتقبل مهمة إضافية ومتى بتطلب إعادة ترتيب الأولويات. الخلاصة، الرفض المهني مش إنك تحكي لا وبس، الرفض المهني إنك تحافظ على العلاقة بدون ما تضيع التزاماتك. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. والشركة الذكية ما بتسكر الباب بوجه عميلها، بس بتحدد إله متى وكيف بتخدمه.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد، البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: عسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها يسألونك عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة تحزبهم تهمهم يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات. يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم. ما في بيت إلا فيه دنان الخمر، للأسف يعني، نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب، يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلامة، هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف، وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ اللي جاب العنب وباعه لبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر وباع الخمر ربح له مش عارف، يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل، ثم الإدمان وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام، وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة. ماذا ينفقون؟ يعني ماذا يصف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك، قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخطاب للأمة بجميعها، التفكر، أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل تفعله، تتفكر، لعلكم تتفكرون. الآية 20 بعد 200، تتفكرون، وقفنا هناك في الدنيا والآخرة. إذا تتفكرون، وصلتها أختها التالية لها، تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعاون مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم؟ بيكون التكاليف أكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر، مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو هاللقمتين، ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خلط وأسرتك جلت ثلاث أرباعه والربع مثلا بحسب، أي معنى وإن تخالطوهم، أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، إن كنت يعني ما عندكش الكفاية، فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، هيقول لك لقمة من طعامه لا، هتقع في الحرج، لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة تعالى الله وتبارك الله سبحانه. إن الله عزيز حكيم مع الآية 21 بعد 200 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: إنفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصات ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
4: تعبان؟

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، يمكن لما تصير عندنا مشكلة أو قضية تهز الرأي العام، أول شيء نطالب فيه دائما استقالة المسؤول. يقول لك لازم المسؤول يستقيل، من باب خلينا أقول تحمل المسؤولية الأدبية، من باب تحمل المسؤولية الأخلاقية، خصوصا إذا كانت يعني إذا كانت الأزمة فيها خسائر بالأرواح أو فيها سمعة مؤسسة تمثل البلد. فيمكن كثيرون يقولون اليوم إذا طلع المسؤول من موقعه واستقال من موقعه، هل معنى ذلك أن المشكلة انحلت؟ هل معنى ذلك أن ملف الأزمة تم طويه، خلص انتهت المشكلة، هيك أخذ جزاؤه؟ أو يعني إحنا اليوم خلص يعني ما في داعي يبقى الموضوع يثار عبر الرأي العام أو عبر وسائل الإعلام، خلص المسؤول استقال، سكر الملف وانتهت الأزمة. ما رأيكم يا أخوان؟ يعني أي شخص يقبل بالمنصب، هل فعليا اليوم إذا صار خلال وجوده في هذا المنصب مشكلة أو صار في سوء أو أزمة، هل معنى هذا الشخص مجرد ما قدم استقالته انتهت الأزمة؟ خلينا نتفق أنه أي شخص يقبل المنصب بده يقبل النتائج، يعني مثل ما بيقبل اليوم الظهور وقت الإنجاز بده يقبل النتائج إذا كان في مشكلة أو إخفاق أو تقصير داخل إدارته. واليوم مغادرته بعد هذه الأزمة قد تكون اعتراف أحيانا أمام الناس، أو مثل ما قلت قبل شوي قد يكون من باب تحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية، إنه إحنا أخفقنا والله في إدارتنا، نحن أخفقنا في الملف الفلاني، وكانت نتيجة هذا الإخفاق مثلا ضرر، وهذا الضرر لحق بمؤسسة، بسمعة، بناس، فخلص يعني لازم هذه الإدارة تكون هناك إدارة جديدة أو قيادة جديدة لهذه المؤسسة على سبيل المثال. فإحنا هيك خلص يعني باعتقادكم سكرنا الملف، وطلع خبر عاجل على وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل، استقالة فلان بعد حادثة أو أزمة أو ملف كذا كذا، وبعديها يجي مدير جديد ونرجع لنفس الأخطاء ولا نفس الثغرات. ما رأيكم يا أخوان؟ خلينا أعطيكم أمثلة. في عام 2018 وخلال وجود حكومة هاني الملقي، ناس نزلت للشوارع واعترضت على قانون ضريبة الدخل، تذكرون؟ وكانت نتيجة في شهر رمضان، وكانت نتيجة هذه الاحتجاجات الشعبية أن قدمت الحكومة استقالتها، وكلف جلالة الملك عمر الرزاز بأن يشكل حكومة. وبعد ما استلم الدكتور عمر الرزاز عادوا من جديد وحطوا قانون ضريبة الدخل، يعني رغم أن الناس قالوا خلص انحلت الأزمة وانحلت المشكلة، واستجابت يعني أو تم الاستجابة للمطالب الشعبية. خلينا نقول في عام 2018 وتحديدا بشهر 10 نهاية 10، الحادثة الأليمة التي حصلت عندنا في البلد، حادثة البحر الميت والرحلة المدرسية التي كانت يعني فاجعة لكل الأردنيين، واللي كانت نتيجتها الوفيات اللي كان في معظمهم أطفال أو طلاب مدارس. وقتها يعني قدم وزير التربية آنذاك عزمي محافظة، اللي هو حاليا أيضا وزير التربية، قدم وزير التربية آنذاك عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب قدموا استقالتهم بعد هذه الفاجعة، فاجعة سيول البحر الميت اللي راح ضحيتها أشخاص مثل ما قلت غالبيتهم من الأطفال، طلبة كانوا برحلة مدرسية، فكانت الفاجعة كبيرة. ويمكن البعض يقول حتى الناس وقتها ما طلعت أصلا على خبر الاستقالة، لكن بعد شهرين ثلاث شفنا أن هؤلاء المسؤولين الذين قدموا استقالاتهم ذهبوا إلى مناصب أخرى وتعينوا في أماكن أخرى. فيعني كانت تساؤلات كثيرة من الناس آنذاك، طيب إحنا اليوم كان في مسؤولية أدبية وأخلاقية وسياسية وقدم المسؤولين استقالتهم بعد هذه الفاجعة، لماذا ونضعهم في أماكن أخرى؟ في 2021 بفترة كورونا، في أذار 2021 بفترة كورونا، قدم وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات استقالته بعد حادث انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، تذكرون عندما توفى 7 أشخاص في مستشفى السلط الحكومي بعد ما قدم
بعد ما صارت مشكلة انقطاع الأكسجين، وتوفي 7 مرضى الله يرحمهم. وأنا ذاك يعني قدم وهو داخل المستشفى أمام الصحفيين الدكتور نذير عبيدات استقالته من منصبه كوزير للصحة، وقال أنا أتحمل مسؤولية هذا الإخفاق كوني أنا وزير للصحة. بشهر 6 2026 قبل 3 أشهر قدم وزير العمل خالد البكار استقالته، وطلب وزير أو رئيس الوزراء تحديدا منه يقدم استقالته، لأنه كان في جدل على موضوع عطاءات حكومية وشركة، هذه الشركة تعود ملكيتها إلى ابنه، فقالوا حتى ما يكون في تعارض للمصالح ويعتبر هذا يعني في إخفاق، فإحنا نطالب أو طالب وزير العمل آنذاك بأن يقدم رئيس الوزراء بأن يقدم وزير عمل خالد البكار استقالته على خلفية هذا الجدل والقضية اللي صارت قضية رأي عام بالنسبة لكل الأردنيين. وفي وقبل 3 أيام تحديدا أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، امبارح أعلنوا، طبعا قبل 3 أيام القضية صارت، بس امبارح أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم رسميا قبول استقالة السيدة سمر رصار من منصب الأمين العام. ويمكن أنا حكيت قبل 3 أيام إذا تذكرون عن سوء البث ورداءة البث اللي كانت في مباراتنا الودية مع سوريا، واللي يعني كانت الناس تتحدث يقول لك يعني إحنا منتخبنا النشامة وصلوا كأس العالم، وآخر مباراة كانت قبل هذه المباراة الودية كانت مباراتنا مع الأرجنتين، وكل العالم كان يتابع هذه المباراة، وكنا أبطال في كأس آسيا وكنا أبطال في كأس العرب وقاعدين نجهز حالنا لكأس آسيا جديد، فهل وعندنا لاعبين ومحترفين وبيلعبوا برا، فهل اليوم يعني هذا يليق، هذه الصورة كانت تليق بصورة المنتخب؟ فالمباراة اللي أقيمت قبل 3 أيام شفتوا المشكلات الفنية بالصوت وبالإضاءة وبالإخراج وبكل شيء تقريبا، فأثرت على هذا النقل التلفزيوني. فمبارح الأمير علي بن الحسين زار الاتحاد الأردني لكرة القدم والتقى يعني حتى كان فيه له كلام عند أمام الصحفيين، وكان أيضا السيد مروان جمعة له كلام عند الصحفيين، وقالوا أنه إحنا اليوم بدنا يعني نشتغل على على على أن يكون دائما المواطن أو الجمهور يعني راضي عن كل ما يقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم. وبالنهاية أعلن بعد زيارة الأمير علي للاتحاد الأردني عن تقديم الأمين العام للاتحاد سمر نصار استقالته. فهنا يعني خليني أقول هذا الموضوع له علاقة باليوم نسأل مجموعة من الأسئلة على موضوع استقالة المسؤول. يعني خلينا نتفق في البداية أن استقالة المسؤول لا يعني اليوم أنه المسؤول ارتكب جرم. إحنا في عنا مسؤولية اسمها المسؤولية السياسية أو المسؤولية الأخلاقية والأدبية. يعني أنت اليوم تدير قطاع أو تدير مؤسسة أو تدير وزارة وقعت فيها لا سمح الله كارثة أو أزمة أو وقع فيها إخفاق، فأنت اليوم كمسؤول بدك تكون عارف أنه أنت المعني بالنتائج سواء كانت إنجازات أو إخفاقات. فاليوم كما اليوم أنا بخرج وبصرح عن الإنجازات الموجودة عندي، بدي أحط في بالي أن الإخفاقات المفروض أنها تضعني أمام هذه المسؤولية السياسية. فاليوم البعض يقول لما يكون المسؤول عارف أنه أمام مسؤولية سياسية وإذا صار في خطأ أو تقصير أو إخفاق في المكان الموجود فيه سيكون النتيجة أو الثمن منصبه، راح يصير المسؤول أكثر حرص، راح يصير المسؤول أكثر متابعة، راح يصير هذا المسؤول بغض النظر أمين عام مدير عام وزير، بغض النظر عن اسم المسؤول سيكون المسؤول أكثر حرص، سيكون المسؤول أكثر يعني جرعة اتخاذ القرار، راح يتابع ويحاسب المدراء الموجودين رؤساء الأقسام، يتابع المقصرين، بيقول لك أنا اليوم قبل ما تتحول المشكلة اللي عندي في الداخل إلى أزمة أو إخفاق، قبل ما توصل للإعلام، قبل ما توصل للناس ويسمعوا فيها وتكتب الناس فيها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. فمثل ما قلت اليوم هو البعض ينظر إلى الموضوع خلينا أقول كسنة حسنة، بمعنى أنه اليوم لما المسؤول ينظر إلى أنه أنا أي إخفاق في المكان الموجود فيه سيكون ثمن المنصب اللي أنا اليوم موجود فيه، فهذا راح يخليني أكثر متابعة للشغل وأكثر متابعة للتدقيق والمسؤولية والمحاسبة والشفافية. إحنا يا إخوان مش طالبين أنه كل ما يصير خطأ صغير ولا كبير المسؤول يستقيل،
يعني مش هيك الإدارة أبدا. لكن اليوم لما أنا أعرف أن هناك مساءلة، وقد تكون هذه المساءلة نتيجتها بعد ما تحدد الخلل طبعا وتشوف مين اللي قصر، قد تكون نتيجتها اليوم إذا كان الخلل مؤسسي المسؤول، أو قد تكون نتيجتها محاسبة أشخاص إذا كان الخلل فردي. فأنا اليوم بحط في بالي أنه أنا لما أدير هذا القطاع بدي أكون حريص على أن أتابع حتى ما يكون في إخفاق في هذه الإدارة. طبعا هون دائما يتم تحديد نوع المسؤولية، لأنه أكيد لما المسؤول يعرف أنه أنا اليوم متابع من الناس، وممكن ممكن ممكن يكون في قضية تتحول إلى رأي عام داخل المؤسسة، فهو بيحط في باله أنه هذا المنصب مش حصانة بالنسبة لي. قد يكون هذا المنصب سبب بأنه الناس تنظر إلى إلى إلى الأداء، خاصة الأداء العام. لذلك لما نسمع أن مسؤول استقال أو وزير استقال أو أمين عام استقال أو أي شخص استقال في مؤسسة معينة حدث فيها إخفاق أو أزمة، لازم نسأل شو الإجراءات اللي لازم اليوم نعملها بعد الاستقالة، بمعنى حتى لا يتكرر هذا الإخفاق. فأعود إلى نفس السؤال اللي سألته في البداية، هل الاستقالة حل المشكلة؟ يعني مبارح استقالت أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم، هل معنى هذه الاستقالة من يوم وطالع ما راح نشوف أي إخفاق في البث التلفزيوني، وراح يكون الإخراج والإضاءة والصوت والناس سامعة ومبسوطة على الأداء المباريات أو على كل شيء يخص الرياضة الأردنية؟ خلص، يعني هذه الاستقالة اللي كانت مبارح هي حل المشكلة، طوينا ملف الأزمة وما راح يتكرر هذا الموضوع، ولا خلص يعني إحنا اليوم باعتقادكم الموضوع مجرد إحنا بنقول استقالة وبعديها ممكن تتكرر نفس الأخطاء، ممكن يعني ترجع نفس المشاكل من جديد. اليوم تعال استلم منصب، خذ صلاحيات، خذ قرارات، إذا أخفقت وصار في غضب بالشارع وتحولت القضية إلى رأي عام، يلا قدم استقالتك وامشي. هيك الموضوع. طيب النتائج اللي تركتها وراك من يتحملها؟ هذه النتائج. المواطن اللي تضرر من يعوضه؟ المؤسسة اللي خسرت من يعوضها؟ إذا كان في هدر في المال العام من وين نرجعه؟ شو استفاد اليوم إذا إحنا جبنا الاسم اللي موجود على المكتب أو على باب المكتب اتغير من فلان إلى فلان وبس ظل الضرر موجود، شو استفدنا؟ فإذا كانت نهاية كل تقصير، طبعا أنا مثل ما قلت مش كل خطأ معناها استقالة، وأيضا مش كل مسؤول يعني يغادر منصبه، ونهاية كل تقصير أن المسؤول هذا غادر منصبه، من دون أن نفحص القرار ونحدد الخطأ ونحدد مين اللي قصر ووين اليوم المسؤولية الفردية وين الجماعية وشو نعمل ونحصر حجم الأخطاء حتى لا تتكرر، فبعتقد اليوم إحنا يعني مش كثير استفدنا من هذا الموضوع. ونقطة أخرى إخوان، إحنا يعني وهذا يمكن سؤال دائما نسأله من سنوات، ليش نستنى القضية تتحول لرأي عام عشان نتحرك؟ ليش؟ يعني ليش في قضايا اليوم كان ممكن أن تحل بعد ما شفنا أنه صار في إخفاق أو أزمة في مكان معين، كان ممكن أن تحل ونبدأ بالإجراءات لكن يظلنا ساكتين على الموضوع حتى تتحول إلى رأي عام؟ يعني ليش دائما الاستقالات والشغل وخلينا أقول يعني والمتابعة والمساءلة ما بتصير إلا لما السوشيال ميديا يقوم وما يقعد، ونشوف قديش حجم المنشورات وحجم البوستات وحجم ما تم تناول الموضوع عبر وسائل الإعلام؟ يعني هل الموضوع بعدد المنشورات وعدد التعليقات؟ هل الموضوع إذا وصل للإعلام والله يلا خلينا نشتغل، إذا ما وصل للإعلام فخلص يعني يكون الموضوع أقل أهمية؟ شو رأيكم؟ ولا لا وصل ولا ما وصل، عرفت الناس ولا ما عرفت، في عنا مؤسسات رقابية، في عنا مؤسسات إدارية هي تكتشف الخلل قبل ما يصير، ولو صار تكتشف الخلل قبل أن تضطر أن تكشف الناس الخلل وتراجع الأداء وتحاسب المسؤول وتحاسب الموظف ويقول لك أنا كمؤسسة إدارية ورقابية لا أقبل أن تتحول هذه الأخطاء إلى كوارث وأزمات في البلد. وهذه الأسئلة كلها وجهها لكم. أعتقد اليوم إحنا لما نحكي مسؤول استقال مش معنى ذلك أنه مذنب، لأنه كثير من الناس يقول لك طيب يا أخي كثير من المسؤولين استقالوا وبعد ما استقالوا راحوا على مناصب ثانية، مثل ما قلت لا يعني أنه مذنب، قد يكون لأنه في خطأ موظف، قد يكون هذا الموظف تجاهل مثلا بعض التعليمات، أو هذا الموظف يعني مقصر بشغله خلينا نقول، بس بنفس الوقت
احنا اليوم هي تأتي من باب المسؤولية الأدبية مثل ما قلت والأخلاقية. فهذا السؤال اللي بدنا نحكي فيه اليوم، ماذا بعد الاستقالة؟ وهل تكفي الاستقالة؟ وهل اليوم محاسبة المقصر إذا ثبت ومعالجة الضرر وتغيير اليوم الإجراءات معناها إحنا خلص يعني تأتي كلها فقط من خلال الاستقالة؟ هل خروج المسؤول كافي لإغلاق الملف ونقول أن الملف انطوت الأزمة؟ ولا إحنا بنكون عاقبنا الشخص سياسيا باستقالته لكن إحنا ما حلنا المشكلة ولم نعالج الخلل الموجود؟ رح نحكي أكثر إن شاء الله اليوم بهذا الموضوع.

يا أخوان، لما نرفض ضرب الطالب في المدرسة، يعني هذا مش معناه أبدا أنه نسمح للطالب يطاول على أستاذه أو يشتمه أو يهدده أو يمد إيده عليه. يعني فعليا شو القصة؟ كل يوم والثاني نسمع عن معلم ضارب طالب، وبعديها عن اعتداء على معلم والاعتداء على معلمة. يعني يا جماعة الخير، وين راحت العلاقة؟ وين راحت العلاقة اللي أساسها الاحترام والأمان؟ وين راحت العلاقة؟ المعلم يعني أين اليوم، أين قيمة المعلم في المجتمع؟ لما نسمع عن هذا الكلام، أنا مبارح كان معي الأستاذ مالك منير وكان يحكي لي عن تفاصيل الاعتداء اللي وقعت عليه من أحد الطلاب اللي هو صف تاسع، راسب سنتين، المفروض هسه صف 11، وواقف له على باب الجامعة يستنى فيه ويقول له هاي نتيجة وهاي نهاية كل أستاذ يعني يجي فينا، ولا نهاية كل أستاذ يعني بده يفرد عضلاته إلا يتمرجل علينا. مرة ثانية، وين راحت العلاقة اللي أساسها الاحترام، والمساءلة والأمان؟ بعتقد اليوم الإخوان المعلم زي ما قاعد يواجه ضغط ومواقف صعبة وعليه مسؤوليات كبيرة، ومش مطلوب منه كمان يربي أولادنا. أنا سامحوني، يعني اللي مش متربي من بيت أهله مش مطلوب من الأستاذ في المدرسة يربي. أنا آسف على الوصف، بس الأزعر والهامل واللي جاي يعني يفرد عضلاته ويعمل حاله أنه شخصيته قوية في المدرسة، مش مطلوب من الأستاذ أنه يربيه داخل الصف. المفروض هذا متربي ومتعلم الأخلاق عند أهله. المفروض أن الأسرة اللبنة الأولى معلميته كيف يحترم المعلم أو يحترم المعلمة، وكيف يحترم النظام والمدرسة الموجودة فيه. المعلم يتابع، يراعي، يعطي الحصة، بس مش كمان يربي أولادنا. يا الله يعينه على الفروقات الفردية والمزاجية بين الطلاب، خاصة اللي عنده 30 ولا 40 ولا 50 طالب الصف، والله هذا لوحده مش سهل. لكن احنا نقول يعني مش عارف، بس أنا مبارح قرأت تعليق قال اسمها وزارة التربية والتعليم. يعني بتكون تربوا أولادنا أول بعدين تدرسوهم. يا سلام، شو الحكي الفاضي هذا يا إخوان؟ نعم التربية والتعليم، لكن بالنظام وبالمتابعة وبالمراعاة، لكن مش أربي وأعلمه الصح من الغلط. لا، بده يجي من بيت أهله فاهم ومتعلم ويعرف أنه إذا عمل هيك بيكون قليل أدب، وإذا احترم المعلم بيكون معناها يا متربي، مش العكس. يعني مع الأسف إذا قل الاحترام من المعلم معناها شخصيته قوية، ويعني كل الشباب ولا الطلاب بالصف يعني يزقفون ويتفرجوا عليه. فبعتقد اليوم يعني مثل ما كنا نقول، شو الرسالة اللي نوصلها للطالب لما نضربه بربيش ولا نضربه بعصاي ولا ينضرب كف على وجهه مثلا؟ شو الرسالة نوصلها للطالب؟ وبعد ما ينضرب أحد الزملاء قدام الصف نقول لهم يلا بدنا نعطيكم اليوم درس عن الحوار، اليوم بدنا نعطيكم درس عن النقاش، درس عن التفاهم، درس عن الاستماع واحترام الرأي والرأي الآخر. طب هذا الطالب كيف بده يتعلم حل الخلاف وأستاذه بضربه ويحل الخلاف اللي بينه وبينه بإيده؟ هذا كنا نحكيه الأيام الماضية. طيب بالمقابل بنفس الوقت، هل مقبول أنه الطالب يعتدي على أستاذه، يعتدي على معلمه أو على معلمته؟ أول مبارح الأستاذ مالك منير، ومبارح كنت أقرأ خبر عن معلمة بطلاب الصف السادس بعد قرار تأنيث المدارس، يعني أحد الطلاب مع الأسف ضاربها كف على وجهها. يعني والله أنا مستحي أحكي الخبر. فالمدرسة اليوم لها نظام، المعلم له احترام، الشتيمة والتهديد ومدة الإيد المفروض هذا الأهل يكسروا إيده قبل ما نقول والله إحنا بدنا نخلي المعلم. وهذا الموضوع مش شطارة. وأعتقد اليوم هون دور الأهل، لما ابنك يرجع من المدرسة ويحكي لك عن مشكلة، أنت مش بس بدك تسمع من ابنك وتطلع يعني فارع، وبدك بس يعني اليوم تقول وين اللي ضرب ابني وأولين اللي حكى مع ابني. لا، بدك تدافع عن حقه ماشي، بس بدك تفهم التفاصيل. ممكن يكون ابنك غلطان أيضا، بدك يكون يعني إذا ابنك غلطان بده يتحمل النتيجة. لأنه مع الأسف يا أخوان، أنا اللي شفته والقضايا اللي سمعناها، أسوأ إشي إحنا نعمله قاعدين مع أولاد

0: بيئتنا انه البعض طبعا قاعدين نعلمهم انه كل شيء يعملوه هو الصح، انه دائما احنا نقول لهم انتم صح، وانت والله شكلك انت الضحيه يا ابني، ودائما هو اللي انا كاب ولا ام انا ابرر لك الغلط اللي انت غلطانه. يا اخوان في اهل يعني هو يفكر هذا من باب الدفاع عن ابنه ولا عن اولاده، قاعد يكبر راس ابنه بالغلط طبعا، يكبر راسه، كبر راسه بالمدح وبالاشياء المفيده، بس لا تكبر راسه بالنمرده بعدم احترام المعلم داخل الصف. مره ثانيه، المدرسه مكان المفروض انه مكان يتعلم فيه الطالب، مكان يتعلم فيه كيف يكون انسان محترم، كيف يكون انسان يعني يحترم النظام ويحترم المعلم ويحترم زملائه. فاذا ضاعت هاي القاعده، قاعده الاحترام بين المعلم والطالب، يعني لا الطالب ربح ولا المعلم ربح، والخاسر سيكون التعليم كله، منظومه التعليم ككل. فان شاء الله احنا نشتغل على اولادنا، يعني مش مع الاسف مثل ما سمعت امبارح من الشباب يقول لي البعض قاعد يعني يخلف ويزت بالشارع، واكيد هاي نتائج اللي قاعد يصير في الشوارع في بعض مدارس الذكور تحديدا. فبعتقد اليوم ان شاء الله نشتغل على اولادنا، ان شاء الله نكون اكثر حرصا على انه اليوم نحسس اولادنا انه انا اذا بدي اسمعك بدي اسمع كمان من الطرف الثاني، واذا كنت انت غلطان انا اليوم راح اعاقبك، زي ما انا اليوم قاعد بفكر اني اشتكي على المعلم او اعتدي على المعلم كما حصل مع الاسف في مرات سابقه. فبدي اسمع منكم اليوم بما كنت احكي عنه قبل شوي، موضوع استقاله المسؤولين. اذا مثل ما قلنا، هل باعتقادكم تكفي استقالة المسؤول لطي ملف الأزمة؟ خلص اليوم صار في أزمة في مؤسسة معينة، في موقع معين، في دائرة حكومية، في وزارة، قدم المسؤول استقالته، خلصت الأزمة، حلينا المشكلة؟ شو رأيكم يا إخوان؟ هل تكفي استقالة المسؤول أم المطلوب محاسبة ومعالجة حتى تمنع تكرار ما حصل؟ بعد موجز الأخبار مع صفية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيم. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبحث خلال لقائه قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك فرص التعاون وتعزيز الشراكات مع الأردن في مجالات تطوير أنظمة ونماذج مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. مصدر أردني رسمي يستهجن وينفي مزاعم روجتها وسائل إعلام عبرية حول مشاركة ممثل عن الأردن في اجتماع مزعوم مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته دولة الإمارات. مديرة اليونيسف تقول إن الأردن نجح في دعم تعليم الأطفال والالتزام بإلحاقهم بالمدارس الابتدائية. إصابة عدد من الفلسطينيين بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة. إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفرع جنوب طوباس بالضفة. مجلس الشيوخ الأمريكي يعيق مسعى يهدف إلى إلزام إدارة ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية بما في ذلك مقتل مواطنين أمريكيين. وموقع أكسيوس يقول إن تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية يرفع احتمال تجدد القتال. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
7: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم علد الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان، أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
8: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطعنا لكم مرة أخرى باعتقادكم، هل تكفي استقالة المسؤول لطي ملف الأزمة؟ يعني مجرد ما قلنا أنه صار في أزمة في جهة معينة أو في مؤسسة معينة أو وزارة معينة، وقدم المسؤول في هذه الوزارة أو المؤسسة استقالته، نقول أن انتهت الأزمة؟ أم باعتقادكم المطلوب محاسبة ومعالجة حتى نمنع تكرار وتكرار ما حصل؟ على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-2020 516-2060 عبر الواتساب 07-87-93-92-93.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم. أبدأ مع إبراهيم السماكي. يا هلا أخوي إبراهيم.
1: السلام عليكم.
0: هلا أخوي إبراهيم.
1: الله يسعد صباحك.
0: يا هلا والله. عليكم السلام. تفضل.
1: والله أنا شايف إنه لا تكفي، لأنه للأسف في بلدنا هون تتم الاستقالة أو الإقالة، وبعد فترة منشوف نفس هذا الشخص في منصب ثاني أو في مكان ثاني.
0: شو المشكلة إذا كان بموقع ثاني؟ إذا يعني كانت استقالته بس أدبية مثلا، يعني ليس مذنب أو هو المفروض ما يتحمل خطأ الموظف الموجود بمؤسسته، شو رأيك؟
1: طبعا احنا لازم نفرق، اذا كانت الاستقاله فقط ادبيه فما في مشكله.
0: يعني مثلا زي ما صار في البحر الميت، وانا ذكرتها مثال، زي ما صار في البحر الميت، الناس قالت يعني وزير التربيه والتعليم انا ذاك الدكتور عزمي محافظه استقاله ادبيه، لذلك احنا شفناه بعدها فتره رئيس للجامعه الاردنيه، بعدها رجع وزير للتربيه والتعليم الجديد، صح؟ فالناس صارت تقول طيب يعني مات اكثر من 21 طفل، يعني رجعناه وزير مرة ثانية. فكان الرد آنذاك من بعض المختصين بهذا الموضوع، كان يقولوا يعني هو استقالة أدبية، هو شو علاقته الوزير برحلة مدرسية يعني منسقة أكيد ما بيعرف فيها، شو رأيك؟
1: تمام 100%، ولكن هل إنجازاته تتطلب أنه يستلم منصب مرة ثانية؟
0: أنا يعني بسألك أسئلة، أنا مش بعطيك رأيي، أنا بقول لك شو رأيك، هل فعليا هيك تنظر إليها أنه هاي مسؤولية أدبية واستقالة أدبية وهو مش مذنب ما له علاقة، ولا لا إحنا يعني لازم مجرد ما كان هذا المسؤول في موقع وصارت هذه الفاجعة وصارت أزمة معينة خلص المفروض ما يرجع ونشوف إدارة جديدة؟
1: والله أنا رأيي أنه المفروض ما يرجع، في أحداث مثل هذه المفروض أنه لا يرجع، لأنه الشعب الأردني شعب عاطفي، يعني بصراحة العاطفة بتغلبنا إحنا يعني، فمهما كان أداؤه ممتاز فأنا خلص نفسي من هذا المسؤول راح يضل في حاجز بيني وبين هذا المسؤول وأداؤه في يوم من الأيام يعني مهما كان.
0: نعم.
1: حسب الحدث اللي بيصير. أو
0: طيب قلت لي الاستقالة لا تكفي، إيش المطلوب يعني؟
1: المحاسبة، الاستقالة والمحاسبة. أنا ما بتكفيني استقالتك إذا كان الحدث كبير، أنا ما بتكفيني استقالتك، أنا ما بتكلم الآن عن اللي صار في البت خطأ فني، يعني في أمور كثير بتدخل في هذا الموضوع. في أحداث بتصير في البلد أو في المؤسسات أو ما في محاسبة للأسف يعني.
0: يعني باعتقاد يعني أنت تقول إبراهيم بعد الاستقالة المفروض يكون في محاسبة؟
1: نعم.
0: يعني الاستقالة يعني الاستقالة هي أول خطوة.
1: الله يفتح عليك. نعم.
0: أول خطوة الاستقالة.
1: لازم أنا أجي أحاسب هذا المسؤول، وخصوصا في أمور تتعلق في المال العام، في أرواح الناس، في كذا. أيوة. لازم يتم في محاسبة.
0: نعم.
1: للأسف إحنا منشوف التكريم بعد هيك، التكريم إنه يكرم هذا الشخص في منصب ثاني أو في منصب ثالث.
0: أشكرك، تسلم. يا أخوان إحنا على مدى 3 أشهر الماضية استقال مسؤولين، امبارح استقالت أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار إثر أزمة البث اللي صارت في مباراتنا الودية مع سوريا، وقبل 3 أشهر أقل من 3 أشهر استقال أو أقيل، هو كما يعني إحنا نحكيها يعني خلينا نكون دقيقين فيها، لأن رئيس الوزراء هو طلب استقالته، أقيل وزير العمل خالد البكار من منصبه بعد ما قالوا في تضارب مصالح وصار في جدل على موضوع الشركة والعطاءات اللي كانت تحال إلى الشركة تعود لابنه لنجله. فهل استقالة المسؤول خلص هيك معناها طوينا ملف الأزمة؟ شو رأيكم أبو أسامة؟
2: السلام عليكم.
0: هلا أخوي أبو أسامة.
2: أسعد الله صباحك أخوي أبو زيد.
0: هلا سيدي.
2: والله المفروض اللي يستقيل المنتخب، والله يا ابو زيد لو ان غلبنا ما جابوا سيرة البث، بس احنا بدنا اي اشي نسوي فيه بلبلي، نسوي عليه شماعة، نسوي عليه اي اشي. المنتخب لعبه ضعيف جدا، وين ما نوديه ما بيجيب نتيجة يا اخوي ابو زيد.
0: بالعكس الله يسامحك، وين ما نوديه ما بيجيب نتيجة. لا هيك قصرت كثير بحكم.
2: المفروض اخوي ابو زيد.
0: طيب اخوي ابو اسامه هذا مش موضوعي، موضوعي اليوم استقاله المسؤول، هل استقاله المسؤول كافيه لطي ملف الازمه برايك، ولا لا احنا لازم يكون في محاسبه ومعالجه حتى نمنع التكرار هذه الاخطاء؟
2: ما نبدا افتح لك مجال عشان نتحدث الحين، احنا سمعنا من طرف واحد حاكموها وحكموا عليها الاستقاله من دون ما نسمع شو الاسباب. انت قاعد تحكم على طرف واحد، ما سمعنا من لأنها أي لقاء.
0: لا كان واضح الموضوع ونحكى عليه حتى عبر شاشة التلفزيون الأردني الرياضية.
2: اللي بيفصل
0: وطلعوا بيان يعني وضحوا فيه اللي صار بالضبط وإنهم تعاقدوا مع شركة خاصة وما إلى ذلك. طيب شوف أنا مرة ثانية يا أبو سامة الله يرضى عليك, أنا لا أتحدث عن استقالة سمر نصار يا سيدي من منصب أمين عام اتحاد أردن لكرة القدم, أنا أتحدث عن مجموعة من الحوادث اللي صارت والأمثلة اللي صارت عندنا في الأردن. فهل حجم هذه الأخطاء ينتهي فقط بتجاوز المنصب أو استقالة المسؤول؟
2: لا أنت المفروض تحاكموا محاكم عادلة وتشوف إذا أخطأ تحاسبه وبعدين تفصلوا. أما أنت قاعد تفصل من دون محاسبة أخوي أبو زيد.
0: يعني إذا يعني قصدك مرات يكون المسؤول كبش في ده؟
2: احتمال لأنك أنت لازم نفهم إنه إذا هو مخطي بتفصله, مش مخطي ليش تفصله من عمله؟ صح ولا لا؟ المفروض في محاكمة قبل الاستقالة, بس اللي بيلعب بالمشهد أخوي أبو زيد التواصل الاجتماعي هي اللي بتقيم وهي اللي بتحط. مدام في تواصل اجتماعي
0: يعني معيار المحاسبة كم عدد المنشورات وكم عدد التعليقات؟
2: أيوة. إذا هجمنا على الشخص خلص بفصلوه عشان المجتمع يهدأ, بتروح لا حساب ولا عتاب. هذا كلامي.
0: أشكرك. تسلم تسلم تسلم أخوي عمر, حياك تفضل.
3: صباحك بخير أبو زيد.
0: سعد صباحك. هلا أخوي عمر.
3: الله
0: يعطيك العافية.
3: والله هو لازم الفرق بين الاستقالة والإقالة. الاستقالة ما محض إذا إرادتي أنا كمان.
0: يعني حتى الاستقالة هي يطلب عادة من المسؤول أن يقدم استقالته, لكن يعني هي بتكون من تحت لتحت الطلب, فهو يطلع أمام العلن ويقول إنه هو استقال, لكن عادة في معظم الأحيان يطلب منه يعني.
3: بس لا في فرق ما أقدمها أنا, في فرق ما يجي مسؤول مدير تبعي يقيلني. لما أقدمها أنا بمحض إرادتي طلعت وممكن أرجع مرة ثانية, ممكن أحطه منصب ثاني. لكن الإقالة الأصل مفهوم الإقالة إن هي طرد أو كحش, كان نقول باللغة العامية إنه ما يرجع مرة ثانية. لكن أحيانا زي ما تفضلت أبو زيد بتكون المسؤول هو مش كبش فداء, خلينا نقول هو أدبيا بده يقدم استقالته إذا صار شيء في مؤسسته. أنت مدير
0: يعني الإخفاق وضعه أمام هاي المسؤولية الأدبية
3: بالضبط. قبل كم سنة نذكر في برومانيا في قطار زاح عن خط تبع سكة الحديد, استقال وزير نقل عندهم أدبيا.
0: نعم
3: أدبي.
0: طب الاستقالة خلص حل المشكلة؟
3: لا, ما هو بعد الاستقالة أهم, المهم بعد الاستقالة مش موضوع.
0: شو اللي بعد الاستقالة شو لازم يصير يعني؟
3: المحاسبة يكون في لجان تحقيق, مش بس المسؤول نفسه, المسؤول بيتحاسب وكل واحد له يد في الموضوع اللي صار أو في الحدث اللي صار لازم يتحاسب من الصغير لكبير.
0: يعني أنا مثلا يقولوا لك يا عمر تعال استلم منصب, خذ صلاحيات, خذ قرارات, إذا أخفقت وفشلت لا سمح الله وصار في غضب بالشارع خلاص قدم استقالتك وروح. طيب والنتائج اللي تركتها وراك مين يتحملها؟
3: أيوة هون بيت القصيد. النتائج الخسائر اللي صارت الأضرار اللي صارت سواء على المواطنين ولا على البلد نفسه ولا على نفس المؤسس اللي أنا فيها. مين بتحملها؟
0: نعم, من يتحملها؟ إذا في مواطنين تضرروا من قرارك, إذا في مثلا مؤسسة خسرت,
3: يتحملها اللي كان موجود بهذاك الوقت في عهده, يتحقق مع الجميع.
0: نعم,
3: لجان تحقيق ويكون لجان تحقيق ومحاسبة, لازم يتحاسب. مش بس أنا روحته طب جيب محله ولا محله كمان غلط نفس الغلط, روحه جيب محله أو انقل على دائرة ثانية, هذا مش حل.
0: نعم,
3: لا لازم يكون محاسبة. حتى إن أنا كعمر أبو زيتون استلمت من واحد قبلي أقول ليش روحوه؟
0: لما المسؤول يعرف إنه موقعه مرتبط بالنتائج, يعني أنا ممكن أظل إذا كنت أنا يعني وشغلي ممتاز, وممكن أروح من منصبي إذا أنا صرت أعمل أخطاء, فهذا بيخليه أكثر حرص.
3: طبعا أنا بعرف في
0: يعني هاي خلينا نسميها زي ما سميتها قبل الموجز, هاي سنة حسنة تكون موجودة عندنا.
3: يا ريتكم موجود. والله يا ريت لما انا استلم منصب, انا بعرف حاجه استلم منصب, ان انا اقول والله في محاسب علي, في لجان, في ناس بتراقبني بتحاسبني.
0: فانا اذا قصرت ممكن تكون النتيجه او الثمن المنصب اللي معي.
3: انا مش بس المنصب, انا مش مشكله روحني من المنصب تبعي, لكن النتائج صارت الكوارث اللي عملتها مين بتتحملها؟
0: اشكرك.
3: لازم المسؤول نفسه اللي كان موجود وتحاسب, اذا طلع عليه مثلا خطا يتحاسب.
0: صح, بدك تشوف مين قصر وين الخلل بالضبط. صحيح
3: 100%.
0: إذا كان خلل فردي أم مؤسسي.
3: نعم صحيح.
0: حتى تتحمل تبعات الإخفاق. شكرا أخوي عمر. عامر أبو خليل. هلا أخوي عامر. هلا أخوي عامر. يا هلا.
4: يسعد صباحك دكتور أبو زيد.
0: هلا صباح الورد. هلا أخوي عامر.
4: محب حياتي فيلم شخصياً أتحدث معكم.
0: الله حييك. يا هلا والله
4: حبيبنا يا دكتور أبو زيد. دكتور أبو زيد، من حكومة عمر الرزاز بعدين هاني الملقي وعبد الله نصور كلياتهم، ملف النقل في تخبط شديد جدا فيه، وما حد عارف ملف النقل العام بالأردن لوين رايح وشو الاتجاه اللي رايح فيه.
0: نعم.
4: احنا اللي شايفينه على أرض الواقع من خلال طبيعة عملنا ملف النقل رايح للهاوية، وكل ماله من سيء لأسوأ. من حكومة عمر الرزاز لمن أربع وزراء نقل اللي تغيروا، وحكومة هاني الملقي لمن وزيرين تغيروا، وكذلك لما الحكومات البعدة لغاية الآن.
0: يعني ملف النقل ما بعدك ما سافي بعدك شابك على حلقة الاثنين يا عامر.
4: آه والله يا دكتور تعرف هذا هم كبير يا دكتور أبو زيد.
0: إحنا بنحكي اليوم عن استقالة
4: أنا المسؤول. أنا عارف أنت شو بتحكي، وعشان هيك أنا ضربت لك على سبيل المثال مثل الأمثلة اللي أنت ضربتها.
0: تفضل.
4: تمام.
0: تفضل.
4: هاي المثال هذا هم كبير بالنسبة للمواطنين الأردنيين كشعب. أنا بحكي، أنا ما بحكي عن شخص. نعم. هم كبير، وملف النقل والتخبط اللي قاعد بيصير فيه. الملف الثاني اللي هو الملف تعويذات العمل اللي انت ذكرته تاع خالد البكار. خالد البكار روحوه مع السلامة. طيب تحاسب، صار تعديلات على الاشي اللي كان يعمله خالد البكار. كنت انت شايفه خالد البكار.
0: هذا سؤال يا عامر، بغض النظر عن اي مسؤول، احنا نتحدث بالعموم، هل اليوم الاستقالة تكفي ولا لا؟
4: لا ما تكفي.
0: شو المطلوب؟
4: انا قلت لك مثال عن خالد البكار كمان جاته، ما تحاسب ولا تعاقب، خلاص قدم استقاله مع السلامه. هيته باخذ تقاعد وزير ومنصب، وبكره بيرجعوا وزير مثل ما تفضلت عن محافظه وغير وغيراته. مع احترامنا الشديد للاسماء والذوات والالقاب يعني.
0: اشكرك، تسلم يا صديقي.
4: فهي المعاناه اللي بنعانيها بالاردن يعني، عرفت كيف يا اخوي ابو زيد؟
0: نعم.
4: ان شاء الله الله يحلها ونلاقي حلها المعاناه اللي قاعدين بنعيش فيها احنا كشعب.
0: بارك الله فيك. شكرا يا صديقي.
4: شكرا.
0: ابو بكر حياك. تفضل ابو بكر.
5: الو.
0: هلا اخوي ابو بكر.
5: انا عمر رابط مور.
0: يا هلا والله. هلا اخوي بكر.
5: صباح الخير.
0: هلا ابو بكر تفضل.
5: مجبور بس عايزك دقيقه، انا بدي موضوع بس دقيقه بعد اذنك.
0: نعم.
5: يعني
0: تفضل.
5: بتعرفك شيء عمومي، اول شيء معاك عمومي، بعدين معاه تسريح أمني، وانت بتعرف التسريح الأمني من وين بطلع، ومعاه لوحة معلومات والرخصة العمومية قديش من دق عليها. احنا الست الأول بحكي لك انه في شفير تاكسي بشم، وبحكي لك بتحكي لك انه رافع عليها سكين حادي الأردن. هاي على مصر عبد الحاسي وديش سنة عشرين بالأردن أول مرة بنسمع هاي هادي، إنه صرنا نسمع كلام من الركاب وأشكال وألوان. أنت
0: أبو بكر، هل تكفي استقالة المسؤول حتى نطوي ملف الأزمة باعتقادك؟
5: طب خلي جاوبني سؤال بس يا مجبور.
0: يا أخوي أبو بكر الله يرضى عليك، أنت عارف إنه هاي الفترة أنا بظل فيها بما نفس الموضوع اللي أحكي فيه، إذا عندك أي ملاحظة أنا جاهز أسمعها بعد التسعة. تفضل.
5: خلاص بعد التسعة لو سمعت.
0: هلا يا سيدي. شكرا. محمد اللوباني. هلا أخوي محمد.
6: صباح الخير دكتور. كيف
0: صباح الخير يا سيدي. يا هلا بك.
6: شو اخبارك ان شاء الله بخير.
0: يا هلا والله. هلا اخ محمد.
6: دكتور على فكره محاسبه مسؤول ما لها دخل بكل الموضوع.
0: ما لها علاقه بمحاسبه المسؤول.
6: ما لها علاقه، يعني المسؤول راح بيجي غيره، ولكن انت حاسب المسؤول فعليا عن هذا الحدث
0: اللي قصر. قصدك
6: اللي قصر بالضبط. انا شو بدي المسؤول يتحاسب ويروح؟ انا بدي المسؤول فعليا انه يتحاسب عن اللي صار التقصير فيه.
0: بس عادة بيقول لك لما يكون في مساءلة بهاي الطريقة يخلي المسؤول أكثر جدية في إدارة مؤسسته،
6: والله
0: لأنه يعرف أنه منصبه بطل حصانة إله، فيصير يتابع ويدقق ويكون أكثر حرص. يعني
6: يعني دكتور ليت لما بدك تتابع 1000 واحد أو 1500 واحد بالوزارة اللي يصدر مثلا، على مين بدك تلحق ولا مين؟ بيقول لك العيون، عيونك هي اللي بدك تراقب مثلا الأمين والمساعد والأبصرين، بدك تحاسب هذول دكتور، ما بدك تحاسب وزير. أنا وزير شو بيمني؟ وزير هو قائم بأعمال ولتطوير العمل. أي إذا بتحاسب هو فعليا زي ما حكيت أنت شكليا.
0: أدبيا أو أخلاقيا.
7: أدبيا أدبيا أخلاقيا فقط. أما أنت بدك تدور وين أساس المشكلة وتعالجها من جذورها. مثل مباراة المنتخب لما صاروا طلعوا نجرين المنتخب، يعني مثلا سمر نصار شو لها دخل بالموضوع مثلا؟ هي قاعد تحضر مباراة زي زيك. حاسب من كان وراء الكاميرات.
0: نعم.
7: مين اللي قصر بهذا البث؟
0: نعم.
7: مظبوط ولا لا؟ أما هون إحنا بدنا أساس.
0: هسا شوف، إحنا حكينا اللوباني، حكينا إنه استقالة المسؤول احيانا طبعا مرات يكون قد اخطا، لكن احيانا لا يعني انه هو المذنب او هو اللي ارتكب الجرم، بس عليه مسؤوليه. عليه مسؤوليه، هو من يدير هاي المؤسسه او يدير القطاع اللي صار فيه الكارثه والاخفاق.
7: هسه هو مسؤوليته شكليه دكتور، يعني انا مثلا انا براجع دوائر حكوميه كثير، هسه اخر مرحله لما بدي اوصل لها بوصل للوزير. اخر مرحله
0: نعم،
7: لما اشوف الامور سكرت من مره بطلع على الوزير، ولكن الوزير له ايدين وله اعوان. حاسب هذول؟
0: نعم.
7: حاسب المقصرين؟ أنا شو بدي تحاسب لي وزير؟ أنا لأني تعاملي مع أنا كإنسان أو كفرد أردني كشخص أردني تعاملي مع الأشخاص هذول مش مع الوزير، أنا الحاسب لي أظل بقصره في العمل.
0: نعم.
7: مظبوط ولا لا؟
0: طيب يعني بقصر. لكن طبعا مثل ما قلت لك بعلم الإدارة ينظر إلى أن المساءلة تجعل المسؤول أكثر جدية في إدارة مؤسسته. في علم الإدارة، فهو لما يعرف أنه أنا اليوم محاسب ومراقب والناس تطلع علي وممكن يروح من المنصب من وراء مثلا قضية تحولت لرأي عام، فهو يصير يتابع ويصير يحرص على أنه
7: صحيح بشريتها بيحرص أنه يحط الأشخاص الأكفاء في المكان الصحيح، الصح الصحيح في المكان الصحيح فقط.
0: تسلم.
7: وشكرا يا دكتور.
0: تسلم أبو اللباني، يا هلا والله.
7: السلام عليكم.
0: الله حيك. عليكم السلام. أبو محمد فضل.
8: السلام عليكم.
0: هلا ابو محمد.
8: تكلم يا ابو زياد.
0: عليكم السلام.
8: سيدنا بالنسبه للمحاسبه المسؤول الوزير او غيره، يعني لازم يتحاسب، بس بنفس الوقت الموظف المقصر. هلا احنا بموضوع المباراه اعتقد انه ما في موظف صغير كان له علاقه، هاي التعاقدات بتصير مع الموظفين الكبار ولازم يتحاسب الموظف الكبار. بس احنا بنحكي بشكل عام انه اذا بدك تحاسب دائما الوزير والمقصر الموظف العادي اللي قصر وما تحاسب، ضل الموظف محله، ضل الخراب نفسه وانت روحت الوزير.
0: يعني باعتقادك مش المطلوب نستقيل او يستقيل المسؤول مع كل خطأ، بدنا اول شيء نحدد اين وقع الخلل ومين اللي قصر.
8: نعم يا سيدي. المفروض ما يكون في استقالة بداية. استقالة معناتها تغطي على الموضوع. المفروض يكون في ايقاف عن العمل للي مشبوه فيهم، تفتح لجنة التحقيق، لجنة التحقيق تباشر بالعمل وتشوف مين المسؤول، مين اللي قصر، مين اللي أخطأ أو مين كان متعمد إنه يخطأ ويتحاسب، وبعدين اللي بروح أو بتحال للتحقيق بتحال لمكافحة الفساد. مش إنه تترك أمور، أنت لما خليته يستقيل أنت ريحته.
0: نعم.
8: أنت هيك يعني ما حاسبته.
0: يعني باعتقادك في فرق بين الخلل الفردي والخلل المؤسسي؟
8: طبعا طبعا يا سيدي. هل انا اذا كان في واحد مقصر بالوزاره او بمؤسسه موظف صغير،
0: هو اللازم يكون في عليه محاسبه.
8: ضل الموظف المقصر موجود محله.
0: يعني انت مش مع استقاله المسؤول؟
8: انا مع ايقاف عن العمل للمسؤول واللي مشتبه فيه، يصير تحقيق، وبعد نتيجه التحقيق كل واحد ياخذ عقابه. انا هذا رايي، انه يكون في تحقيق، وبعد التحقيق منقرر انه الوزير المسؤول الموظف الصغير هو اللي يروح او هو يعاقب. مش يروح بس، بده يتحاسب.
0: نعم. طيب خلينا نطرح مثال عشان تكون الامور واضحه. بال2021 الدكتور نذير عبيدات كان وزير صحه.
8: صحيح.
0: استقال بعد حادثه انقطاع الاكسجين في مستشفى السلط لما توفى صحيح. 7 مرضى الله يرحمهم.
8: صحيح.
0: الله الدكتور نذير وقتها ما كان له علاقه صح؟
8: طبعا
0: ولا له ذنب في الموضوع، لكن يعني هذا يطلق في علم الإدارة كمسؤولية أدبية. يعني
8: صحيح 100%.
0: شو رأيك؟ ولا بتعتقد أنه لازم ما استقال، لازم يكمل ويتم مساءلة المقصر؟ طبعا ولاحقا تم مساءلة المقصر، وفي ناس سجنت وفي ناس توقفت
8: أنه يتخذ قرار إيقاف عن العمل حتى ما حدش يقدر يعمل إشي أثناء التحقيق، إيقاف عن العمل للمشبوه فيهم، بتم التحقيق وبعدين يا برجع لعمله او يحاسب ويقال. بس اهم شيء انه اللي سوى الخلل
0: اللي كسر نعم حتى نحدد اين وقع الخلل. صح كويس. نعم. هاي نقطه ابو محمد. تسلم سيدي ابو محمد. يمكن كلامه يعني يوافق كلام اللوباني قبل شوي بانه احنا بقول لك ليش يستقيل المسؤول اذا مش هو الغلطان؟ اذا الموظف الغلطان ليش المسؤول يستقيل؟ على العكس المسؤول لازم ما يستقيل. شو رايك ابو الشمري محمد؟ محمد الشمري تفضل. طولنا عم محمد يا اخوان بالله يرجعوا له. واصف غرايب. هلا اخ واصف.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا مرحبا.
9: الله يسعد صباحك ابو ليل.
0: صباح الخير. هلا اخوي واصف.
9: سيدي انا بقول لازم يتحاسب المسؤول اللي حط الموظف اللي اخطا.
0: نعم.
9: يعني صارت معنا قبل فتره باستقاله المسؤول
0: اها
9: القروض الطالب الجامعي.
0: نعم.
9: أجل المسؤول قال لازم يدفعوهن هسه وهو الحقيقة لازم يدفعوهن بعد ما يتوظف الماخذ القرض.
0: نعم.
9: استقال المسؤول وظل الخصم موجود.
0: ظل
9: الخصم
0: يعني
9: موجود.
0: بهاي الحالة إيش أخ غرايبة بهاي الحالة إيش لازم نعمل؟
9: إحنا شو استفدنا من استقالة المسؤول والخصم ظل موجود؟ يعني هو أخطأ واستقال وظل وجه واحد ثاني وظل الخصم موجود. يعني احنا شو استفدنا؟
0: يعني انا مش كثير مهتم يستقيل قد ما مهتم يتغير القرار قصدك.
9: نعم صحيح. ويتحاسب.
0: طب احنا اليوم لما يطلع المسؤول من مكتبه يعني المشكله انحلت ولا شو رايك؟
9: لا ما انحلت.
0: بلشت. يعني ممكن اللي صار يتكرر.
9: اكيد 100%. وأنا مع محاسبة أي واحد من قصر.
0: نعم.
9: والله يجزاك الخير أبو ليل.
0: يا هلا والله الله حيك. شكرا واصف الغرايبة. محمد العزام تفضل أخ محمد.
10: السلام عليكم. صباح.
0: عليكم السلام. هلا أخي محمد. يا رب.
10: والله يا أخوي بدأ أخش لك في موضوع على طول. سيدنا عمر بن الخطاب قال لو أن بغلة في العراق عثرت تعثرت لسألني الله عنها لما لم تمهد لها طريقة يا عمر. شوف بين المدينة المنورة والعراق والله مسافة.
0: عمر بن الخطاب.
10: نعم.
0: ولا عمر بن عبد العزيز.
10: لو أن تعثرت بغلة في العراق لسألني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر.
0: نعم.
10: وشو سيد عمر في المدينة المنورة والرواية أنه بقول لك بغلة مش إنسان في العراق مش في السعودية. يعني أنت بتحكي عن مسافات كبيرة. بس بما أنه أمير المؤمنين لهذيك البلاد ولهذيك المناطق كلياتها فبدي يعرف إيش بتحته.
0: نعم.
10: فالمسؤول لما يصير أي مشكلة في وزارته أنا بحكي عن وزير أو بحكي عن مسؤول لما يصير أي مشكلة في المنطقة اللي هو فيها.
0: أنا بس أتأكد طيب. خلال حديثك نعم هي من الأقوال المشهورة للفاروق. نعم. رضي الله عنه. نعم. طيب يا أخوي. نعم. محمد بدي أوقف على هذا الكلام المهم. يعني هل باعتقادك اليوم هذا يعني أنه أنا اليوم كشخص مسؤول أتحمل كل النتائج سواء الصح والغلط كل النتائج تحت إدارتي مهما كانت هذه النتيجة مني بشكل مباشر ولا من موظف موجود عندي؟
10: شوف أخوي أبو زيد
0: هيك معناها؟
10: بالضبط. هنا في تسلسل وظيفي.
0: طبعا في لفظ آخر يقول لو أن جملا أو شاتا أو حملا هلك بشط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه.
10: نعم.
0: فأنا اليوم أنا اليوم لما أحكي بهذا الموضوع طيب يعني شخص موجود مثل ما قلت لي في المدينة المنورة
10: نعم.
0: وقال لو شخص لو عفوا حيوان يعني مش إنسان لو حيوان تعثر في العراق.
10: في العراق. تسألني لله.
0: فإيش يعني إيش يعني ذلك؟ إيش يعني ذلك؟
10: بدل ذلك إنه حط مسؤولية في رقبته كل المناطق اللي هو مسؤول عنها في كل المجالات.
0: نعم هذا قدام ربنا. طيب قدام
10: ربنا.
0: المسؤول اللي مثله قدام الناس.
10: قدام الناس وقدام المسؤول. جلالة الملك. قال اللي ما بده يشتغل يقدم استقالته.
0: يقعد بالدار.
10: انت كمسؤول مين ما يقعد بالدار. مين ما كنت وكيف ما كنت جربت انك تقوم من مكتبك. انا عارف في مشاغلك في اجتماعاتك في قرارات بدك تتخذها بدك في شغلات كثيره.
0: يعني انت باعتقادك الوزير او المسؤول مهما كان بده يتحمل مسؤوليته.
10: بده يتحمل مسؤوليه
0: بغض النظر هو الغلطان هو اللي ارتكب الذنب ولا لا هو المسؤول.
10: في له قرار انه يمنع ويسمح انه يعطي ويوقف.
0: نعم.
10: انه يؤيد ويعارض القرار كامل، مش انه مشوره، قرار
0: نعم.
10: كامل قطعي.
0: نعم.
10: الحادثه اللي صارت في البحر الميت رحمه الله عليهم، الله يطبر اهاليهم لليوم وبكره.
0: امين.
10: وين مدير التربيه؟ ما ذكر اسم مدير تربيه المنطقه. هو بيطلع كتابه من المدرسه لمديريه تربيه المنطقه، ومديريه تربيه المنطقه يا بتوافق على الرحلات يا ما.
0: طيب بهذه الحاله مثلا الوزير اللي كان انا ذاك وزير للتربيه عاد من جديد واصبح اليوم وزير للتربيه مره
10: وزير ثانية. تربيه. طيب الدكتور عزمي مع احترام الشخص الكريم له ولشخصه. دكتور عزمي، هل اتخذت اجراءات جديده للرحلات عشان ما تصير مثلا غلطه؟ انا ما بعرف.
0: ويعني مثلا وزيره السياحه انذاك اصبحت لاحقا بعد كم شهر سفيره في اليابان، سفيره الاردن في طوكيو.
10: الله يسهل عليها وعلى مراتبها كمان وكمان.
0: لا اللي اقصده انا يعني اليوم باعتقادك انا ممكن، انا سؤالي بانه ممكن انا انقل المسؤول من موقع لموقع، يعني فشل هون فانقل على مكان ثاني بلكي نجح؟
10: ما بزبطش.
0: ولا نجيب لنا ونضخ دماء جديده؟
10: اللي بيجرب المجرب عقله مخرب.
0: نعم.
10: خلاص انا في عندي مسؤول، انا اقول لك انا بدي احكي عن شخص معين مين مكان يكون مسؤول او ايش مكان، غلط غلطه اتحاسب عليها، رد رجع على نفس المكان، بتعلم من غلطي. بتعلم من الغلط، لا بغاقب، بشدد المراقبه، بشوف الامين، بحاسبه. ايش اخر تقاريرك؟ ايش التقارير السنويه والتقارير الشهريه؟ وينها هاي؟ وزارة السياحة، وزارة الصحة، وزارة التعليم، كل الوزارات وكل المسؤولين.
0: يعني أنت بتعتقد أنه لازم المسؤول
10: كل أسبوعين كل شهر جولة لمحافظة معينة محافظة؟
0: أنت تعتقد أنه لازم المسؤول يستقيل، ولازم بعد الاستقالة يكون في محاسبة معالجة تمنع التكرار؟
10: محاسبة وتعليم شديد جدا للي بعده أو إذا كان نفسه، أنه إيش الأخطاء اللي صارت، بدنا نجدد التقارير، بدنا نجدد آلية العمل وآلية التفقد من أول وجديد، مشان المقصر يتحاسب والمجتهد برضو يتكافى. والله
0: أشكرك. تسلم أبو العزام. أرجع للشمري. هلا أخوي محمد.
11: الله يسعد صباحك دكتور.
0: صباح الورد. هلا أخوي محمد.
11: هلا متابعتك مع متابعينك وإلك ولا جميع العاملين في البرنامج.
0: الله حييك. هلا أخي محمد.
11: الله يسعدك. هسا إذا إذا إذا المسؤول تبين أخطاء في يعني في مكان عمله لمصلحته الشخصية يحاسب
0: ويحاسب
11: ويحاسب.
0: لكن
11: سيدي أنا موظف في إحدى الوزارات فرضاً.
0: نعم.
11: وأخطأت، مسؤولي ليش استقيل؟ أنا مفروض أن أنا أتحاسب، مش المسؤول يتحاسب،
0: مش المسؤول
11: طبعاً. سيدي
0: بس أنت المسؤول. موقعك كمسؤول هي اللي تربطك بالنتائج يعني.
11: بس إحنا سيدي الوزارات أقل وزارة فيها آلاف مؤلف من
0: صح
11: الموظفين.
0: صح صح.
11: أنا لما بدي
0: يمكن أنا كوزير يمكن حتى أسماءهم ما بعرفها.
11: طبعاً ما سيدي ما يعني كادر التربية لحاله 150 ألف موظف.
0: نعم.
11: موظف يخطأ رقم واحد وتحاسب رقم 150 ألف، والله حرام. أنا شخصياً بحكي مفروض اللي يخطأ هو اللي يتحاسب. وزير أكيد ما في وزير في الأردن بحب أي خطأ يجي على وزارته. زي مشكلة معالي الدكتور عزمي محافظة، أنا لا بعرفه شخصياً ولا بعرفه أي شيء. لا يوم مشكلته المفروض يجيلي مدير النشاطات يتحاسب، مدير التربية يتحاسب. انت مطلع اطفال في جو وعارف انه في الارصاد الجويه وحذرت الارصاد الجويه، المفروض شيء اللي تحت معالي الوزير.
0: طب شو رايك باللي صار امبارح باستقاله الامين العام للاتحاد الاردني لكره القدم؟
11: اذا تبين الاخطاء منها لمصلحتها الشخصيه تحاسب وتحاسب وتحاسب. ويسحب كل رواتبها منها. اذا ما تبين شيء دي ما يعني ما بدك.
0: باعتقادك كان لازم ما تستقيل اذا ما له علاقه؟
11: لازم يعني. ما تستقيل المسؤول اللي يوافق على الشركه اذا كانت لمصلحتها الشخصيه سيدي تحاسب. لكن اذا مش لمصلحتها الشخصيه
0: نعم
11: انا نظريا بقول ما تحاسب، تحاسب اللي وافق على اللي وافق
0: يعني
11: على
0: انت باعتقادك الحسب يعني ما بنقدر نعمم انه كل مشكله تصير لازم المسؤول يستقيل، الفكره انه انا اليوم اشوف مين اللي قصر واحدد وين الخلل.
11: إذا بدنا نعتبر نفس اللي حكيت لي هسه معناته كل الموظفين اللي في الأردن مستقلين فيه أو كل المسؤولين مستقلين. أنا أخطأت في وزارة، شو خص معالي الوزير أو شو خص أمين عام أو شو خص مدير؟ أنا اللي أتحاسب.
0: نعم.
11: أنا اللي أخطأت
0: 100%. يعني هذا ممكن نسميه كبش فدا شمري إذا بهاي الطريقة؟
11: كبش فدا سيدي، بروح كبش فدا. يعني أنا مشكلة البحر الميت أنا بقول معالي الدكتور ما إله دخل رحمة الله عليهم الأطفال، بس لكن المفروض مدير النشاطات، مدير التربية اللي طلع القرار، اللي رئيس قسم النشاطات هم اللي يتحاسبوا. أنا معالي يعني الوزير بده يشيلي 150، لما قلت لك 150 ألف كادر التربية ولا أي وزارة تانية. أنا شو خاصة أتحاسب؟ أنا
0: أشكرك.
11: إذا مقصر بشغل إذا مقصر بشغلي حاسبني.
0: تسلم سيدي، وضحت الفكرة. شكرا. أبو الشمل شكرا. شكرا. أكرم محمد، هلا أخ أكرم.
12: الله يسعد صباحا.
0: يا صباح الخير أخوي أكرم.
12: أجمل برنامج في العالم.
0: الله يحييك، الله يسلمك.
12: الله يحفظك.
0: هلا أخوي.
12: أستاذ ليث، بس نقطة بسيطة تحملني.
0: تفضل.
12: إحنا مشكلتنا في أي منصب بصير في الدائرات الحكومية الكفاءات.
0: الكفاءات.
12: أنا ما بزبط، طبعا أنا ما بزبط أجيب أمين سر للاتحاد أو كذا. ما إله داء يعني، ما بيكون بيعرف بكرة القدم أو مثلا
0: مش
12: يعني
0: مثلا
12: عندنا لاعبين، عندنا لاعبين معتزلين. طبعا عندنا لاعبين احنا معتزلين. هذا انا مستفيد من خبرته. الكابتن مهند محدين مثلا، كابتن مهند محدين من اشهر الاعلاميين، من اشهر الرياضيين، له تاريخ ما شاء الله مشرف. ليش ما يكون مثلا امين سر؟ يعني وين المشكله؟ هو ادرى في كرة القدم الاردنية. انا ليش اروح اوظف واحد مثلا، اوظف بمين مكان يعني، عفوا ليش اوظفه بوظيفة ما بعرف بيها؟ انا لما بدي اجيب نقيب للعمال او نقيب للمحاميين او او او لاخره، لازم يكون ضليع في هذا الموضوع.
0: طبعا ابن ابن القطاع.
12: طبعا ابن القطاع.
0: صح.
12: طبعا ابن القطاع.
0: هذا هذا بالنسبة إذا كان في قطاع معين زي الكرة مثلا، بس في أشياء لها علاقة بدوائر رسمية وحكومية أخوي أكرم.
12: والله فاهم عليك، بس أنا عفوا بالنسبة للست سمر نصار يعني مثلا، ما حد ينكر إنجازاتها يعني، كانت تعبت واشتغلت وطورت يعني، بالعكس هي طورت. بس بنفس الوقت مش ضليعة في كرة القدم يعني، مش ضليعة يعني. أفضل الأفضل إحنا بالنسبة لنا الكفاءات يعني، وين ما في كفاءة كويسة طورها، وقف معها. مش لازم فيتامين واو يشتغل يعني بالمؤاخذة. عفوا لك المصطلح. يعني خلص إنه خلي الكفاءات تشتغل
0: فيتامين
12: يعني
0: واو. أيوة زمان ما سمعنا هالكلمة.
12: لا عدد الكفاءات إلها دور. أنت لما بتشغل واحد يعني، سامحني على المصطلح، نقيب عمال، بتجيبه من العمال من الأمانة، ما بتصير يجيب أنت واحد مثلا كذا. لازم يكون كفاءة فقط لا غير. إحنا هاي مشكلتنا، مشكلتنا إنه ما في حدا بيستلم منصب عنده كفاءة فقط لا غير.
0: لا مش ما في، في بس يعني قد يكون أحيانا ما في الرجل المناسب أحيانا في المكان المناسب.
12: بالمكان المناسب.
0: لأنه في مرات مع الأسف في محسوبيات وفي
12: طبعًا.
0: ترفيعات، فبتخلينا نوصل لهاي المرحلة. بس في أشخاص كفؤين صراحة. في تسلم
12: يعني
0: أكرم.
12: الله يسهل عليها ست سمر، راحت كبش بدا. المفروض في الناس اللي تحت تحاسبات، اللي وصلوا لها مسج البث، اللي وصلوا لها كذا يعني. قلت لك هي الموضوع إنه
0: مش عارف، بس أنا مثل ما قلت لك، زي ما أنا كمسؤول أتحمل النتائج وبصير أطلع على الإعلام لما يكون عندي إنجازات وأظهر على الشاشات،
12: بدك تتحمل، بدك
0: بدي
12: تتحمل.
0: أتحمل النتائج لما يكون في عندي إخفاقات
12: الطبيعي
0: يعني، مش والله بس الإنجاز ينسب لي كوزير ولا كمسؤول وهيني أنا ما شاء الله يعني إحنا في الوزارة الفلانية أو في الدائرة الحكومية الفلانية
12: آخر
0: أنجزنا
12: آخر
0: وعملنا بس لما يصير في إخفاق أقول أنا ما ليش دخل. شو
12: آخر
0: رأيك؟
12: آخر آخر نقطة، آخر نقطة تحملني فيها.
0: سيدي
12: بدوز شوي خارج الموضوع يعني، زي اللي مجلس نواب، أنت لما بدك تنتخب واحد من الشعب يعني أقل ما فيها، أقل ما فيها معوش 100 مليون يعني، هذا اللي بنحكي فيه، إنه خليه يحس في معاناة الشعب عشان يوقف مع الشعب، مش أروح له عباب الدار أو كذا إنه مش موجود أو ما يوقف معي. إحنا هذا اللي بنقصد، إنه يكون من الشعب، كفاءة من الشعب، هذا اللي بنقصد
0: يعني، كلهم من الشعب يعني، النواب والأعيان والوزراء كلهم من الشعب يعني. شكرا أكرم محمد.
12: شكرا.
0: تسلم
12: شكرا
0: سيدي أكرم يعني. عساف تفضل أخوي أكرم. معي أكرم يا شباب؟ أكرم طولنا عليك، أعتذر. أبو محمد تفضل.
13: هلا هلا أبو زيد، صباح الخير.
0: صباح الخير أبو محمد.
13: الله يسلمك أبو زيد. باختصار موضوع نعم. اللي صار على موضوع اللغط اللي صار بالاتحاد، ترى أنا مع أنه المدير لما بيخطأ بتقول أنتوا يعني، في بعض المتصلين بيقول لك أنه اللي أخطأ يتحاسب. لا، هو في علم الإدارة إنه بده يكون مدير السبورت موجود ومدير الأبوريشن موجود في اجتماعات قبل مواضع حساسة.
0: نعم.
13: إحنا الآن مش طالعين يعني، الشغلة مش شغلة رحلة، هذه مباراة مسجلة للأردن بالتاريخ، وفي اتحادات وفي عالم بتراقب وفي عالم كذا، هذا خطأ لا يغتفر. نعم. هو فعليا ما راحت أرواح مثل موضوع الصحة، مثل موضوع الرحلة للمدارس وكذا، ولكن هذه إدارة، الإدارة فيها مسؤولية عالية يعني. ما بزبط انه انا كمان اكون مدير قاعد فقط انا وقت الانجازات ابين على الاعلام، ووقت هذا بده يكون في اجتماع قبل المباراه بيوم، ترتيب مسبق مع كل المختصين في هذا المجال لعشان لما بدنا نطلع بصورة بهية للعالم. هاي وجهة نظري يا ابو
0: نعم. يعني باعتقادك اليوم المسؤول بده بحسب موقعه وهو مرتبط بالنتائج.
13: طبعا
0: صح
13: طبعا
0: صح.
13: انت الان لازم يعني مباراتي بكره انا اليوم المفروض اليوم انا اجتمعت مع كل المدراء وشيكت وشفت
0: عمل بتابع وبدقق وبشوف وبشوف قبل ما توقع الكارثه. صح صح صح
13: طبعا تسلم. طبعا هذا تسلم. الكلام شكرا
0: يا ابو محمد. يا هلا والله بكر الخلايله. هلا اخوي بكر.
14: يعطيك العافيه سيدي.
0: هلا هلا اخ بكر. يا هلا
14: يا سيدي. اغلبك هسه كل شخص يسلم منصب يسمى مسؤول يعني.
0: نعم اسمه مسؤول. نعم
14: يصبح هو المسؤول عن اي غلط اي مشكله تصير بدائرته تحت اشرافه تحت امره. يعني لازم هو لما يستلم يراجع القوانين يراجع القرارات كلها عشان هو يكون يتحمل مسؤوليه والمسؤوليه تكون متسلسله يعني منه للاصغر منه. هيك لازم يكون يعني مش انه يروح فيها مثلا موظف كبش فداء او شيء. وبحياتنا يعني ما شفنا مسؤول.
0: يعني ايش معنى ايش معنى مسؤول اخوي؟
14: مسؤول هو بكر. مسؤول عن اي شيء يصير تحت ادارته بالاداره اللي هو فيها.
0: نعم.
14: بالموقع المستلمه هو المسؤول عن اي شيء.
0: يعني بده يتحمل كل التبعات الانجاز والاخفاق.
14: اكيد لانه هو بده يراجع كل شيء قوانين اي قرارات من ادارته من مؤسسته عشان يكون هو المسؤول فيها. اما مش يجي قاعد على مكتب او يسلمه مثلا مهندس يسلموه صحه ولا شيء. كل واحد بموقعه يكون الافضل يعني.
0: اشكرك تسلم.
14: ايش لازم
0: تسلم.
14: ولحظه ثانيه بعد اذنك
0: سيدي.
14: انا عندي بنات بمدرسه بالزرقاء
0: وتاخر
14: عن الدوام 5 دقائق انا معهم قمتهم لعند المديره يدخلوا على المدرسه الا ولي امر. قلت لهم انا ولي امر هويتك هويتي انا ناسيها بالبيت. وفي مجتمع على بنات في حوالي 10 بنات نفس الشيء المديره منعتهم يدخلوا المدرسه حكيت لهم اطلعوا جيبوا اهاليكم.
0: والله شوف انا انا انا مع الضبط انا مع الضبط.
14: طيب بس
0: ولازم لازم الطالب يلتزم بموعد الطابور الصباحي. لكن طيب اذا في مرات بتكون يعني صارت خلينا نقول هيك مره بالسنه راحت نومه على الاهل يعني ممكن يعني الواحد يتعامل معها بطريقه ثانيه. بس بكر بنطلبك بعد 9 وبنحكي مع اداره المدرسه تكرم عشان بس الوقت. بالله احكوا مع بكر يا شفاء. خلينا اسمع الواتساب سريعا قبل ما نروح للست عبلة ابو علبه. اسمع ابراهيم.
15: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين.
0: عليك سيدي عليك.
15: أبو زيد مشكلتنا في الأردن إنه كل من يأذي الوطن والمواطن بصير مسؤول. يعني أنت حكيت الصبح موضوع فاجعة البحر الميت. أيوة عزم المحافظي وزير واللي كانت معه الثانية مش ذاكر اسمها صارت سفيرة في اليابان. يعني كل من بيأذي سبحان الله بصير مسؤول.
0: أشكرك. نسمع أبو خليل.
16: أبو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا والله.
16: والله أبو زيد أقول لك هي أصلا راح تتكرر مرات ومرات ومرات ومرات. بعدين يا سيدي أقول لك أم لا ما في مسؤول بيقدم استقالته كله بنطلب منه يقدم استقالته. طبعا قدم استقالتك وفي منصب أقول لك بستناك أكبر وشفنا كثير. أقول لك من الملقي أسقط الشعب صار عين.
0: أشكرك. نسمع.
17: السلام عليكم أخوي أبو زيد. القاعدة بتقول من أمين العقاب أساء الأدب. يعني لأنه يعني الواحد مو شايف نتائج للإخفاقات والمسؤولين اللي بيخفقوا اللي قبله فبقول لك عادي أنا زي غيري ما راح يصير علي شيء. بالعكس يعني إحنا قاعدين بنلاحظ إنه بعض الوزارات بتشيل وزير وبتحطه بوزارة ثانية. طب على أي أساس يا أخي؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ طب ما هو فشل بالوزارة هاي ليش بتجيبه يفشل الوزارة الثانية؟
0: شكرا. اسمع عمر.
18: ولازم يعني احنا عندنا مشكله هاي من جذورها بدها حل. يعني غير هيك بنضل نطفي الحريق ونترك النار تحت الرماد. وبس الله يعطيك العافيه.
0: تسلم. اسمع عماد زياده.
19: الله يسعد صباحك اخوي ابو زياد ذاتك الكريمه ومستمعين. اخوي ابو زياد انا اذا كنت مشكله بدي احاسب الوزير وقيل الوزير طب ما هو الموظف الفاسد اللي عمل المشكله هو اللي لازم يتحاسب. ظل موجود وراح تتكرر المشكله على وزير اخر وزير اخر.
0: لذلك قلنا المطلوب محاسبه ومعالجه.
19: انا احاسب الموظف اللي اخطا
0: صح.
19: احاسب المسؤول عن هذا الموظف مباشر والمسؤول عن المسؤول المسؤول عن هذا الموظف المباشر.
0: نعم.
19: هؤلاء اللي لازم يتحاسبوا لانهم هذول هم كتله الفساد اللي كانت او الاخطاء اللي ارتكبوها هم المسؤولين عنها. الوزير اللي بيجي مش بتخصصه ولا يعني معظم الوزراء بيجي مش تخصصهم وبوقع الورق اللي بيجي على مكتبه بناء على توقيع المسؤول السابق شكلي يعتبر الوزير.
0: اشكرك. نسمع سمير القرعان.
20: صباح الخير يا أبو زيد.
0: هلا أخوي سمير.
20: الله يعطيك العافية.
0: صباح الخير.
20: إحنا المشكلة يا أبو زيد تركنا أهم إشي في المشكلة تبعت البث، ودقينا إنه لازم مين يستقيل مين ما يستقيل. ما حد سأل مين هاي الشركة اللي بثت، شو علاقتها بهذا المسؤول. هذا كله ما حد اتطرق له، الكل صار عليه تكتم عليه، موقفنا انه لازم يستقيل. الاستقالة لازم تكون لمجموعة اكبر من هيك، مش لشخص واحد. بعدين يا اخوي ابو زيد، المسؤول اللي بيستقيل لا تخاف عليه، بعد فترة بيرجع مسؤول موقع افضل من هيك، وزير ممكن. الله يعطيك العافية يا ابو زيد.
0: هلا سيدي، نسمع علاء غزلان.
21: السلام عليكم ابو زيد، استاذ صباح، استاذ صباح كذب حياة اف ام، استاذ صباح المستمعين. يا صديقي العزيز، انا مع اول شيء تشكيل لجنة تحقق بالموضوع وتداعياته، مش روح المسؤول الكبير، وعلى اساسها على اثرها طبعا اثر اللجنة بتم، هل بتروح المسؤول ولا طبعا المسؤول يتحمل جزء من المسؤولية. يعني هو ما نحط بالمنصب هذا مشان ما دخلني، انت بتحمل جزء من المسؤولية. يعني اذا مش نحكي 50% بتتحمل انت فوق 75%. لازم تشكل لجنة اول شيء، وتطلع بحيثيات اللي صار وتبين، ويتحاسبوا كل المخطئين، وبعدها اذا بدنا نروح المسؤول بنروح المسؤول، مش قبل.
0: أشكرك.
21: قبل هاي ما بسميها.
0: تسلم. نسمع ابو وسيم.
22: السلام عليكم، الله يعطيك العافية الحبيب ابو زيد.
0: هلا وسيم.
22: اللهم ارضى عنك يا سيدنا عمر. سيدنا عمر قال له والله لو بغلة تعثرت على طريق العراق كنت مسؤول عنها يوم القيامة. يعني مش في مسؤول والي على العراق وهو في المدينة أو في مكة كان يا أخوي أبو زيد؟ مش المفروض المسؤول يتحاسب قبل اللي قصر؟ لأنه يا سيدي عيد بيكون مقصر أصلا هو في الوزارة تبعته أو في المؤسسة تبعته.
0: أشكرك، شكرا لكم جميعا. سأعود إلى تعليقاتكم لاحقا إن شاء الله. بدي أروح لأمين عام الشعب، حزب الشعب الديمقراطي الأردني، ست عبلة أبو علبة. يا مرحبا ست عبلة، صباح الخير ست عبلة. معي ست عبلة شباب؟ ست عبلة تسمعيني؟ أعتذر إذا طولنا عليك. سريعا على التعليقات حتى أستثمر الوقت. شكرا نسرين الكركي، الوزير لو كان قائما بأعماله وباشر أمور وزارته بكل صغيرة وكبيرة وذهب يوميا بجولات لرؤية الحقيقة، ما كانت هذه الأخطاء والإهمال الموجود في أغلب المؤسسات الموجودة عندنا في الدولة. شكرا. خميس وجمعة لازم يستقيل بالأسبوع. محمود أهم يومين، الله يسامحك محمود. الوزير يعرف مين الموظفين اللي عنده مسؤولين عندنا مشكلة أو كارثة، أعتقد في هذا الموضوع. منذر، أعتقد أنه يوم تجيب شركة تصور بآلة حاسبة وتحاسب المتحدث

0: وأن تقول المسؤولية أمانة وعمل وإنجاز، وحتى يتم الإنجاز بالوضع الصحيح يجب الرقابة والتقييم. شكرا أبو أحمد. لو في محاسبة ما بتقاتلوا المسؤولين على المناصب ويشتغلوا بالواسطات. أعود لست عبلة أبو علبة، أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني. ست عبلة صباح الخير مرة ثانية.
1: بخير، أهلا وسهلا.
0: ما بعرف إذا سمعتي معي مجموعة من الرسائل الصوتية قبل شوي.
1: تأكيد.
0: بدي أحب أسمع تعليقك على كلام الإخوان، تفضلي.
1: واضح أنه لدى الناس خبرة مريرة على هذا الصعيد. هذا ليس لمصلحة العلاقة بين مؤسسات الدولة وبين الناس. لذلك مبدأ المحاسبة يجب أن ينظم. أولا يجب أن لا يكون انتقائيا تطبيق القانون، أي قانون، تطبيق المبادئ، أي مبادئ، يجب أن لا تكون انتقائية.
0: ممتاز.
1: بل يجب أن ينسحب هذا على الجميع وينظم بقانون. وهذا يعود إلى موضوع التقييم. بمعنى آخر، المحاسبة تأتي على قاعدة سلسلة من القضايا، أولها برنامج المسؤول، ثم هل استطاع أن ينفذ هذا البرنامج أم لا، حجم الأخطاء، طبيعتها التي يعني ارتكبها، أو ربما كانت هناك إنجازات استثنائية. بمعنى آخر، التقييم يجب أن يأخذ بالاعتبار كل ما فعل سلبا أو إيجابا. وبناء على هذا التقييم تجري المحاسبة. غياب مبدأ المحاسبة، غياب قانون للمحاسبة، المسؤول العام، هذا هو الذي يعني يؤدي إلى خلخلة العلاقة بين الناس وبين مؤسسات الدولة. وهذا ليس من صالحنا قطعا. لذلك أنا لا أرى في بنفس الوقت هذا الهجوم الشعبي الواسع على شخص بعينه، ليس هذا هو الحل.
0: يعني أي شخص تعبله يقبل المنصب بده يقبل معاه مسؤولية النتائج؟
1: بالتأكيد.
0: بده يتحمل تبعات إذا كان في إخفاق في إدارته؟
1: بالتأكيد. هذا ليس فقط تبعاتها، وإنما قبل التبعات وقبل التفكير في المحاسبة والتقييم، يجب أن نفكر جديا كيف يقدم أداء للناس. المسؤولية العامة مسؤولية أمانة كبيرة.
0: طيب، هي المسؤول استقال بس الخطأ تكرر مثلا بعد فترة، شو الفائدة؟ هل تكفي استقالة المسؤول هنقول خلاص احنا طوينا ملف الأزمة؟
1: بل يجب أن تكون هناك محاسبة. هنا يأتي الموضوع المكاشفة، مكاشفة الناس. يعني على سبيل المثال، في مسألة عامة معروفة، وزراء يذهبون وزراء يأتون، لا أحد يعرف لماذا ذهب فلان ولماذا أتى فلان. ويقال في البيان العام لرئيس الوزراء، عادة ليس الحالي وإنما أي رئيس وزراء، إنه يعني جئنا بالأكفأ، أو إنه في كفاءات لم تكن محلها، أو نسمع همسا من عبر الصحافة إنه الوزراء ليسوا منسجمين مع بعض. شو يعني مش منسجمين مع بعض؟ بده يكون في عمل جماعي. عمي، هذا شعب، هذا مجتمع، هذا ما بيجوز، لا تجوز فيه المزاجيات، لا تجوز فيه الأخطاء، الخطأ بألف. ولذلك المسؤولية العامة يجب أن يقابلها مسؤول، يعني محاسبة عامة. وهذا في بلدان أخرى، يعني تجري بلدان أخرى، يعني نظمها بتختلف، تجري هذه المحاسبات على العلن. أو صح. أن الوزير يعني مجرد ارتكاب خطأ بسيط إنساني يستقيل فورا، حتى لا تثار ضده أو ضد حزبه، وغالبا حزبه بيكون في الحكم، لا تثار ضجة كبيرة. أود أن ألفت الانتباه هنا أن في بلداننا العربية، جرى في بلد عربي في المغرب، المملكة المغربية على سبيل المثال، جرت محاسبة أحد الأحزاب الحاكمة المشاركة في السلطة، ولكن عبر صناديق الاقتراع. بمعنى آخر، كان لهم عدد يفوق 50 عضو في البرلمان، وعندما هذا في زمن مضى، يعني قبل يعني 3 أو 4 دورات برلمانية، ولكن يعني عندما جاء وقت المحاسبة، لأنهم لم يقدموا شيئا للناس يذكر وفق برنامجهم، لا من حيث البطالة ولا من حيث قضايا أعطوهم الناس في صناديق الاقتراع 6 فقط، وكان لهم يعني فوق 50.
0: أشكر.
1: هذا مثلا نمط من المحاسبة.
0: نعم. تسلمي ستي أمين عام الحزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة. شكرا ست عبلة، وشكرا لكم جميعا. فاصل ونعود.

برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، تطبيق أشيائي،

أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا مجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 غدا ويستمر حتى 31 من شهر تشرين الأول وفق ما حدده مجلس الوزراء. استشهاد فلسطينية جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على موسن ويعتقل 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من نابلس. التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي ينهي اليوم مهمته في العراق بعد 12 عاما من انطلاقها. الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى الشعب الأمريكي يتوعد فيها باستخدام أسلحة جديدة للرد على أي هجوم جديد على إيران. رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني يقول إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مجرم حرب، وأكد أن قطر ستستمر في إعلاء الدبلوماسية ولعب دور الوساطة من أجل السلام. وإلى الحالة الجوية، تتأثر المملكة اليوم تدريجيا بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
3: سمارت باي،
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: اللي بفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-1100.
0: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية. البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، تبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

كيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم وسماع ملاحظاتكم 06-516-4020-516-5020 و516-2060. اسمحوا لي أبدأ مع المهندس شادي الروابدة مدير عمليات المرور في أمانة عمان. يا هلا مهندس شادي, صباح الخير.
1: يا هلا سيدي, صباح الخير وصباح الخير لجميع الإخوة المستمعين.
0: الله يحييك, يا مرحبا مهندس شادي. سيتم إغلاق نفق الدوار السادس اعتبارا من مساء الثلاثاء, فبدي أسمع منك التفاصيل إذا تكرمت.
1: نعم سيدي, ضمن خطة أمانة عمان لرفع مستوى السلامة المرورية, تقوم أمانة عمان منذ بداية هذا العام باستبدال جميع وحدات الإنارة على الجزر الوسطية وإعادة تأهيل الإنارة للأنفاق والجسور في العاصمة الحبيبة عمان. الدوار السادس ضمن الخطة اللي موجودة عندنا لإعادة تأهيل إنارته والانتهاء من ظاهرة التباين الضوئي على هذه الأنفاق. تم خلال الفترة السابقة العمل على عدد من الأنفاق مثل نفق دوار صويلح ونفق الدوار الثالث, نفق الشميساني, نفق الدوار الخامس, نفق أبو هريرة شرق عمان. فهذا من ضمن الخطة, حيث سيتم تغطية جميع الأنفاق من خلال إعادة تأهيل الإنارة في كل الأنفاق في العاصمة الحبيبة عمان. لذلك سيتم إغلاق هذا النفق من الساعة 11 ولغاية 6 صباحا لعدم التأثير على الحركة المرورية, وسيتم إغلاقه مسرب مسرب بحيث أنه نخفف على أخواننا المواطنين.
0: يا سيدي الله يقويكم ويعطيكم العافية. فعليا في بعض الأنفاق عنا بدها صراحة تصبيط في الإنارة, بعض الإنارة مطفية, بعض الإنارة فيها مشكلة في موضوع يعني خلينا نقول في النظافة لأنها قديمة شوي, فبعتقد بدها مشكلة. ويعني إحنا بنقول الإغلاقات بتكون مساء حتى نتجنب موضوع الازدحامات مهندس شادي. يا سيدي
1: نعم صحيح يا سيدي, بتم الإغلاق من الساعة 11
0: وفي عنا إغلاقات الأيام الجاية عشان موضوع الماراثون صحيح كمان؟
1: نعم صحيح, مع الماراثون في إغلاقات في تحويلات سيتم الإعلان عنها في عبر وسائل التواصل عبر مواقع أمانة عمان الإلكترونية للماراثونات. وسيتم توفير طرق بديلة لإخوان المواطنين عبر شواخص وعبر قضاء السير, شركاء الاستراتيجيين كونوا موجودين بالميدان بحيث أن نسهل على إخوان المواطنين.
0: أشكرك مهندس شادي راود مدير عمليات المرور في أمانة عمان. شكرا يا سيدي. يا

0: أبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم. بكر الخلايلة كان معي عنده مشكلة في موضوع المدرسة، قال رحت اليوم الصبح كنا متأخرين 5 دقائق مثل ما وصف لي عن الطابور الصباحي أو عن بدء الحصة الدراسية، والمديرة رفضت إدخال بناتي. بكر صباح الخير مرة ثانية.
1: صباح النور، يعطيك العافية.
0: شو اللي صار بالضبط أخوي بكر إذا ممكن تحكي لنا؟
1: والله يا سيدي وصلت المدرسة متأخرين، كانوا طالبات داخلات على الصفوف.
0: يعني أي ساعة؟
1: والله بحدود الساعة 8 إلى 5.
0: 8 إلى 5؟
1: هم 8 إلى 4 بفوتوا على الصفوف.
0: 8 إلى 4 أعتقد ببلش الطابور الصباحي صح؟
1: أنا كانوا طالعين على الصفوف الطالبات يعني. سيد ليث، يعني مشكلة، أنا فتت نزلت بناتي، ابن راجع علي بنتي تحكي لي المدير مش راضي فوتنا تحكي كل واحد يجيبه لي أمله. جيت أنا فت عليها قلت لها ستي هيك أنا موظف وتأخرت وهي بناتي تحكي لي جيبها هويتك. قلت له والله هويتي ناسيها بالبيت. قلت لها ما في مشكلة. لقيت حوالي في 10 بنات واقفات.
0: شو قالت لك عفوا؟
1: نعم،
0: لما قلت لها ناسي الهوية
1: روح البيت جيب هويتك. حكيت لها طب ستي البنات اللي تحكيهم قاعدين روحوا، يعني وين ده تطلع البنت؟ يعني في 10 طالبات مش راضي تفوتهم، تحكي لهم اطلعوا جيبوا وليهم اهليكم او وليهم.
0: شوف ولي الامر لازم يعرف انه ابنه او بنته متاخر عن المدرسه.
1: بس
0: لازم يعرف
1: في طرق مختلفه انه يعرف، في انه تبعث له ورقه تحكي معهم تليفون. تبعث تعطي الطالبه ورقه واقعيه.
0: بس هي كانت مخليتهم في الساحه يعني.
1: موجودين
0: بس مش حطيتهم برا المدرسه.
1: لا
0: يعني.
1: انا حكيت بالحفل واحد روح.
0: انا يا بكر قصدي يا بكر اليوم الطالب موجود في الساحه مش خارج المدرسه، وحتى يجي ولي امره ويأكد او ولي امره يعرف انه ابنه متاخر على المدرسه، شو رايك؟
1: هو مضبوط. في مثلا لو حكت لو مثلا قالت درن على اهاليكم او اعطتهم ورقه وقعوها من اهاليكم بيختلف السؤال. يعني هسه البنت زي هيك وين بدها تروح؟ وين بدها تختفي؟ يمكن تطلع، يمكن في بنات مجموعه يطلع مع بعض، يمكن يمشي في الشارع، يمكن يروح يقعد عند صاحبه لهم، يمكن بنت تطلع تندعس. نحكي الحق على الوزير او مدير التربيه، لا الحق على المسؤول مين الاول؟ المدير. يعني هذا ضمن برنامجك اليومي. يعني في اكثر من طريقه انها تخلي ولي امرها يعلم انه البنت متاخره، وانا فت عليها وبتعرفني بقولها فوتيهم، تقول لا الا تجيب هويتك. طب ما انت بتعرفيني دائما باجي عندك وفوت بناتي.
0: يا سيدي احنا يعني كان مدير التربيه جاهز بس خطه مشغول الان، خلينا نعود الاتصال فيه مره ثانيه، اول ما يجهز راح ارجع لك. خليك على الخط اخوي بكر.
1: تواصلت معه انا
0: الاستاذ ايوب المشاقبه، حكيت معه
1: تواصلت معه كان رده مليح وقال لي هسه بحكي معه وبخليها تفوتهم.
0: طيب خلينا نشوف. احنا على العموم مثل ما قلت لك احنا كان مفروض يكون معي الان، خطه مشغول، خليك هسه بس يجهز ونرجع لك
1: مرة ان شاء الله.
0: خليك على الخط ابو بكر، او بكر عفوا خليك
1: بكر.
0: ابو احمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: هلا اخوي ابو احمد.
2: اكيد احنا عندنا قصه مشكله النور في خلده.
0: نعم.
2: يعني هذول عاملين مدينه لحالهم، عندنا 3 أرض تقريبا 50 دونم كنا لها ضمان اجتماعي.
0: نعم شو الضمان عفوا؟
2: قطعة أرض 50 دونم. هاي بحكوا لها ضمان اجتماعي.
0: نعم.
2: فهم هاي النوار بيجوا بخيموا فيها. حتى الأمانة كانت تكب نفايات فيها، وصاروا هم يعني أنت بتغذيهم بالنفايات كيفين. فهم بيجوا على دورنا ما بيخلوش إشي في الدور اللي يطبوها، شجر بسكليتات أي إشي بخذوه ما بيخلو لك. سيارة فاتحة بيجوا بالليل بيرفعوا السيارات بيفتحوا الباب السيارة إذا فاتحة بيسرقوها من جوا. مش بيسرقوا السيارة، بيسرقوا المواد اللي فيها. فصرنا شاكين 100 مرة، وأنا حكيت معاه قبل هالمرة وطلع عطوفة المحافظ وقال لي ما فيش عندي حل لهم. طب يا عمي بدنا ناس يحل لنا المشكلة، أنت بتحكي عن قبيلة. بدنا ناس يحل لنا المشكلة. فعنا المحرقة اللي عملوها صار يحرقوا فيها كهرباء وسلاك وبراميل وشغلات، فبطلنا نعرف ننام حتى في الليل. فمشكلتنا يعني فعلا انه كل اهل خلده صار ترحل من وراء المنطقه هاي. يعني طب ما دام بحطوا فيها نفايات وبحطوا فيها نوار،
0: وين باي منطقه بالضبط بخلده؟
2: خلده يعني وين مدارس النصار ومدارس الرضوان وسانت في نفس المنطقه حواليها. اذا تعرف مخبز الرايه.
0: نعم
2: فوق مخبز الرايه في.
0: طيب يعني امانه عمان لها دور في الموضوع؟ حاولتوا تتواصلوا معهم؟
2: أمانة عمان تواصلنا معاكم أنتوا وأجوا أمانة عمان لأنه كان كبوا مئات الأطنان من النفايات. أجوا دفنوهن مش أجوا شالوهن، قالوا إحنا بنشيلهن.
0: طيب ليش الأمانة كانت تكب النفايات بالأرض؟
2: والله بتقول لك بتجمع قاعد نفايات بدل ما تأخذها توديها على المحرقة، كانت تجمعها عنا. ريحه مزعجه وشجر يحطه والنور يجي يولع الشجر وينبشوا النفايات اللي اخذ منها اللي بدهم اياه. واجوا هذيك يعني اسبوعين بمساعدتكم طبعا اجوا قالوا بدنا نشيل كل شيء بس لا هم اجوا طموها اجوا جابوا طمام وحطوا فوق النفايات الموجوده. فما حلوناش المشكله والنور لحد الان موجودين وما حدا بيقدر يحكي معاهم. واذا انت كصاحب بيت حكيت معاه ببعثوا لك الاولاد الصغار والبنات بسبوا عليك ما بخلوكش برجوا عليك حجار بكسروا لك السياره يعني مش عارفين شو بدنا نعمل.
0: مشكله والله مشكله.
2: يعني صار يعني بتلاقيهم في البيت بتلاقيهم في بيتك تيجي تحكي معاه بصير يسب عليك ولد صغير او بنت صغير شو بدك تعمل معاها؟
0: صح
2: بصير يلحق عليك بتروح عليهم بقول لك ايه هذا ولد صغير شو بدي اعمل له؟
0: احنا يعني مرات على الاشارات الضوئيه مرات تحاول تتكافى شر
2: يعني بقول لك انت اشاره ضوئيه يقول مالي بطريق
0: كيف يجيك على البيت وتبلش فيه صح؟
2: يعني قسما بالله مره انا لقيتها في طالع فوق التينه فبقول لها انت تقول لي امي والله حامل تتوحم طب انا امك حامل توحم جد تطلي على البيت يعني مش عارف في شغلات بقول لك يعني بس كليت ما بيخلوش اي شيء في البيت بسحبوه بضلوا مروحين فيه.
0: وما حامل تتوحم على تين قاعده؟
2: والله
0: من, من, الش... من على تين الموجود على الشجره عندك ها؟
2: في البيت في نص البيت مش على الحيط مش على الحيط.
0: الله مشكله مشكله شر. شو تقول لي باخذوا الاغراض شو سرقوا من عندك؟
2: والله عربايه من العربايه هاي تبعت البطون سرقوا عربايه. بسكليتات سرقوا بسكليتات واذا رحت عليهم ما بتقدرش تطلع من عندهم ما تقدر يعني طب شو كذا يجي تحكي شيء في واحد عندنا
0: طيب احنا راح نرسل التفاصيل راح نبعث التفاصيل للاخوان في الامن العام ان شاء الله وراح نبعثها لمحافظ العاصمه ايضا وخلينا نشوف شو الاجراء اللي يتخذوا بهذا الموضوع
2: يعني بقولك احنا هيا نبعث لكم
0: لكن لازم يكون في حل صراحه مش معقول يكون الموضوع بهاي الطريقه
2: وروحنا على المحافظ بقول لك انا برحلهم يعني هم برحلوهم بس بنفس الساعه برجعوهم بعدين
0: طيب ما في كاميرات تثبت انهم يسرقوا حتى تقدموا شكوى عليهم بشكل مباشر
2: احنا على الفاضي الكاميرات في عندك طب شو بدك تعمل كاميرا بقول لك شو عملهم ما بقول لك اي واحد بيجي بقول لك شو عملهم
0: لا كاميرا وترفع يعني شكوى في المحكمه على موضوع السرقات مثلا
2: يا عمي بقول لك ولد صغير بنت صغيره شو بدك تعمل لما يبعثوا لك الاولاد الصغار يعني هذول بعتوهم تحت ال 15 اجدك عندنا كاميرات كلها عندنا كاميرات بس لما يبعث لك ولد عمره 15 او 13 شو بدك تعمل بقول لك هذا ولد صغير بدي احاسبه انا بقول لك يعني احنا حكينا مع المحافظ وبعثنا واجوا شلوهم بس بنفس الساعه يعني بيطلع من هنا تبعين الامن والامانه بلفوا برجعوا يعني ما في متابعه انه خلص يطلع من هنا
0: نعم نعم
2: الضمان يا اخي راجع الضمان اذا هاي الارض للضمان يتصرفوا فيها يطوروها يحلوها بلاش تضلها
0: صح كلامك صح
2: الامانه تعملنا يا حديقه يا اخي بدل ما تعملنا مكب نفايات تعملنا يا حديقه خلي الناس يجوا يشموا هوا فيها شجر معمر نصه انحرق يعني اجوا قبل اسبوعين اجانا مندوب من الامانه واجانا مندوب من شو اسمه البيئه شافوا الوضع وقالوا راح نتابع وراح ما بتعرف شو بصير عاد ما تعرف
0: طيب خلينا نبعث الملاحظه مره ثانيه للشباب في الامن العام ومحافظ العاصمه خلينا نشوف يعني شو الاجراء اللي ممكن يتخذون نرجع نتواصل معك ابو احمد مره ثانيه يعني واذا عندك صور
2: يعني لو ساكنين وساكتين مش مشكله بس احنا متأذين منهم
0: واضحه اذا عندك صور ارجوك يعني ابعث لنا خلينا كمان نزود الملاحظه بصور للجهات المسؤوله
2: خلينا نشوف كيف ما بقول لك احنا مشكله لانه قلت لك يعني انت بتحكي بقول لك هاي ولد صغير طفل صغير فاحنا ما فيش بايدنا بالغلط ننسى الموضوع يعني بقول لك واحد جارنا نزل في الكراج بيته بده ينزل الخضره نزل اول كيسين رجع لك اثنين قاعدين في سيارته بيلموا منها غلط
0: نعم
2: ضربهم والله وضربهم بس صار ما خلولوش حجار وابصر ايش ويرموا عليه ويسب عليه شو بده يعمل؟ لوين صارت دور اولاد صغار؟ واذا اهلهم اجوا بتخلطش كمان معاهم
0: صح صح
2: تعرف هذول ما فيش عندهم ولا بيعرفوا حدا
0: لا ولا يهمك
2: ما بنخافش من حدا احنا ما بنخاف من حدا هيك بقول لك اعمل اللي بدك اياه
0: نعم ولا يهمك بنتواصل معك مره ثانيه بس زودنا بمجموعه صور افضل كمان
2: ان شاء الله
0: الله يحييك الله يحييك
2: ماشي
0: هلا يا سيدي

0: أم عمر تفضلي.
1: عليكم.
0: هلا أم عمر، عليكم السلام.
1: صباحكم الله بأنوار النبي.
0: سعد صباحك، هلا ستي.
1: الله يسعدك، الله يطول عمرك. معلش بدي أحكي بموضوع إبني لو سمحت.
0: تفضلي.
1: عندي ولد هسه تقريبا يعني عمره يعني 7 سنين.
0: نعم.
1: هذا الولد قبل 6 أشهر كان ما شاء الله يمشي تمام التمام أحلى. هو عنده اصلا مشكله وهو صغير، مشكله ضمور عضلات اللي هي اسمها مرض لوشن.
0: نعم.
1: عرضته على قد ما اقدر على اطباء البشير، على دكاتره هون، قالوا لي ما له علاج، علاجه مش عندنا، علاجه برا. طبعا انا ام ابني كان يمشي وساعدني اني احركه وبلا استحاء، انه كنت يعني اخذه على الحمام احمله، هسه لا بقدر احمله ولا بقدر اشيله ولا بقدر اوديه على الحمام. يعني بدك تحكي انه صار شاب يعني طويل ما شاء الله عليه بجنن، وعندي اولاد 2 يعني اصغر منه وعندي اكبر منه بسنه، ومش عارفه لا اتحرك ولا اطلع اودي اولادي على المدارس. انا من ابناء الاردنيين، وضعي سيء جدا، مش عارفه شو بدي اعمل بالولد. طبعا هو الولد يعني ذكي جدا وبيحكي كل إشي، ونفسه يمشي وبصير عيط لما بدي أغير له الفوطة، وبصير أقول يا ماما أنا ليش ما أمشي زي الأولاد. فأنا يا أخوي من خلالك ومن خلال برنامجكم أنا بناشد كل أبناء وبنات الأردنيين، وبناشد جلال سيدنا وجلال الملكة رانيا، ويتعاطفوا معي ويسمعوا بشكوتي. لا قادر على علاج، وعلاجه برا بكلف كثير، فمش عارفه شو بدي اعمل يا اخوي.
0: يعني ام عمر اول شيء الله يشافي ويعافي ويقويك، واكيد هذا حمل مش سهل على الاهل، ويعني ابتلاء ان شاء الله مأجورة عليه.
1: طبعا
0: انا اللي بدي اقول لك انه مرض ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض جيني، واحنا يمكن حكينا فيه سابقا. لسه امبارح كان يحكي معي احد الاخوان، ابو احمد الصبح عليه بالخير، عن احد الاطفال اللي موجود في الضفه الغربيه، بيقول لي كيف احنا ممكن نساعده في هذا الموضوع. فكان جوابي حتى احنا اليوم اطفالنا الاردنيين ابنائنا، يعني يكون رد وزاره الصحه ان هذا المرض لا يوجد له علاج، والعلاج الموجود هو فقط علاج لإيقاف خلينا أقول أعراض المرض من أن تتطور أكثر، وهو يسمى بالعلاج التلطيفي، ومكلف بكلف ملايين الدنانير، يعني أعتقد الإبرة حق 2 مليون أو 3 مليون. عندك معلومة صح؟
1: عندي معلومة
0: إنها ب3 مليون تقريبا أو 2 مليون. فبعتقد اليوم يعني
1: بموت نفسيته صارت زي العمى. الولد
0: الله يكون بعونكم، الله يكون بعونكم، والله احنا متعاطفين معك. لكن يعني لما انا يطلعوا الاطباء على الهواء والاخوان في لجنة العلاج في الخارج التابع لوزارة الصحة، ويقول رئيس اللجنة انه لا يوجد علاج، يعني العالم لم يكتشف او الطب لم يكتشف له علاج حتى الان، فايش بايدنا نسوي ستي؟
1: هو برا له علاج، له ابر،
0: له يعني انا بعرف كيف مرات بكون تكون نظره الاهل، لكن مثل ما قلت لك هذه الابر، وهذا مش كلامي انا، انقل كلام الاطباء اللي كانوا يطلعوا معي والمسؤولين في وزاره الصحه يعلقوا على هذا الموضوع، هي ابر علاج تلطيفي توقف تطور المرض لفتره معينه. يعني
1: بس هو مش جيني، مش جينات، يعني هو ما كان هيك، الولد كان يمشي قبل 6 أشهر بس تطورت حاله.
0: ما هو بتتطور الحالة مع مرور العمر، صح صح صح.
1: وبجنن لو تشوفه في كمل
0: الله يحميه ويحفظه ويعافيه ويشافيه،
1: وطويل ولا أصلا مش قادر أشيله ولا أوديه الحمام ولا أحركه.
0: يعني الآن هو بطل ما بيقدر يمشي نهائيا يا أم عمر؟
1: لا
0: ما بيقدر.
1: أنا مرض بالعظام، أنا ظهري تكوس ودي بوجعوني مش قادر أمسكه.
0: أبوه مش موجود ما بيساعدك؟
1: خليها على الله. أنا متجوز غريب بلاد، وهو أنا أردنية، وللأسف يعني من الفقر تزوجت، أهلي وضعهم سيء، وتمرت تدمير كامل، أولادي بوجهي 3، والله بعلم بحالي.
0: يعني جوزك وين عفوا؟
1: جوزي عراقي الجنسية، لا فيش شغل، مش لاقي وظيفة، بس بدي أحكي لك الحمد لله على كل حال. أنا ما بدي إشي، بس بدنا نعالج الولد، بس بدي أعالج ابني.
0: يعني راح نحط الملاحظة عند الأخ سعد في وزارة الصحة، لكن والله أنا حبيت أجاوبك بشكل مباشر، لأني أنا هذا يعني المرض تحديدا وصلنا الكثير من الملاحظات الأيام الماضية عليه، وكان دائما نفس الجواب أنه لا يوجد علاج.
1: طب خلينا نأخذ بالأسباب ونتوكل بالله ونأخذ يا رب.
0: تكرم يا ستي تكرم، إن شاء الله بنبعث للإخوان في وزارة الصحة تفاصيل ابنك، والله يشافيه ويعافيه يا عمر، الله يشافيه.
1: يعني أكيد حاسين فيه، أكيد يعني
0: والله كنا حاسين فيك، الله يقويك. أكيد مو سهل مو سهل مو سهل مو سهل على الأم إنها تشوف ابنها بهاي الحالة، طبعا مو سهل.
1: مش قادر يعني، أنت فاهم علي، مش قادر أشيله.
0: واضح.
1: والأبو مش كل الوقت بالدار، يعني بروح بدور على شغل وبحاول إنه يشتغل عامل، يعني مش كل الوقت يساعدني، وبدوديه على المدرسة يعني دمجهم في المدارس الحكومية. انت لو تشوف كيف بحمله على الصف، كيف بحركه، كيف الحمد لله على كل حال.
0: الله يقويك الله يقويك
1: الله يطول عمرك
0: الله يقويك. معجورة معجورة ان شاء الله، معجورة معجورة.
1: جلال سيدنا وكل اللي بسمعني على الحمد لله على كل حال.
0: الله يقويك يا ستي، الله يقويك. وسامحينا سامحينا والعذر منك، لكن يعني مثل ما قلت لك يعني هذا جواب اللجنة أنه لا يوجد علاج، وبس رح نحاول نبعث لهم التفاصيل.
1: إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا رب.
0: وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يشافي وعافي إن شاء الله.
1: ماشي.
0: إن شاء الله ستي، حياك الله. يا هلا أم عمر، يا هلا يا هلا أم عمر. شكرا شكرا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم. أروح لأبو قيس. يا هلا أبو قيس. أبو قيس حياك الله.
1: الله يسعد مساك سيدي.
0: صباح الخير أبو قيس. لسه الساعة ما صارت عشرة.
1: صباح
0: الورد. هلا أبو قصي. هلا حبيبي الله حيك
1: سيدي. أنا والله كنت بدي أحكي عن حالي. أنا علي 41 قيد.
0: 41 قيد؟
1: نعم طبت. أنا ظلم لوجه الله إلي أكثر من 3 سنوات. لا مشاكل ولا إشي.
0: 3 سنوات ما عملت أي مشكلة؟
1: لا نهائيا.
0: ما شاء الله عنك. الله يقويك. أيوة
1: آمين يا الله. طبت لوجه الله وربنا إن شاء الله يقبل توبتي.
0: نعم.
1: أنا يا سيدي هسه أنا عندي 3 أولاد. عندي 2 في المدرسة 11 سنة و10 سنوات وعندي كمان أنا بنتي الصغيرة 6 شهور. أنا الآن عاد المأخذة مكسورة علي جربيتي 2 شهرين ومكسر علي كهرباء ومكسر علي مية. الآن بجدد أنا رخصتي كتاكسي عشان أشتغل عليها. والله ما قدرت. كانت تكلفتها شوية عالية علي. ليش؟ كانوا طالبين مني شوية أوراق وشوية التزامات لازم أعملهم بتكلفة تقريبا بين حوالي 145 و150 دينار. وين ما بروح بحاول اشتغل مش راضي حدا يشغلني.
0: ليش مش راضين يشغلوك يا ابو قيس؟
1: نعم سيدي.
0: ليش مش راضين يشغلوك؟
1: بقول لي انه بده عدم محكوميه وعدم محكوميه مش راضين يطلعوني.
0: يعني انت صار لك 3 سنوات ما ارتكبت اي مشاجره او مشكله؟
1: واكثر كمان.
0: واكثر. انت نعم. تشتغل على تاكسي كنت؟
1: انا اوكي. انا بشتغل على تاكسي.
0: وهسه؟
1: وكانت رخصتي معي تاكسي. هذا اللي بعرف اشتغله بصراحة. حاولت واشتغل. كنت اشتغل يعني اخر شيء بالفنادق بدون ذكر اسامي ووافق وامور تمام. خلاص بدك تشتغل بالفندق عمل تنظيف وامور تمام وبتشتغل بالبسانة. قلنا تمام ما في اي مشكلة. بس هم شو طلبوا مني؟ عدم محكومية واعطوني راتب كويس كثير. حاولت اطلع عدم محكومية. حاولت بطلت الروح والله ما قدرت.
0: والله شوف هذا الموضوع لازم يتوقف عليه. يعني شخص كان على طريق غلط ورجع على الطريق السوي وتاب وبطل يبلش بالناس ومرت سنة وسنتين وثلاث. المفروض أنا يوم أفكر أني أعطيه عدم محكومية إذا التزم عشان يقدر يشتغل ويقدر يعين نفسه حتى ما يرجع للغلط مرة ثانية. يعني
1: ما برجع له بإذن واحد أحد. أنا
0: لا أنا بحكي بالعموم. إن شاء الله أنك تظلك على طريقك أبو قيس. 41 قيد. شو القيود اللي عليك؟
1: والله يا سيدي هي قضايا مختلفة بس الحمد لله رب العالمين. أنا ما
0: يعني شو القضايا زي إيش؟
1: عفى الله عما سلف والله سطر علينا يا سيدي. بس أنا ما عندي قيود لعدم المؤاخذة سكر ولا كان قيود لا سمح الله إنه مخدرات الله يبعدنا عنها.
0: يعني قيودك مخدرات أبو قيس؟
1: لا لا لا لا لا, لا هي قيود مشكلة بس ما عندي أي قيد لا سكر ولا مخدرات.
0: ما في لا سكر ولا مخدرات يعني مشاجرات. لا خلينا نقول
1: مشاجرات وفي ماليات قديمة وفي 404. يا ريت لو حكيت الأرقام عشان تفهم. ما بدي إني
0: ماشي سيدي. خلص الله يقويك وتظلك على الطريق الصح. وأنا مثل ما قلت يعني بنقطة شهادة عدم المحكومية صراحة يعني هاي بدها استشارة شخص محامي حتى نفهم منه. وبدها بس نوصل الرسالة للإخوان في وزارة العدل إنه أنا اليوم مثل ما كنت أقول قبل شوي شخص التزم وعاد للطريق وتاب. يعني نعطيه فرصة حتى يقدر يشتغل حتى يقدر يعني يعيد نفسه وأسرته.
1: هم بلا مؤاخذة يعني قالوا لي شهادة عدم محكومية ما بنقدر يعني على القيود اللي عليك هاي لازم تسددها ولازم يكون عندك 5 سنين أقل إشي عشان نقدر نعطيك عدم المحكومية.
0: 5 سنين نعم
1: هاي أول إشي.
0: يعني ضايل تقريبا سنتين.
1: ما منعوني عنها لا ربنا الله. بس هم على الإجراءات والورق اللي طلبوها بتكلفني حوالي 145. طب ما أنا مكسر.
0: إيش الورق اللي طلبوها بخصوص إيش؟
1: إني أكمل الإجراء وأخذ فيهن إيش اللي صار فيهن وإيش صار.
0: وإذا كملت الإجراء 145 دينار شو يكون
1: عليهم غرامات
0: أخوي أبو قيس؟
1: نعم سيدي.
0: إذا كملت الإجراء 145 دينار سامعني؟
1: نعم سامع فيه.
0: أقول 145 دينار إذا كملتم شو يصير عفوا؟
1: إذا أنا كملت الإجراءات الأوراق واللي طلبوني إياهن وفي منهم كمان أنا بكون علي غرامة منهم عشان تكون إحنا فاهمين مش بس هي ورق لحالهم.
0: ماشي تمام. ماشي 145 دينار بعد ما تدفعهم
1: بيجددوا لي الرخصة وبيجددوا لي
0: الرخصة فكرت الشهادة شوية. نعم رخصة العمومي قصدك.
1: لا عشان أحكي اللي علي
0: رخصة العمومي يا أبو قيس.
1: نعم صحيح رخصة العمومي.
0: قديش عمرك أبو قيس؟
1: انا عمري 35 سنه
0: الحمد لله. 35 سنه
1: نعم.
0: وعندك قلت لي ثلاث اولاد.
1: ما سمعتك سيدي.
0: عندك ثلاث اولاد حكيت لي صح؟
1: نعم نعم عندي ثلاث اولاد.
0: الله يحفظك.
1: اثنين على مقعد الدراسه والبنت الصغيره 6 شهور.
0: يعني انت محتاج 145 دينار حتى تقدر تجدد الرخصة العمومي وتشتغل.
1: أنا والله العظيم
0: حتى يمر سنتين.
1: أنا مش إنه أنا والله بدي المصاري ولا بدي إنه إشي، أنا بدي بس اللهم أمسك الفاس اللي أعرف أطعم أولادي.
0: ماشي. يعني إحنا نقول بدنا يمر سنتين على أساس يمر 5 سنوات من الآن بعد سنتين. نعم. كونه مر ثلاث حتى تقدر تطلع شهادة عدم محكومية وتشوف لك مكان تشتغل.
1: نعم صحيح. نعم صحيح.
0: يعني احنا راح نشوف كيف ممكن نساعدك اذا حدا يقدر يساعد اخونا ابو قيس بموضوع الاوراق. يعني احنا ما راح نعطي مصاري مباشره، احنا بدنا ندفع لاداره الترخيص.
1: نعم
0: مباشره.
1: نعم
0: حتى يجدد الرخصه التاكسي او العمومي اللي معه حتى يقدر يشتغل هذول. نعم السنتين يعيد نفسه لحين صدور. نعم شهاده عدم المحكوميه. ماشي اخوي ابو قيس، نتواصل معك ان شاء الله. الله يقويك الله يقويك الله يقويك. حياك هلا أبو أكرم. عفوا تفضل أخوي أكرم. أكرم معي؟ انقطع اتصال بأكرم. المعذرة أكرم. شكرا لكم جميعا، انتهى وقت صوت حي. شكرا عدي القاضي شفاء شلو المؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله الجعفري ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا إنه نعم اللي بتعني لا ممكن تضرك أكثر من الرفض المباشر. اليوم السؤال الأهم، إذا بدك ترفض كيف ترفض بدون ما تأثر على مهنيتك وعلاقتك؟ لأنه كثير ناس مشكلتهم مش بالرفض نفسه، مشكلتهم بالطريقة. ممكن تحكي لا وتطلع متعاون ومهني، وممكن تحكي نفس الكلمة وتخلي الطرف الثاني يحس إنك بتتحدى. والقاعد اليوم، لا ترفض الشخص ورفض الوقت. يعني بدل ما يكون موقفك أنا ما بدي أعملها خليه، أنا ما بقدر أعملها بهذا الوقت، الفرق كبير. الموظف العادي لما يجي طلب إضافي يا بوافق فورا يا برفضه بعصبية، أما الموظف المثالي ما برد قبل ما يفهم الطلب. واللي تعلمناه إنه أول خطوة بالرفض المهني مش كلمة لا، أول خطوة هي إنك تشتري وقت للتفكير. بدل ما تجاوب فورا احكي خليني أراجع التزاماتي ومهامي وبرجع لك. بعدها اسأل متى المطلوب، لأنه أحياناً المشكلة مش بالطلب، المشكلة بالموعد. ولما تعرف الموعد الحقيقي ممكن تكتشف أنك قادر تنجزه بدون ما تضغط شغلك الأساسي. وإذا فعلاً ما بتقدر احكي السبب المهني بوضوح، مثلاً عندي تسليم اليوم وإذا أخذت هاي المهمة الآن ما رح أعطيها الجودة المطلوبة، وبعدين قدم خيار بقدر أبدأ فيها بكرة، أو بقدر أنجز الجزء الأول اليوم والباقي بكرة. هيك أنت ما سكرت الباب، أنت رتبت آلية الدخول. ونقطة مهمة، مش مطلوب منك تعتذر 10 مرات حتى يكون رفضك مهني. الوضوح والهدوء أقوى من كثرة التبرير. وإذا تكررت عليك الطلبات العشوائية اعمل لنفسك قواعد واضحة، متى بتقبل مهمة إضافية ومتى بتطلب إعادة ترتيب الأولويات. الخلاصة، الرفض المهني مش إنك تحكي لا وبس، الرفض المهني إنك تحافظ على العلاقة بدون ما تضيع التزاماتك. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. والشركة الذكية ما بتسكر الباب بوجه عميلها، بس بتحدد إله متى وكيف بتخدم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الطاقة تقول إن مخزون المشتقات النفطية في المملكة يكفي لنحو 60 يوما. استشهاد فلسطينية جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. وحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع زخات مطر متفرقة تؤثر على المملكة اليوم. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بحث سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال لقائه قادة مؤسسات تكنولوجية في مدينة نيويورك فرص التعاون وتعزيز الشراكات مع الأردن في مجالات تطوير أنظمة ونماذج مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتطرقت اللقاءات إلى مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل التي تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن. كما بحثت اللقاءات آليات التعاون في مجالات التصنيع وأتمتت العمليات اللوجستية في مدينة العقبة. استهجن مصدر أردني مزاعم روجتها وسائل إعلام إسرائيلية حول مشاركة ممثل عن الأردن في اجتماع مزعوم مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته دولة الإمارات العربية المتحدة أخيرا. وأكد المصدر كذب هذه المزاعم التي أطلقتها وسائل إعلام عبرية مقربة من نتنياهو لأغراض انتخابية وبعد العزلة الدولية التي واجهت نتنياهو خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة. ينطلق غدا التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 ويستمر حتى 31 من شهر تشرين الأول، ذلك وفق ما حدده مجلس الوزراء. وتبدأ عملية التعداد خلال الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الأول بمرحلة العد الذاتي إلكترونيا، على أن تبدأ بعدها مرحلة العد الميداني للوصول إلى الأسر والمساكن في مختلف مناطق المملكة واستكمال جمع البيانات. وبحسب الخطة التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة، سيصل رابط إلكتروني مخصص للعد الذاتي عبر تطبيق سند للأشخاص الذين سبق أن أبدوا رغبتهم في استكمال بياناتهم ذاتيا وزودوا الدائرة بأرقام هواتفهم لهذه الغاية، بما يتيح لهم استكمال البيانات أو بيانات أسرهم ومساكنهم إلكترونيا. قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن معدل كفاية المخزون من المشتقات النفطية في المملكة التي تشمل البنزين 90 و95 والديزل والكاز ووقود الطائرات يبلغ نحو 60 يوما. وأضافت الوزارة أن كفاية سعات الغاز البترولي المسال تبلغ نحو 38 يوما. وبعد سلسلة من الارتفاعات في أسعار المشتقات النفطية عالميا، اختارت الحكومة خلال الأشهر الماضية تثبيت الأسعار محليا وعدم عكس كامل الارتفاعات العالمية على المستهلك. ومع اقتراب موعد التسعيرة الجديدة تتجه الأنظار إلى اتجاهات أسعار النفط والمشتقات عالميا وحجم الفروقات المتراكمة محليا، وما إذا كانت سياسة التثبيت ستستمر أم أن الأسعار قد تشهد تعديلا في المرحلة المقبلة. وللإجابة عن هذه الاستفسارات انضم إلينا عبر الهاتف الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل. أهلا بك أستاذ هاشم، بداية كيف تقرأ اتجاه أسعار النفط محليا خلال الشهر المقبل؟
1: صباح الخير، شكرا للاستضافة. يعني الأسعار كما ذكرت مرتفعة، واليوم واصلت الارتفاعات، لذلك انعكست أسعار الخام برنت على أسعار المشتقات النفطية، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة طفيفة على أسعار المشتقات النفطية مع تسعيرة اليوم. اليوم سوف يخرج قرار التسعيرة، وأعتقد أن هناك من المتوقع أن يكون نسبة الزيادة بين 3-5% على كافة أنواع المشتقات، نتيجة أن يعني الدعم الذي تم تقديمه خلال الأشهر الماضية من تثبيت الأسعار والزيادة الطفيفة التي كانت تضاف إلى الأسعار في الأشهر الأولى أدت إلى تراكم الدعم إلى 260 مليون دينار مع نهاية الشهر الحالي، وهو يعني رقم كبير جدا مؤثر على المالية العامة. فارتأت أن يتحمل المواطن جزء بسيط من هذه الارتفاعات، على أن تتحمل الحكومة الفرق الكبير، وهو سوف يتضاعف مع نهاية الشهر القادم إلى أرقام تتجاوز 300 مليون دينا، وهذه يعني أرقام مؤثرة على الميزانية العامة وعلى مشاريع مرتبطة بهذه الأموال التي قدمت دعما للمحروقات، فبالتالي من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف على الأسعار.
0: نعم، يعني ارتفاع بسيط وليس تثبيتا.
1: لا يوجد تثبيت. لا.
0: طيب إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التوترات والتقلبات الجيوسياسية في تقلب أسعار النفط عالميا على قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية مستقبلا؟
1: يعني في الظروف الحالية التي نراها هي يعني فترة لا حرب ولا سلم، وبالتالي نرى أسعار البترول دائما تتجاوز $100 وستبقى فوق $100. يعني هذا السعر بالنسبة للأردنيين والمالية العامة الأردنية سعر مرتفع جدا مكلف للحكومة. يعني كانت الحكومة تستطيع التعامل مع سعر $90 وتقبل بعملية التثبيت إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، لكن تجاوز السعر $110 هذا رقم مرهق للميزانية، والحكومة تحاول بكل الطرق ألا يكون هناك زيادة كبيرة تضعف القدرة الشرائية للمواطن أو تضغط على المواطن. لذلك نرى أن الزيادة طفيفة وتحمل الحكومة الجزء الأكبر، وبالتالي أعتقد يعني أن إذا زادت الأمور عن حدتها وتوترت الأمور وصلنا إلى مرحلة الحرب الشاملة سوف نرى سعر برميل البترول يتجاوز $130، وهنا تصبح مشكلة كبيرة للمالية العامة والمواطن الأردني، لأن الأسعار تصبح مرتفعة بشكل كبير جدا. هذا ما يشهده العالم، كل دول العالم تعاني من ارتفاعات حادة على أسعار المشتقات النفطية، حتى الدول النفطية. يعني اليوم قرار الإمارات لزيادة أسعار المشتقات النفطية بنسبة عالية، حتى أن سعر الديزل وصل إلى 95 قرش، وهي دولة منتجة للبترول مقارنة بسعر 85 قرش في الأردن. فالعالم كله يعاني من الارتفاع، وخاصة أن هناك شح في مادة الديزل بسبب توقف مصافي البترول الروسية، توقف إنتاج دول الخليج العربي من المشتقات النفطية. هناك أيضا حديث عن منع صادرات مشتقات نفطية من الولايات المتحدة الأمريكية، تؤدي إلى مزيد من النقص وارتفاع أسعار المشتقات بشكل كبير جدا.
0: نعم، شكرا لك الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل على هذه التفاصيل. قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن الدعم الذي كانت تتلقاه المنظمة من البلدان الأوروبية انخفض بشكل كبير، وذلك لتحويل الموارد إلى الإنفاق الدفاعي بسبب النزاع في أوكرانيا. وأضافت أن النزاعات تشكل تحديا كبيرا للأطفال حول العالم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة خفضت الدعم المقدم لليونيسف العام الماضي لتعود لتقديم الدعم هذا العام، لكن ليس بالمستوى نفسه. وناشدت دول العالم لوضع حد للنزاعات التي تستنزف الموارد التي من المفترض أن توجه لدعم الأطفال، لافتة النظر إلى أن قرابة 272 مليون طفل حول العالم خارج المدرسة. وفي قطاع غزة استشهدت فلسطينية اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. وأفاد مجمع ناصر الطبي بوصول مصابة برصاص الاحتلال في منطقة خارج سيطرتها بمدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي السياق، أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها بكثافة تجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بعد قصف الاحتلال شرق مدينة غزة. أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الفرع جنوب طوباس. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابة لفتى بالرصاص الحي في اليد. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها للمخيم وسط تحركات مستمرة لآليات الاحتلال وقوات المشاة. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بوقوع حادث على متن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، وعلى متنها نحو 100 إسرائيلي، مما دفعها إلى تغيير مسارها. وقال موقع ولا العبري إن الطائرة عادت إلى دبي، فيما يجري التحقيق مما إذا كان الحادث ذا طبيعة أمنية أم ناجما عن خلل تقني. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود بلاغ عن حدث أمني على متن الطائرة، مشيرة إلى أنها أقلعت من دبي تجاه تل أبيب قبل أن تغير مسارها. أعاق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الجمهوريون في الولايات المتحدة الأمريكية مسعى يهدف إلى إلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مقتل مواطنين أمريكيين. ويمثل هذا التصويت الإجرائي أحدث مؤشر على الخلاف بين الديمقراطيين في الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن طريقة معاملة إسرائيل للفلسطينيين، وعلى استمرار الدعم القوي من الجمهوريين لائتلافه. نسبت رويترز إلى مسؤول مطلع قوله إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفريقه التقوا بوسطاء قطريين في الدوحة، حيث تلقى الوزير الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة على أن يناقشه في طهران اليوم. وأضاف المسؤول أن الوثيقة التي يجري التفاوض بشأنها تتضمن خططا مدتها سبعة أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعت الولايات المتحدة وإيران في حزيران. أوضح أن الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران يتعلق بترتيب تنفيذ الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة. أنهى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي اليوم مهمته في العراق بعد 12 عاما من انطلاقها، فيما تؤكد بغداد أن قواتها الأمنية باتت قادرة على مواجهة التهديدات، وذلك بالتزامن مع تحول علاقة العراق بدول التحالف إلى شراكات أمنية ثنائية. وإلى الحالة الجوية، تتأثر المملكة نهار اليوم تدريجيا بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ومع ساعات الظهيرة تتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر ولفترة قصيرة في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 156، الذهب الحالي للأونصة 4180، الفضة الحالي للأونصة 61.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.
4: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس للعشرة ونص لاثناش للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم رح من التقديم يا محمود رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول والهندسة الإذاعية المبدع محمود فتحي وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام الدكتور فريد سرسك ويا هلا ويا رحب.

جماعة اليوم من الحلقات المفضلة لإلي. ليش؟ لأن هالحلقة هاي نصيب الأسد للدردشة والمستمعين، ورح نسمع هيك تخيلوا قصة من مستمع أو مستمعة بتطلع نشيدة مطابقة تماماً. كيف ليش ما بتعرف تحكي كلمة من هون تطلع لك النشيدة تماماً بتشبهها؟ بيعملوا هيك الهارموني بيكون لطيف بهيك حلقات. أنا بالنسبة لي بحب هذا النوع من الحلقات. فاليوم نصيب الأسد لشو؟ للدردشة بإذن الله تعالى. ورح يكون في معانا مكالمة هاتفية إن الله راد لربع الدايت. يا جماعة الدايت هلأ ببلش الناس إيش تحكي لك؟ أنا بدي أشتغل على الدايت بالخريف والشتاء. طيب نشتغل على الخريف والشتاء، بس المشكلة الدنيا برد، فالبرد يعني لازم أن أكل أكتر، فبالتالي مش هيزبط أنه ننحف، لكن نعلى وعسى بدنا نحاول. يوم نحكي عن تأثير تجميد الخبز على السكر للدم مع خصائص التغذية بإذن الله تعالى رغد عابد. لا تحكي لنا الخبز اللي مفرز بالتلاجة عن جد بيفرق بالدايت ولا ما بيفرق؟ يعني حلقتنا اليوم هيك خفيفة لطيفة قريبة للقلب، وبتحكي عن همومكم يا مواطنين.

قبل ما نبدا باي شيء بحلقتنا بحب ابدا دائما بحروف محبتكم وكلماتكم يلي دائما بتغمرونا فيها. ام احمد بتقولنا صباح جميل يسرق من شتات القلوب السكينة ويترك خلفه أثرا طيب من العطر وأصفى من الندى. صباحكم يشرق بالرضا ويجعل كل درب تسلكه مزهرا بالخير واليسر. يسعد الصباح يا أم أحمد. أنوار صباح الورد يا أنوار بتقولنا صباح الخير يا أحلى مذيعة وصباح الورد لكل مستمعين الحلوين. يسعد هالصباح اللي جمعنا سوا وإن شاء الله يكون يومكم خفيف وحلو مليان أخبار بتفرح القلب. شدوا الهمة وخلوها على الله وكل واحد فيكم يبلش يوم وبابتسامة حلوة يمكن اليوم يحمل إلنا إشي بنفرح فيه. صباحكم أردني على الآخر قهوة وضحكة ولمة حلوة مع ناس بنحبهم. يا صباح الورد والياسمين يا أنوار.

أصبح عليك الخير يا بلدنا يا جماعة. وأنا عم بقرأ بالكومنتات تلقائين بالتابلت بتبين عندي الشاشة كيف البث بيكون. مش قادرة أتجاوز جمال الورد اللي موجود وراي، جدا جميل. لو شو ما كان المزاج، يعني أي حدا بيطلع هوا، مذيع، مقدم برامج، أي شيء بيعاني منه بحياته لازم يتركه ورا باب الاستوديو ويدخل على الهوا يقدم أفضل ما عنده. إلا إنه الورد هاد عامل مساعد عن جد لحتى البني آدم يفصل بين حياته الشخصية وما بين شو بيقدم على الهوا. فبوركة جهودكم عبد الله حسن من تلفزيون حياة على هذا الإبداع المتكرر يلي كل يوم إبداع أكتر من يلي قبله. ميساء غنام يسعد صباح يا ميساء. عامر السيد بقول صباح جميل ونقي كنقاء قلوبكم، ابتسموا للصباح، الحياة تحب من يعانقها بروح مفتوحة وقلب يؤمن بأن كل يوم يحمل فرصة جديدة، ومع بيت حواء تكتمل السعادة، ونبدأ يومنا بالتفاؤل والأمل بأن القادم أجمل. يسعد الصباح يا عامر، يا أهلا وسهلا فيك. عمر أيب أبو زيتون بحكي لنا معدن الإنسان الحقيقي يظهر وقت الخلاف، فالكرام يبتعدون برقي وهدوء ويحفظون الود ولو كان قليلا، أما اللئام فلا يعرفون شرفا للخصومة فيفجرون في الخصومة بلا رحمة ويفضحون دناءة أنفسهم بأنفسهم دون أن يشعروا. للأسف يا عمر 100% كلامك صحيح. أم محمد الشافعي يسعد صباحك وكل أوقاتك. شريفة حبيبتنا يا شريفة يسعد هالصباح يا شريفة. نانيتا الجميلة يسعد صباحك، بتقولنا نانيتا للصباح كلمات جميلة وعبارات رقيقة تطرق باب أسماعنا ومعاني دافئة تداعب قلوبنا، لكم مني تحية صباحية عطرة مليئة بالود والورد. صباح الهناء، صباح الخير، صباح القلوب النقية الصافية، صباح الرقة والجمال. يسعد هالصباح يا نينيتا ويا هلا ويا رحب.

حياة اف ام يا جمال حياة اف ام. وفعلا ما بتحلى حياتنا الا مع حياة اف ام. نادر العسالي يسعد صباحك وكل اوقاتك، يا هلا ويا رحب فيكم. نانيتا بتقول منورة حبيبتي رند باللون اللي أنا بحبه، شكرا يا حبيبتي، الله يسعدك ويبارك فيك عيونك الحلوين. مي خلف بتقول يا صباح الأنوار والأفراح والأيام الحلوة المليانة أمل وتفاؤل ورضا من الله، وأنه كل شيء من الله بخير. يسعد صباحك يا مي. أبو العز العبيدي بيحكي صباح الورد والياسمين. زياد لنسور يسعد صباحك أستاذ رند، يسعد صباحك يا زياد، يا هلا ورحب. هيام عموري يا هلا بيك يا هيام، بتحكي لنا تنفس الصباح مع كل شروق شمس افتح، أو تنفس الصباح مع كل شروق شمس افتح نافذة قلبك واستقبل اليوم بحسن الظن بالله ولا تقلق بشأن الغد، فالأقدار بيد الله. لا يحلى الصباح إلا مع صوت رندي. سعد صباحك يا صباح الورد والياسمين يا هيام، شكرا شكرا على كلامك الطيب. وراتب بقول أختي المباركة والكادر الطيب، وصيتي لإخوان الأزواج، أخي الحبيب لحياة مليئة بالحب والوفاق، تحسس وضع زوجتك النفسي والصحي والمعنوي لتحرك معنى الرجولة في نظرها، محبكم راتب الباز. يسعدها صباح يا راتب.

ليلى البطاط، يسعد صباحك يا ليلى. أهلا وسهلا فيك، بتقولنا صباح الخير، صباح التفاؤل وراحة البال، يسعد هالصباح يا ليلى. فاطمة أبو غليون تقول صباح الخيرات والمسرات والبركات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة، يسعد هالصباح. أنوار بتقول والله أنا يا رند بدي أسجل نادي قبل ما يبلش الشتاء، لأنه بالشتاء فيه حلويات وأكلات دسمة، مشان هيك لازم أسجل نادي. مشكلة يا أنوار، إحنا بنسجل نادي بس إحنا بندفع للنادي، بس هل منروح؟ ما أتوقع، خصوصا لما يحكوا لك ادفع 3 شهور بهذا المبلغ الفلاني، فأنت يعني بتحكي إنه 3 شهور والله ممتاز، يعني فترة منيحة والمبلغ ممتاز، لو أقسمها على كل شهر بتكون أرخص من شهر واحد، بس فعليا لو نفكر فيها إحنا ما منروح، كله على بعضه شهر كامل بفترة 3 شهور هاي، حقيقة وواقع للأمانة.

شريفة بتقول نعم نعم، صورة الورد عامل جمال وطاقة إيجابية وإبداع فاخر 100%. زكية يسعد هالصباح يا زكية. مي البلبيس يسعد صباحك. منى إبراهيم يا هلا ويا رحب فيكم. ميساء بتقول خير الأمور الوسط، المهم الاعتدال في الأكل، إحنا نقوم لناكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. يلا نجربها يا رن نشوف بزبط معنا وبنظبط الدايت. أنا بالنسبة لي رح أجرب، بس رح أفشل أنا عارفة حالي، بس بتحبوا نجرب مع بعض تكتبوا فيه أجر، أنا ما عندي مشاكل للأمانة. ميساء عزيزة يسعد صباحك يا عزيزة، تسلمي لي يا ربي. بتقول أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، ما أحلى اللون عليكي، منورة مذيعتنا رند النابي. شكرا شكرا يا عزيزة حبيبة قلبي، الله يرضى عليك ويرضيكي. منى بتقول كل الورود لا تساوي أجمل وردتنا رند الغالية. حبيبتي يا منى الله يسعدك ويبارك فيك، شكرا شكرا شكرا على كلامك الطيب اللي دائما تغمرينا فيه. بتقول أم محمد بحب أكل الشتاء مع الشوربات والإسكافيه والأكلات الزاكية أو كاسة شاي بنعناع. فعلا نتفق معاكي. أم ثائر يسعد هالصباح يا أم ثائر، بتقول اختر من تزرعهم في تربة قلبك بدقة، لأن اختيار البذور أسهل من اقتلاع الأشجار. صباح الخير، عميقة جدا يا أم ثائر، وفعلا نحذر قد ايه مهم أنه نحذر بهذا الموضوع. سحر حمدان، قد تريح جملة في جدال، قد تربح جملة في جدال ثم تخسر راحة قلبك ساعات، فليس كل نقاش يستحق أن تخرج له كل ما عندك من أدلة وبراهين. بعض الناس لا يريد أن يفهم بل أن ينتصر فقط، ولو كان النقاش عن لون السماء. صباح النور والسرور والورد المنثور على عيونك الحلوين حبيبتنا رنود عنابه، ومستمعات ومستمعين بيت حواء بيت العز يا بيتنا. يسعد هالصباح يا سهر، ونختم بهذا الكومنتات ونكمل بعد الفاصل عن الدايت. بس خليني أختم كومنت أم أحمد، بتقول الصباح جميل يسرق من شتات القلوب السكينة ويترك خلفه أثرا طيبا من العطر وأصفى من الندى، صباحكم يشرق بالرضا ويجعل كل درب تسلكه مزهرا بالخير واليسر. رح نكمل معكم بموضوع الدايت لكن بعد الفاصل، خليكم.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه. في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: تعبان،

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائزة على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس.

0: في الصميم.
1: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم اليوم في موضوعنا تأثير تجميد الخبز على سكر الدم مع أخصائية التغذية رغد عابد. أهلا وسهلا فيك رغد، كيف الحال؟
2: أهلا فيك رند،
1: يسعد هالصباح.
2: صباح الخير للمستمعين.
1: يا هلا بيكي، كيف أمورك؟
2: الله يسعدك يا رب.
1: رغد، عن جد أسألك سؤال قبل ما نبلش بموضوعنا، يعني أخصائيين التغذية أنتوا بتلتزموا عن جد بالنصائح التغذوية اللي بتعملوها، ولا ممكن تفلتوا شغلات زي ما إحنا بنعمل؟
2: لا بنلتزم مضبوط زيكم وأكثر كمان.
1: أنت كمان بتحسوا بتأنيب الضمير لأنكم عارفين الموضوع علميا شو هو بالضبط، صح؟
2: بالضبط. وشوفي يمكن كمان إحنا بنلتزم أكثر، والسبب هو إنه نعرف إيش تأثير الأكل على جسمنا، عرفتي كيف؟ فلما هيك بنفلت شوي أيام خلص دايركت نرجع نعرف كيف نرجع للطريق الصح.
1: كتير حلو. كمان ممكن كمجتمع بين بعض تكونوا كلكم بتعرفوا بعض، وبالتالي بتشجعوا بعض انكم تكملوا تصححوا اخطاء بعض. هذا الاشي كتير حلو. يعني حتى انوار بتقول هلا من المستمعات بتقول انا وصديقتي بدنا نسجل نادي عشان نتشجع مع بعض. ففعلا لما يكون البيئه مشجعه الشخص ممكن بيلتزم اكثر، سواء عشان يحافظ على صحته او حتى لاي هدف إن كان.
2: مظبوط، بيساعده اكثر انه يستمر. يعني هاي كمان نقطه كثير مهمه، احنا دائما بنقول بموضوع التغذيه والرياضه والصحه بشكل عام الجسديه، هي موضوع استمراريه،
1: صح؟
2: مش موضوع مثلا شهر التزمت خلص اموري تمام، وليس الصحه، هي عباره عن استمراريه. واخصائي التغذيه هيك ببعض يعني ببعض الاوقات لما نوصل لنتيجه معينه مثلا مع المراجع بنعلمه كيف هو يستمر على لايف ستايل صحي وياخذ عادات غذائيه جديده معه. كمان هذا جزء مهم دورك أخصائي
1: 100%. واليوم يعني رغد لا يخفيك الأمر، بنصير ندور إحنا على حلول سهلة ممكن تساعدنا. واحدة من هاي الحلول الدراسات اللي بتحكي إنه لما نجمد الخبز سكر الدم بينخفض، فبالتالي ما بياخد نفس تأثير لما نجيب الخبز طازج مثلا من المخبز. فلا هذا شيء حقيقي رغد ولا مبالغ فيه؟
2: تمام. يعني شوفي، بداية الفكرة أكيد لها أساس علمي قوي، ولكن خلينا نحكي هيك شوي عنها بشكل أبسط. هلا تجميد الخبز وإعادة تسخينه تمام ممكن أن يقلل من ارتفاع سكر الدم بعد تناوله، إذا أنا بدي أقارنه بالخبز الفريش. والسبب هون بيجي أنه تجميد الأطعمة النشوية خلينا نقول بيغير جزء من تركيب النشا اللي موجود عندها فيها، فبتكون عندنا ما يسمى بالنشا المقاوم، فبصير جزء من النشا اقل قابليه للهضم والامتصاص السريع في الجسم. ولكن بهاي الحالات رند احنا ما بنقدر يعني نحكي ان تجميد الخبز بيلغي تماما تاثيره على سكر الدم، هو فقط يعني احد العوامل اللي بتخفف من الاستجابه وليس هو العامل الاساسي الوحيد. يعني
1: نعم، يعني رغد كونك اخصائيه تغذيه كمان ومطلع على هاي الدراسات، حكيتي انت النشويات، يعني حتى مثلا

0: كورونا أكتر إشي هلأ إحنا اللي ممكن نحكي إنه تأثيره واضح ممكن يكون هو تجميد الخبز.
1: نعم.
0: يختلف بالتأثير يعني.
1: وهل يختلف طريقة امتصاص الجسم لمكونات الخبز أو النشويات في حال تم تجميده وفك التجميد؟
0: نعم هلأ أثناء هي عمليات الخبز لما بتصير إحنا بنعمل خبز للخبز اللي بدنا نعمله مثلاً شو ما كان نوعه أثناء عمليات الخبز النشا الموجود في الطحين نفسه اللي مستخدم في هذا الخبز رح يتعرض للحرارة والمي فتركيبته رح تختلف رح تصير أسهل للهضم فلما بتم عمليات التجميد بعض من جزيئات النشا بصير لها يعني زي إعادة تبلور بنسميها العملية retrogradation فمنتج عنها اللي حكينا عنه النشا المقاوم بهاي الحالة هذا النوع من النشا ما بتم هضمه أو امتصاصه في الأمعاء بنفس سرعة النشا القابل للهضم فهاي الحركة هي اللي بتؤدي لإبطاء أو تقليل ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة.
1: نعم وبيفرق نوع الخبز مثلا بدي أحكي طابون عن الخبز الحمام أو عن الخبز اللي بالحبوب كله لو تجمد بيصير فيه نفس التأثير ولا أنواع خبز معينة؟
0: بالضبط شوفي هلأ هذا السؤال كتير مهم صراحة وكتير مهم الكل يعرفه ليه لأنه شوف من البداية نوع الخبز اختيار نوع الخبز بحد ذاته كمية الألياف الموجودة فيه الحبوب الكاملة تركيبته كل ما كانت غنية أكتر بالنشا المقاوم بهاي الحالة أصلا من البداية من قبل التجميد راح تكون استجابة الجسم مختلفة تماما عن الخبز الأبيض فبهاي الحالة أكيد كمان راح يقل تأثير أو أثره على سكر الدم مش زي لما نجيب خبز أبيض ونجمده الخبز الأبيض لما بنجمده كمان راح يخف تأثيره على سكر الدم ولكن الخبز الأسمر أو الخبز الحبوب الكاملة واللي فيه ألياف أكتر نعم لما بنجمده كمان بيقل تأثير على سكر الدم أكتر وأكتر طبعا في شغل كتير مهمة هلأ كمية الخبز اللي ناكلها شو بناكل معه كل ما كان معه مثلا بروتين دهون صحية ألياف كمان هذا بيعيق ارتفاع سكر الدم احنا هاي دائما بنعطيها تركات لمرضى مقاومة الانسولين او السكري دائما بنقولهم دخلوا مصدر بروتين او دهون صحية او اي شخص بدي يعني يحافظ على صحته بشكل عام دخل مصدر بروتين دخل مصدر دهون صحية مع الخبز عشان يعيق من الارتفاع العالي بسكري
1: نعم وهل الشيء هذا بيستفيد منه يعني الناس العاديين اكثر ولا مرضى السكري واللي عندهم مقاومه انسولين اكثر ولا بشكل عام يعني في افاده بس مش محدده من الفئه اللي بتستفيد منه بشكل اكبر
0: اكيد هلا اي شخص بيقدر يطبقها يعني نقول بده يحافظ على صحته ما بنقدر نحكي انها هي ضروريه للكل او هي يعني علاج لمرضى السكري او تمنع تأثير الخبز على مرض السكر لأنه زي ما تكلمنا سابقا هي تقلل من التأثير ما بتمنع يعني هاي الحركة اللي احنا عملناها اللي هي تجميد الخبز هي ما بتمنع أو ما بتلغي وجود الكربوهيدرات الموجودة فيه إنما هي بتقلل من تأثيره على سكر الدم بالنسبة لأشخاص مصابين بالسكري أو مقاومة الأنسولين طبعا في عنا عوامل أخرى جدا مهمة بتساعدنا في التحكم بارتفاع سكر الدم بعد الوجبات أول واحد هو كمية الخبز اللي هو أخذها كمية الكربوهيدرات اللي هو أخذها إحنا كتير مهمة خاصة إذا كان الشخص مريض سكري من النوع الأول بياخد أنسولين فبهاي الحالة كمية الكربوهيدرات جدا جدا جدا مهمة بناء أصلا عليها إحنا بنحدد قديه بياخد يعني بنحدد جرعات الأنسولين اللي ياخدها قبل الوجبة كمية الكربوهيدرات حجم الحصة وشو بياكل مع الخبز هي ممكن تكون يعني خطوة إضافية فقط لحتى الشخص يقلل من تأثير الخبز الأبيض إذا اضطر إنه يأكله على سكر الدم عنده
1: دكتور يعني أستاذة رغد سؤال سريع قبل نهاية اللقاء لو تخيرت بين أجمد خبز ولا أجيب خبز أسمر شو لازم أجيب شو أختار
0: شوفي هلأ أنا إذا بدي أحطهم الاثنين مع بعض أنا بفضل اختيار نوع الخبز من البداية تمام بالإضافة لشو أنا باكل معه يعني ممكن أختار خبز حبوب كاملة وأخذ معه مثلا مصدر بروتين وألياف وخلص أموري تمام ممكن أجيب خبز أسمر وأجمده وأعيد تسخينه بنفس الوقت إذا أنا بدي أجيب خبز أبيض مثلاً وأجمده وأعيد تسخينه ما في مشكلة كمان بتكون هي خلينا نقول التنين هم عبارة عن عوامل فقط لا غير
1: نعم عوامل مساعدة
0: طبعاً في نقطة مهمة رند قبل ما ننهي
1: تفضل
0: يعني الله يزيد فضلك يعني هي الفكرة إنه كمان نوع الخبز بيعتمد على الحالة الصحية الموجودة عندنا مرضى الغدة مرضى قصور الغدة مرضى الكلى مرضى السكري نوع أول نوع ثاني مقاومة الأنسولين وكمان إذا الشخص كان من ما عندهم أي مشاكل صحية
1: لكل شخص له حالة مختلفة فإحنا بنحكي بشكل عام عن هذا الموضوع لكن قبل التطبيق يجب أن ننظر إلى الحالة الخاصة وبالتالي نطبقها شكرا جزيلا أخصائية التغذية رغد عابد شكرا كنت ضيفتنا اليوم في بيت

0: ونهارك سعيد يا رب. شكرا لك. أما أنتم مستمعين الكرام كملين معكم بحلقتنا لليوم، لكن بعد موجز الأخبار مع زميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا.
1: الحادي عشر ظهرا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. وزارة الطاقة تقول إن مخزون المشتقات النفطية في المملكة يكفي لنحو 60 يوماً. دائرة الإحصاء العامة تفيد بنمو الاقتصاد الأردني 3% في الربع الثاني من العام الحالي رغم ظروف الحرب وتداعياتها. إصابة فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن المستوى السياسي يوافق على الدفع بخطط إعادة الإعمار لإقامة حي رفح الخضراء شرقي رفح. مكتب نتنياهو يقول إن واقعة طائرة فلاي دبي ليست عملية خطف بل مجرد خلاف بين الطيارين. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير يقول إنه بسبب سياسته يتمكن اليهود من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك والسجود فيه، ولكن يجب بذل المزيد وفتحه أمام اليهود 24 ساعة على حد تعبيره. إصابة فتى فلسطيني في هجوم المستعمرين على منزل عائلته في الطيبة شرق رام الله بالضفة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
7: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 0770795801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.

0: هنا في مجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

طبقان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: دريم هوم.
2: مطاعم الخيمة اليمنية. كلية حطين. باور بانك جيليكو.
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم دردشتنا بتحكي وتقول الخريف يذكرنا أن التغيير جزء من الحياة. شو الإشي يلي حان وقت تغييره في حياتك؟ هذا الوقت أنا بالنسبة لي هذا الوقت سيمضي، خريف، صيف، شتاء، ربيع، لكن كيف رح يمضي؟ يمضي وإحنا بصحتنا ودارين بالنا على حالنا، ولا يمضي وإحنا بنكبت وممكوتين وحالتنا حالة، ولا كيف؟ شاركونا بآرائكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. شو يلي حان الوقت لنغيره بحياتنا؟ شو رأيكم؟

0: ودا علي يسعد هالصباح وفاء الشرقاوي، يسعد لي هالصباح يا حبيبتي وفاء، الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. زكية يسعد صباحك يا زكية، يا هلا بيكي. بتقولنا شريفة أفضل دايت ما تاكله كتير، ثلث أكل وثلث شراب وثلث فاضي. 100% اللهم صل على سيدنا محمد. نشوف شو في كمان كومنتات مكتوبة. بتقول نائلة: دمتي بقلق دوما عزيزتي رند عناب. شكرا شكرا يا نائلة، ومبسوطة كمان على أخصائية التغذية المتألقة رغد عابد. فعلا رغد كانت مبدعة ما شاء الله عليها، ودائما مبدعة. هلأ شاركونا شو الإشي اللي حان وقت تغييره مع الخريف. أحيانا إحنا بنحتاج شغلة لتهز المركب اللي إحنا فيه، لشغلة لتحكي لنا صح صحو صار وقت تغير. إحنا ما عم نحكي تغيير ديكور، ما عم نحكي عن تغيير لبس، إحنا عم نحكي عن تغيير شغلات جواتنا، ثوابت فعلياً فعلياً مؤثرة، فعلياً بتخلينا نشوف الدنيا بغباش، بلون يعني أنا أسف على هذه الكلمة بس بلون أسود. فإيش هذا الإشي اللي لازم نغيره لحتى نحس حالنا أخف؟ معنا مشاركة. عامر يسعد صباحك يا عامر.
1: الله يسعد صباحك يا رب.
0: يا هلا بيك، كيف أمورك؟
1: الله يسلمك، والله الحمد لله بخير.
0: الله يسعدك، وين هالغيبة؟
1: والله شو انشغال، والله ما مش بس انا بعت مسجات
0: كده. يا هلا بيك، اهلا وسهلا فيك يا عامر. من وين بتحكي معنا اليوم ولا لساتك بعمان؟
1: والله لسه بعمان بس ان شاء الله رايح على الجنوب ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. بالسلامه يا رب يا عامر، دير بالك على الطريق. احكي لنا يا عامر، مع جيه الخريف وتغير الحال، شو في شيء حسيت انه خلص حان الوقت اني اغيره في حياتي؟
1: والله أخت رند، يعني الإنسان هو عبارة عن زمن، وقت كلما يعني مضى وقت كلما انقطع وقت انقطع جزء من حياته. فالأعمار تمشي والدنيا ماشية، وهذا كله من أعمارنا. الإنسان يعني سبحانه وتعالى الدنيا رايحة، فيعمل يعني للآخرة ويعمل له. يعني يبتعد عن الضغينة وعن الكراهية، وشي إحنا في زمن تطور، العلم تطور والتكنولوجيا والنت والعالم المنفتح، فصارت الحياة سريعة جدا. فصار الواحد يعني مش ملحق زي ما تقول الحياة، ومنقطع عن الحياة الاجتماعية. فيحاول يعني الإنسان قد ما يقدر يعني يتواصل في حياته الاجتماعية، ويزرع المحبة يعني مع الأهل والأحباب والأصحاب والأسلك، ويعمل علاقات طيبة، لأنه الدنيا والله رايحة يا أخوان.
0: صح. طب عامر سؤال، يعني سؤالي لك، شو في عندك عادة بحياتك، عادة بتحسها سيئة ما بدك إياها تستمر معك، ولو حد معين قلت خلاص هلأ أنا بدي أتخلى عن هاي العادة ما رح أخليها تكمل معي؟
1: والله يعني بصراحة يعني أكثر إشي أنا بشوفها يعني قلة التواصل الاجتماعي، يعني هو التواصل الجسدي، خلينا نقول مش التواصل عن طريق النت هذا موجود، بس والله قلة التواصل الجسدي يعني خصوصا مع الأرحام. أنا بقول لك يعني هاي النقطة مقصر، بس والله يمكن هي ظروف الحياة وتسارع الحياة. صح. الإنسان يعني بواصل الليل مع النهار حتى بس يأمن ويعيش أبتالي.
0: صحيح.
1: بس هاي النقطة بحاول الواحد يعني جاهد إنه يغيرها، وإنه يكون التواصل أكثر ووصلة الأرحام تكون أكثر. يعني إحنا سبحان الله معتمدينها والله بس في المناسبات، إن كانت أفراح أو أتراح.
0: صحيح.
1: بالأيام العادية والطبيعية الكل مقصر.
0: نعم. 100% يا عامر، 100% يا عامر، أتفق معاك. شكرا لمشاركتك، وخليك دائما تشارك معنا، بنحب نسمع رأيك وتكون مشارك معنا. شكرا يا عامر، بالسلامة للجنوب اليوم.

0: بتقول لنا ميساء يمضي بهدات البال ورضا الرحمن نتغير أكيد للأفضل. صحيح يا ميساء، بس زي شو للأفضل؟ يعني مثلا ممكن الناس تقول لك بدي أصير بهاي الفترة أصير أنا أقرأ، بدل ما أقرأ أضيع وقتي على التليفون على كذا على التلفزيون، أنا بدي أرجع أقرأ. وخصوصا نستغل اليوم في عنا معرض كتاب، منروح على معرض الكتاب نتناول لنا كم من كتاب جديد، روايات إذا بتحبوا. أنا بالنسبة لي بعتبر الروايات هي نوع من أنواع الشغلات اللي أو نوع من أنواع المعرفة غير المباشرة عن طريق الرواية، فممكن فعليا نتناول لنا كم من كتاب نبدأ نقرأ. في ناس بتقول لك أنا بدي أتغير أتعلم طبخات جديدة، وهذا حقك، كان عادي بالعكس حلو أتعلم مطابخ مختلفة، المطبخ الطلياني، مطبخ الفرنسي، أي مطبخ بالدنيا. ففي شغلات عن جد حلو إنه إحنا نغيرها ويعني بحياتنا، لأنه انشغالنا فيها رح يشغلنا عن أي شيء تاني ممكن يضيف لي توتر قلق وأرق. في ميساء بتقول نغير من أطباعنا وعاداتنا وطيبة قلوبنا، مو شرط نصير أشرار بس عشان الناس تصير تحسب حسابك، لأنه طبيعة البشر القوي بتركوب حاله والضعيف الكل بيطلع له أغلاط والله المستعان. صح يا ميساء، وللأسف أحيانا شو بيعملوا؟ لحتى يكون في عنا كبش فدا، كبش الفدا بيكون هو الشخص المسكين، أو الشخص ما بحب كلمة مسكين، الشخص اللي ما بدافع عن حاله، الشخص يلي بيسمع الكلمة بإذنه السيئة المسيئة لإله وبيغطرش وبيمشي. فهذا هو بيستخدمه للأسف ليكون كبش فدا، لحتى يفرد عضلاتهم، لحتى يعوض النقص اللي عندهم، مش قادر يستقوي على اللي بحجمه أو اللي أقوى منه، فبيستقوى على اللي أضعف منه. أم أحمد تحكي لنا قاعدة من تجارب الحياة، دع الخلق للخالق وقعد وحط رجل على رجل وشوف ربنا بحل كل إشي، ما تقلق وربك موجود. الله يا أم أحمد، والله يا أم أحمد أشرت الموضوع جدا مهم. الإنسان بعادته بيكون دائما بيقلق، لأنه إحنا كتير بنفكر بنحسب حسابات، كل يعني أكيد عنا يقين إنه ربنا بيحل كل إشي وربنا موجود وربنا معنا، بندعي ودائما متأكدين ومتيقنين من استجابة ربنا للدعاء. لكن القلق إلا ما يضل موجود عند الإنسان، لأنه هي هي طبيعتنا، طبيعة القلق والتفكير. لو فعليا واحدة من الشغلات اللي قررنا نغيرها بحياتنا إنه نقلل شوي تفكير ونتوكل أكتر على رب العالمين ونخلي هالحياة تمشي، فعلا راحت بال وأمورنا بتمشي، شو بدنا أحسن من هيك؟ معنا مشاركة عبر الهاتف، شريفة يسعد صباحك يا شريفة.
1: صباح الورد حبيبتي،
0: كيف أمورك؟ طمنيني عنك.
1: والله مشتاقيت لك الحمد لله.
0: أهلا أهلا أهلا أهلا يا شريفة. يعني شريفة يعني شو عندك طبع بدك تغيريها؟ والله إنك أنت مثل النسمة، شوفي عندك إيش بدك تغيري.
1: والله يا حبيبتي شوف الإنسان يوم عن يوم بيتعلم أكتر. اللي بده الإنسان يكون يضبط نفسه، ما يقلق من أي شيء ويعصب من أي شيء، يحاول إنه عند لا سمح الله أي مشكلة لو بسيطة أو كبيرة يضبط نفسه، ما يصرخ. السكوت الهدوء هو يعني حل المشاكل كلها، حل للحياة بشكل عام. مش من أي شيء يثور يعصب يحكي يسب يغلط. في ناس ما عنده هذا الانضباط، وبالتعويد الإنسان بيضبط حاله. هاي شغلة. صح. شغلة تانية أخت رند، السكوت. لما يصير أي شيء ما بيعجبك مش ضروري يخوض بالكلام، لما الإنسان يسكت بتخف حدة الوضع، إذا كان وضع سيء مثلا. السكوت كمان حل كتير بالمشاكل أو بشكل عام يعني. قلة الكلام كتير أفضل، تخوض تضلي تحكي، وهذا لا توعجن بوجع راس والله يا أخت رند. وبزيد مشاكل مثلا. السكوت يعود حاله الإنسان على السكوت، هدوء النفس، الانضباط، ما يحكي كتير، يحاول يكون هادي، يلتزم بالأذكار. أخت رند كمان إنه يرجع لربه أكتر. الإنسان الدنيا بتمشي فينا، صح. بس إحنا لما نمسك مع ربنا أكتر نضل نحصن حالنا، نخلي وردنا القرآني يومي، صلاتنا الضحى يومي، هاي الأمور كلها بتهدي بالنفس أخت، بتعطيك رضا بالحياة.
0: صح شريفة، يعني ما شاء الله أعطتنا عن جد نصائح كتير قوية وكتير حلوة لحياتنا، اللي بتعطينا الهدوء والسكينة الطمأنينة في قلوبنا. بس بدي أسألك سؤال، شو كان في عندك عادة، إذا بتتذكري طبعا، عادة كنت مفكري إنها عن جد عم بتطور منك ومن حياتك، لكن للأسف اكتشفت إنها بترجعك لورا وتخليتي عنها تماما؟
1: اللي تخليت هو أهم شيء السكوت أخت رند. أنا كنت يعني إن كيف أحكي لك، أحاول إني أحل مشاكل، أحاول إني أنصح، بس في أحيانا إنك لو نصحتي أو حكيت كثير بكون على الفاضي. فالإنسان عشان يريح نفسه يقلل الكلام كثير، يعرف مع مين يحكي، مع مين ينصح، مع مين يرشد، ما يتعب نفسه كثير، ما يرهق نفسه، يتوكل على الله، ما يقلق. أخت رند الناس تلاقيها بهالأيام الآن بحياتها، الآن مستقبلها، هذا القلق. إذا بدنا نرجع للدين أخت رند، شرك خفي بقول لك حرام جد، ما بيصير نضل نقلق في المستقبل، لأنه ربنا هو اللي كاتبه واللي محدده.
0: صح فعلا، ما لازم نضل نقلق بالمستقبل، عيش كل يوم بيومه. شكرا يا شريفة، شكرا على كلامك الطيب. أنوار هلا حبيبتي، الله يسعدك. أنوار بتقولنا أنا حابة أطور من إعادة التدوير من المشغولات اليدوية، يعني أعمل مشغولات خاصة فصل الشتاء. يا عيني يا أنوار. طبعا أنوار إجت مرة بلمة عملنا لمة للمستمعات إذا بتتذكروا، وعملت لنا زينة لعيد الأضحى، دي كانت حلوة. فهي عندها شغف بإعادة التدوير والابتكار والديكورات وهي الشغلات اللي بدها فعلا نظرة مختلفة عن النظرة تبعتنا لما نشوف ممكن شغلات معينة نشوفها إنها خلص أنا استهلكتها أتخلص منها، بس أنوار بتشوفها بنظرة إنه لازم أعيد تدويرها، أعمل منها إشي وأبتكر منها إشي. وبنحب يعني تشاركينا بصور الأشياء رح تشتغلي فيها يا أنوار في قادم الأيام.

في بوست شفته هلا على انستغرام حياة اف ام اوفيشال، فاي حد عم بيسمعنا بيقدر يفتح على حياة اف ام على الانستغرام ويشوف حياة السوشيال ميديا. ما شاء الله عم بينزل شغلات كثير حلوه، منها الدراسات. فدراسة شو بتقول؟ افلام الرعب تحرق السعرات الحراريه داخل جسمك. يعني بقول لك عند مشاهدة مشهد مرعب يرتفع الأدرينالين ويتسارع نبض القلب والتنفس، ما يزيد استهلاك الجسم للطاقة لفترة قصيرة. دراسة صغيرة شملت 10 أشخاص ووجدت أن مشاهدة الأفلام الرعب لمدة 90 دقيقة ارتبطت بحرق نحو 113 سعرة حرارية في المتوسط. بس هذا لا يعني أن أفلام الرعب وسيلة لإنقاص الوزن، فالدراسة محدودة جدا ومقدار السعرات المحروقة لا يكفي لخسارة الوزن. والله 113 سعرة يعني حبة شوكولاتة تحرقها انك انت مستمتع على الفيلم، تحضر بالفيلم مستمتع فيه وبتنقز وخايف، وبنفس الوقت تحرق السعرات. ابدعتوا سوشيال حياه ما شاء الله عليهم، دائما بتحفونا بالبوستات يلي بينزلوها قد ايه مميزه، وفعلا ما بتلاقوها بكل مكان. هذا الاشي اللي بحبه، فاي حدا بيسمعنا يشوف حياه اف ام على الانستغرام قد ايه في ابداع بالسوشيال ميديا. فالله يقويكم ويعطوك العافيه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا هيك الشياطين اللي موجودين بأفلام الرعب، شياطين الإنس شو بتعمل؟ كم سعرة حرارية بتحرق؟ جبتها الوجع محمود فتحي الأغنية أو النشيد. شو بتحكي لنا ميساء؟ إبداع يا أنوار، والأجواء يوم كانت بتجنب الإذاعة وعشان أجواء العيد كمان إن شاء الله بنكررها يا ميساء لمتنا بإذن الله تعالى. الحكمي مقبول بيحكي أنا سعودي بصبح عليكم بالخير، لا أعلم من وين هذا البرنامج. إحنا من المملكة الأردنية الهاشمية العاصمة عمان، وعلى وجه التحديد إذاعة حياة إف إم برنامج بيت حواء. يا هلا ورحب فيك كل ربعنا بسعودية. إن شاء الله يا أنوار بنعمل لمة قريبة بالاستوديو مع أكلات شتوية وحلويات شتوية بإذن الله تعالى، لازمنا إن شاء الرحمن. يعني هلأ خلص صار في عنا روتين، صار في عنا فضاوة، فبنقدر نعمل مع طبعا مع دوام الأولاد بالمدارس وهيك، فإن شاء الله بنعمل إشي. حكولنا الخريف بذكرنا إنه التغيير جزء من حياتنا، شو الإشي اللي حان وقت تغييره في حياتك؟ يعني ممكن ما تشاركوني حتى بهذا السؤال، بحس هذا السؤال من الأسئلة يلي بتخلي في لمبة هيك تضوي بأذهاننا، إنه عن جد أنا شو لازم أغير من حالي؟ شو الإشي اللي أنا متمسك فيه ومفكرة إنه إشي إيجابي وفعلياً هو إشي سلبي وعم برجعني لورا بدل ما يقدمني لقدام؟ يعني أنا شخصياً من الناس يلي في عندي ما بعرف شو بسموه، اللي هو التفكير الزيادة، دائماً بفكر، مخي ما بوقف تفكير، بفكر بفكر بفكر. واحدة من الشغلات اللي أنا عن جد حابة أعملها إني أنا أقلل من التفكير، لأنه خلص بدي أعيش كل لحظة بلحظتها، إني أضل أفكر بالمستقبل وأفكر شو بدي يصير بكرة. والله إشي مهلك، يعني هذا إشي يعني بيحرق البني آدم من جوا. وبرضو واحدة من الشغلات اللي ممكن أعملها أنا شخصيا اللي هي أنظم وقتي أكتر، لأنه أي أم اليوم عم تسمعنا وأي أب حتى، يعني أي شخص عنده مسؤوليات متعددة بأماكن مختلفة، بيكون مثلا عندهم بيت، أولاد، شغل، أكتر من مكان عندك مسؤولية فيه، وكلهم بدك تكون على قدر المسؤولية، بالتالي الموضوع حمل كبير. فتنظيم الوقت عن جد بيفرق، تنظيم الأولويات عن جد بيفرق بتوزيع هذا الحمل، لأنه بالنهاية ما بدنا ننسى أنفسنا لحتى نقدر نعطي اللي حوالينا. فإذا أنا دخلت هذا بغمار المسؤوليات اللي أنا فيها، ابني بده شغل الفلانية، شغلي بده هيك، بيتي بده هيك، المناسبة الاجتماعية، إذا أنا وين صفيت؟ فترتيب الأولويات فعلا بيفرق معنا.

0: الحكمي بيحكي والنعم بأهل الأردن وشعبها النشامة، برنامج جميل فعلا، شكرا جزيلا، وبنتمنى دائما تشاركنا. أم أحمد بتقول قال حكيم أنا أفكر إذا أنا موجود. أهلا وسهلا فيك يا أم أحمد، كيف أمورك؟ كيف أمورك يا حبيبتنا، طمنينا عنك.
1: والله كويس الحمد لله.
0: يسعد قلبك، شو عاملة؟ كيف الأجواء؟
1: والله الحمد لله بالعالمين، رضا من ربنا.
0: وين عصافيرك مش سامعينهم اليوم؟ شو القصة؟
1: والله عصافيري عملت لهم بيت بجنن وحطيتهم في الشمس.
0: يا سلام.
1: في البلكونة يعني بالعربي.
0: يا تبارك الله ما شاء الله.
1: عشان أقدر أسمعك لأنهم بشوشن عليها.
0: ما شاء الله تبارك الله الرحمن، هم أصواتهم ما شاء الله عالية بس جميلة. للأمانة بصراحة ما شاء الله. احكي لنا يا أم أحمد.
1: بس أنت أجمل رن
0: يا حبيبتي، الله يرضى عليك ويرضيك يا أم أحمد، يا عمدتنا أنت، الله يسعدك يا ربي. أم أحمد، شو الإشي اللي لازم نغيره بحياتنا؟ شو الأشياء اللي لازم نفكر إنها بتدعمنا وبتساعدنا بس هي فعليا بترجعنا لورا؟
1: يعني في كثير أمور في حياتنا بتدمر الإنسان. يعني لما يظلوا 24 ساعة مخه شغال، فلان ظلمني، فلان عمل لي، فلان فلان فلان، طب اتركه لربنا، هو بيصفي لك الحسابات وانت قاعد بتتفرج. لازم يزيد يقيننا بالله، صح نشتغل، يعني الواحد ما يظل اتكالي ولكن يتوكل على الله. الدوام لله، لا القوي بضل قوي ولا الضعيف بضل ضعيف. حتى لو كل العالم كلهم تآمروا ووقفوا عليك، اللي ربنا كاتبه راح يجيبه.
0: صح.
1: اترك الخلق للخالق واقعد وتفرج، وبعدين ربنا بصرفي الحسابات وانت قاعد قبل في الدنيا قبل الآخرة، وهذا من عدل ربنا.
0: صح.
1: نشغل مخنا في أشياء نستفيد منها.
0: نعم.
1: أشياء ترفع درجاتنا. نشغل مخنا، يعني اليوم جايين خريف ومقبل على شتاء ربيع المؤمن. نشغل أوقاتنا في العبادة، في الطاعة، في الصلاة، في الشفقة على الغلابة، على المساكين، نساعد قدر المستطاع اللي بنقدر نساعد ولو بكلمة طيبة.
0: نغير
1: نظام حياتنا
0: فعلا.
1: ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ورح يشرح صدرك يقين، أنا إلي وإلكو للجميع، ربنا رح يشرح صدرك وانت طيب وقريب ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. شكرا يا حبيبتي على هذا الكلام يلي فعلا بيطبطب على قلوبنا وبيعطينا طمانينه. شكرا يا ام احمد يا حبيبتنا على كلامك الطيب، شكرا لك. عمر الطابوق بيحكي لنا على سيره افلام الرعب، انا بقول ليش لما احضر فيلم رعب بصحى ثاني يوم جوعان، طبقها حرفيا عمر. طيب رح نكمل معكم بدردشتنا لكن بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرام.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين طلع الموت.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس.

يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. سؤالنا لليوم بيحكي لك: الخريف بذكرني أن التغيير جزء من الحياة، شو الإشي اللي حان وقت تغييره في حياتك؟ مستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. ميل بالبيس بتحكي لي: دع الخلق للخالق وتوكل عليه، إن الله لا ينسى عباده.

0: تتسحر وتقولي الله يخليك أم أحمد ما أحلى وأجمل هذا الكلام، ربي يريح بالك ويجبر بخاطرك. فعلا أنا من الناس اللي كنت بنصت لكلامها لأنه فعلا مريح للقلب. هلأ وإحنا عم نحكي بالموضوع أو عم بذكركم شو كان موضوعنا للدردشة لليوم، خطر لي شيء جدا مهم. أحيانا لما نحب أشخاص بحياتنا نعمل أي إشي بصير نتغير مشانهم، ليرضوا، لينبسطوا بوجودنا، ليحبوا وجودنا بقربهم. تخيلوا اليوم إنه الشخص اللي لازم نتغير مشانه هو إحنا، يعني أنت أو أنت عم تتغيري مشانك أنت، مشان صحتك، مشان عافيتك، لأنك تستحقي قربك. دائماً بننسى حالنا وبنكون أقرب للناس اللي حوالينا أكثر ما إحنا أقرب لأنفسنا. بننسى نسمع أنفسنا، ننسى ندير بالنا على حالنا، ندلل حالنا، ننسى نحكي الهم حالنا. دائماً بنفكر باللي حوالينا ما بنفكر بأنفسنا. فاليوم الشخص الذي يستحق أن نتغير من أجله هو إحنا فقط في المرتبة الأولى. زي ما بنتغير للي بنحبهم، حان الوقت لنتغير مشاننا. وكل إشي سلبي بنعمله بنفكر إنه هو إشي إيجابي، على فكرة لو سمعنا لقلوبنا من جوا رح يكون في إشي بحكي لك في إشي غلط، انتبه، هذا مش إشي إيجابي. بس إحنا مرات بنطنش، ففعليا ننتبه لهاي التصرفات حتى نتقدم وما نرجع لورا. معنا مشاركة عبر الهاتف، أبو مالك. يسعد صباحك يا أبو مالك.
1: الله يسعد صباحك ستي، كيف حالك؟
0: أهلا أهلا، تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
1: الله يسلمك ويسعدك.
0: الله يخليك ويبارك فيك، احكي لنا يا أبو مالك.
1: والله أنت لما بدك يصير في تغير ابعد عن الناس.
0: كيف يعني؟
1: لما بتبعد عن الناس أنت بترتاح، تنبسط، في راحة نفسية، لأن أنت طول ما أنت بتتعامل مع الناس أنت بتتعب ونفسيتك بتتعب. فأقرب الناس إليك كمان ابعد عنهم، لأنه طول ما أنت قريب طول ما أنت راح تتغلب وتوجع راسك. أنا ليش أوجع راسي؟ فببعد وبظل يكون المحبة من بعيد لبعيد أفضل ما تكون علاقة وتوجع راسك وتظلك أنت مدوش.
0: يعني أنت أبو مالك قصدك انشغل بنفسك وابعد عن الناس شو بدك فيهم، صح؟
1: بالضبط.
0: طب أنت عملت هذا الإشي أبو مالك؟
1: نعم.
0: كيف كان أثره عليك بالبداية؟ يعني استوحشت بالبداية، حسيت بدك ونس؟
1: أنا لما إني صرت أتدخل وأصير أتعامل مع الناس صرت أنكد على أهل بيتي. لما أنا بعدت أهل بيتي ارتاحوا، نفسيتهم ارتاحت، صاروا هم مبسوطين وأنا مبسوط.
0: ابعد تحلى ولا لا؟
1: نعم
0: ابعد تحلى. الله يديم عليك هدات البال يا أبو مالك، وشكرا على نصيحتك. شكرا إليك، يسعد بالك، هلا بيك هلا بيك. ميل بلبيس بتقول البعد عن الناس غنيمة. 100% يا مي، المقصود البعد مش إنه إحنا ننعزل، بالآخر إحنا عايشين بنفس الكوكب، بنفس العمارة، كلنا عايشين مع بعض. إحنا ما بنحكي نبعد وننعزل، لا، زي ما حكى أبو مالك خلي المحبة من بعيد لبعيد، نعرف أخبار بعض، بنأدي واجباتنا الاجتماعية، صلى الله وبارك، لكن ما أنقل هموم الناس لبيتي. 100% أزهار لدمور، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا أزهار. وسحر حمدان بتقول صحيح كلامك حبيبتي يا رند، لازم نفكر بحالنا وهي مش أنانية أبدا. 100% وبتقولنا أزهار المؤمن يغير ولا يتغير. إحنا ما عم نطلب يا أزهار إنه إحنا نتغير بطريقة جوهرية، إحنا نحكي نتغير للأفضل. إن شاء الله يكون سؤال اليوم فعلا ورجانا إنه نحن لازم نغير إشي بحياتنا لنصير أفضل. ما عم نحكي نصير أسوأ، إحنا عم نحكي لنصير أفضل. كل شخص لو يرتب الفوضى اللي جواته أكيد رح يلاقي إشي لازم يطلعه من حياته لأنه ما إله مكان. أما لهون أعزائنا المستمعين كنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نلتقي بكم غدا بحلقة مطبخنا الجميلة بإذن الله تعالى، حلقة يوم الخميس. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية محمود فتحي، والتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو، شركة أرامكو.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها يسألونك عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة تحزبهم تهمهم يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات، يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم. ما في بيت إلا فيه دنان الخمر للأسف، يعني نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب، يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلام، هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف، وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ اللي جاب العنب وباعه للبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر وباع الخمر ربح له مش عارف، يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل ثم الإدمان، وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام، وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة. ماذا ينفقون؟ يعني ماذا يصف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك، قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية

0: تذكر أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل تفعله، تتفكر. لعلكم تتفكرون الآية 120 بعد 200، تتفكرون وقفنا هناك في الدنيا والآخرة. إذا تتفكرون وصلتها أختها التالية لها، تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعاون مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم بيكون التكاليف أكثر؟ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو اللقمتين ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل، وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني لو خلط وأسرتك جلت ثلاث أرباعه والربع مثلا بحسب، أي معنى وإن تخالطوهم أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، إن كنت يعني ما عندكش الكفاية فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، هيقول لك لقمة من طعام لا هتقع في الحرج، لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة، تعالى الله وتبارك الله سبحانه. إن الله عزيز حكيم مع الآية 120 بعد 200. يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. دائرة الإحصاء العامة تفيد بنمو الاقتصاد الأردني 3% في الربع الثاني من العام الحالي رغم ظروف الحرب وتداعياتها. الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل يقول لحياة فهم أنه يتوقع زيادة طفيفة على أسعار كافة أنواع المحروقات محليا للشهر المقبل بنسبة تتراوح بين 3 و5%. ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,032 شهيداً. دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية تفيد بارتفاع عدد المقتحمين في خامس أيام عيد العرش اليهودي إلى نحو 700 مستوطن. مكتب نتنياهو يقول إن واقعة طائرة فلاي دبي ليست عملية خطف بل مجرد خلاف بين الطيارين. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسمياً عملية العزم الصلب في العراق بعد انسحاب منظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية. وزارة الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن البحارة المصريين الذين كانوا مختطفين على متن سفينة في الصومال. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن موضوع التألي على الله موضوع دقيق جدا. ينطلق هذا الموضوع من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أحد أصحابه وقد توفاه الله، اسمه أبو السائب. سمع امرأة تقول من وراء الستار: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه تشريع وفعله تشريع، لكن وسكوته تشريع. لو أنه سكت على قولها لكان هذا صحيحا، لكان هذا تشريعا. أما أنا كمؤمن، لو رأيت منكرا ولم أستطع أن أنكره بلساني ولا بيدي، أنكرته بقلبي لا شيء عليه. أنا سكوتي لا يعد تشريعا، لكن النبي وحده، لأنه مشرع، لأن الله أمرنا أن نأخذ منه كل شيء، أن نأخذ أقواله وأفعاله وإقراره. لو أن النبي سكت على قولها لكان كلامها صحيحا. قال لها: ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه. كلمة أرجو، إذا قلت لقد أكرمك الله تأليت على الله، أما إذا قلت أرجو الله أن يكرمه دعوت له بالخير. صحابي جليل كان مع النبي في غزواته، ولكن مقام الألوهية يقتضي أن يعلم المستقبل وحده، لكن مقام البشرية من حقه أن يتفاءل. هي جزمت، قال لقد أكرمك الله، قال ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ليس هذا من باب سوء الظن بالله، لا، هو يرجو رحمة الله، يرجو أن يكون من أهل الجنة، ولكن أن تجزم على المستقبل هذا ممنوع. هذا تألي على الله، والتألي على الله تطاول. التألي على الله ينطلق من جهل بالله، ينطلق من جهل بأصول العقيدة، ينطلق من كبر. من أنت حتى تتألى على الله؟ ألا قولي أرجو الله أن يكرمه وانتهى الأمر. لذلك من أدب الصحابة الكرام أن أحدهم إذا سئل عن أحد يقول: والله أظنه كذا وكذا، ولا أزكي على الله أحدا. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. سيدنا الصديق لما عين سيدنا عمر خليفة من بعده، جاء من يلومه على هذا التعيين. سيدنا عمر شديد جدا، فقال: أتخوفونني بالله؟ والله لو أن الله سألني لما استخلفته لقلت له: استخلفت عليهم أرحمه. لكن قال: هذا علمي به، فإذا بدل وغير فلا علم لي بالغيب. معناها لو تأليت على الله بأن وصفت فلانا من أهل الجنة تكون قد انحرفت في عقيدتك وفي قولك، فكيف إذا تأليت على الله وحكمت عليه أنه من أهل النار؟ والله في تاريخ دعوتي ما يزيد عن 20 حالة، يعني حالات انحرافية إلى أقصى الحدود، ومع ذلك حينما عادوا إلى الله قبلهم الله عز وجل. فالتألي على الله جهل بالعقيدة وسوء أدب مع الله وتطاول على الله. ولكن من شأن المؤمن أن يحب الطائع وأن يبغض العاصي، وهي علامة إيمانه. لو أن إنسان هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. لا يعقل أن يحب مؤمن عاص، زان، شارب خمر، متطاول على الله. إن أحبه علامة فقد إيمانه. العلماء فرقوا بين أن تبغضه وبين أن تبغض عمله فقط، كحال الأم مع ابنها تكره عمله، فإذا عاد إليها تائبا قبلته وضمته إلى صدرها. أذكر أن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب، وقبل أن أذكر آخر القصة أبدأ من أولها، أحد الذين فقدوا ابنا لهم أسيرا في معركة بدر، عمير بن وهب، هذا من أشد الكفار بغضا لرسول الله، جلس مرة مع صفوان بن أمية وفي مكان خال. قال عمير لصفوان: لولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي، ولولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. صفوان ذكي جدا وغني، فاستغل هذه النقطة، قال له: أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي، بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت. سقى سيفه سما ليقتله بضربة واحدة، وركب ناقته وتوجه إلى المدينة. وقد تسألني كيف يجرؤ على دخول المدينة؟ هناك حجة معه، له ابن أسير
وأولياء الأسرى يأتون لفك أسراهم. وصل إلى المدينة بعد أيام عديدة، لمحه عمر فقال: هذا عدو الله جاء يريد شرا. قيده بحمالة سيفه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هذا عدو الله جاء يريد شرا. سيدنا رسول الله نبي عظيم. قال: يا عمر، أطلقه. فأطلقه. قال: ابتعد عنه. فابتعد عنه. قال: أدن مني يا عمير، دنا منه. قال: سلم علينا. قال: عمت. لقتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال: يا عمير، ألم تقل لصفوان: لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي، لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. ماذا فعل عمير؟ وقف وقال: أشهد أنك رسول الله، إن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله، وأنت رسوله. وأسلم. الشاهد في القصة أن سيدنا عمر قال: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده

0: وهو أحب إلي من بعض أولادي. المؤمن الصادق لا يكره العاصي، يكره عمله فقط. الإنسان إذا أطاع الله حلت كل مشكلاته، بل إن الله يقول إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، والله الذي لا إله إلا هو. لا أجد كلمة هنيئا لك لأي أخ إلا إذا تاب إلى الله، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا يقودنا إلى موضوع خطير خطير في الدين، الولاء والبراء. ينبغي أن توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، وينبغي أن تتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أغنياء وأقوياء. قضية انتماء، أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، أنا أدافع عنهم، أحل بعض مشكلاتهم، أما أن أنسحب منهم وأن أتعاون مع عدو لهم من أجل مصالحي، والله الذي لا إله إلا هو. من تعاون مع أعداء المؤمنين من أجل مصالحه المادية، أقول والله خرج من الإيمان. خيانة كبيرة جدا، بل إن معركة المسلمين اليوم معركة نكون أو لا نكون، معركة بقاء أو فناء، لأن أعداءهم أقوياء جدا وأغنياء جدا وأذكياء جدا ولا يرحمونهم. فنحن حينما نوالي المؤمنين فينبغي ألا نكره العصاة لذاتهم، نكره عملهم فقط. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يعني قمة في جلب أعدائه. أذكر أن عكرمة بن أبي جهل، أبو جهل فرعون هذه الأمة وصفه النبي، فرعون يعني أعدى أعداء النبي من دون استثناء. فقال لأصحابه بعد أن جاء عكرمة مسلما، قال لأصحابه: جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ما هذا الأدب؟ بل سيدنا يوسف لما جاء بإخوته إلى قصره قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. والحقيقة كان بالجب وكان بالسجن، الجب أخطر، الإنسان بالسجن حياته مضمونة وطعامه مضمون، لكنه في الجب حياته ميؤوس منها. قال: لم يذكر الجب لئلا يذكر إخوته بما فعلوه معه. هذا من أدب النبوة. فالحقيقة أنه المؤمن لا يكره العاصي لذاته، يكره عمل العاصي، ولمجرد أن يتوب هذا العاصي إلى الله يصبح هذا العاصي التائب أقرب إليه. في موضوع دقيق، لا سمح الله ولا قدر، لو أن لي أخا مصاب بمرض جلدي، هل أحقد عليه؟ فالمؤمن الكامل كأنه طبيب، الطبيب الكامل لا يحقد على مرضاه لكن يعالجهم. يعني دخل إلى بستان أحد الأنصار رجل أخذ ما ليس له، فهذا الأنصاري ساقه إلى النبي وقال: هذا سارق يا رسول الله. قال له: هون عليك، هل علمته إذا كان جاهلا؟ وهل أطعمته إذا كان جائعا؟ لابن مسعود كلمة رائعة، قال: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، تقولوا: اللهم اخزه، اللهم لعنه، ولكن سلوا الله العافية له. فإن أصحاب محمد كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31 تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 68 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. الحديث 1785. عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. باب قوله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الحديث 1786. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ باب قوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الحديث 1787. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. سورة الشورى. باب قوله عز وجل: إلا المودة في القربى. الحديث 1788. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. سورة الدخان. باب قوله عز وجل: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. الحديث 1789. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله جل ذكره: إنا منتقمون. سورة الجاثية. باب قوله عز وجل: وما يهلكنا إلا الدهر. الحديث 1790. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر، أقلب الليل والنهار. سورة الأحقاف. باب قوله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. الحديث 1791. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. سورة محمد، باب قوله عز وجل: وتقطعوا أرحامكم. الحديث 1792. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الحديث 1793. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. سورة قاف، باب قوله عز وجل: وتقول هل من مزيد. الحديث 1794. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول: قط قط. الحديث 1795. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذاب، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

من حياة فم يقرأه محمد سلامة. وزير التربية يعمم على الجامعات إجراءات قبول وتسجيل طلبة خريجي شهادة الثانوية العامة الذين تمت دعوتهم لأداء خدمة العلم. نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعة والكليات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية للعام الجامعي الحالي ستعلن مساء اليوم. دائرة الإحصاءات العامة تفيد بنمو الاقتصاد الأردني 3% في الربع الثاني من العام الحالي رغم ظروف الحرب.

داعياتها. 5 شهداء وجرحى بعضهم بحالة حرجة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي حافلة ركاب وإطلاق نار بقطاع غزة منذ صباح اليوم. وصول 9 شهداء و31 إصابة لمستشفيات غزة إثر استهداف من قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وأخيرا، أكثر من 1300 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى وينظمون طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية حيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحيات اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبرقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حيات.fm وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. النبي عليه الصلاة والسلام يحدد مهمته ويحدد رسالته بأكثر من حديث يقول إنما بعثت معلما، في رواية أخرى إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. معنت يعني أوقع الناس في الحرج وأشدد عليهم وأشق عليهم، معاذ الله. ولا متعنتا أبحث عن زلات الناس أبدا. وفي الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي حديث لأتمم صالح الأخلاق، وفي حديث إنما بعثت رحمة المهدى. هذا عنوان بعثة محمد عليه السلام، وبقي على هذه الغايات والرايات إلى منتهى حياته عليه الصلاة والسلام، وعلى الأمة أن تمسك الراية من بعده بهذه المواصفات. ولكن اليوم للأسف في ناس لا يحسنون التعليم ولا يوقرون التعليم ولا المعلمين. أقول ذلك عندما نسمع هنا وهناك إن والله اعتداء على معلم، اعتداء على معلمة من الطلبة، وهذا الخروج عن أعرافنا وعن عاداتنا هذا خطير. النبي كان معلما، وكان معلما أحسن التعليم، كما وصفه الصحابة معاوية بن الحكم السلمي قال بأبي وأمي رسول الله، فما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن تعليما من. وهذا اقتبسه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يمارسون التعليم المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة، فعليكم أن تبثوا الرحمة في الناس. بعث لم يبعث معنتا ليوقع الناس في المشقة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا متعنتا معلما ميسرا. فهل يا ترى أخذنا هذه الراية من النبي عليه السلام ونحسن التعليم؟ على المعلمين أن ينظروا إلى هذا المثل. وهناك من كتب عن الرسول المعلم وأعطى نماذج من حياته ومن مواقفه الكثيرة في السيرة كيف كان معلما. وأولى الناس بهذا أهل العلم وأهل الفقه، هم عليهم أن يرحموا الناس وأن لا يقعوا الناس في العنت، وعليهم أن يتحملوا أخطاء الناس. كان عليه السلام وهو المعلم الرحيم كان يواجه بقسوة العرب وبجلافتهم أحيانا وبسوء أهل السوء من المنافقين ومن أهل الكتاب، ويصبر ويحتسب ويعلم. هذه نماذج رفيع الكرام، وعلينا أن نحتفي بالعلم والتعليم. وكل إذا لم علم علم فهو مدان مرفوض شرعا وقانونا وعرفا. طيب دعونا الكرام اتصالاتكم الكريمة. أخي خالد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: الله يجزيك الخير.
1: وأنتم يا سيدي حفظكم الله، أهلا وسهلا.
2: سيد الكريم، إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. إيش علامات الفاسق إذا طبقنا هذا الشيء مثلا في مجتمعاتنا؟
1: والله الفاسق يعني هو الخارج عن طاعة الله، يجاهر بالمعاصي. تخيل وين الفاسق. فسقت الرطبة إذا خرجت بعد ما تستوي كثيرا، فهو خرج عن المألوف. يعني واحد يجاهر بالمعصية، يجاهر بإلحاده، يجاهر بانحلاله، يجاهر بعقوق هذا هو الفاسق. هذا يمدح إذا قلتم للمنافق
2: آخر. أشكرك. نعم أشكرك. وصلت الفكرة.
1: أكرمك الله
2: سيدي الكريم. شيخنا في أحيانا متصلين بتصلوا، يا ريت أنه شوية من طرفك ترشدهم، يعني لما يتكلم عن الإمام بطريقة شوية، أو إنه يتكلم إنه شلفقة شلفقة عن صورة الإخلاص مثلا.
1: لا لا لا صحيح،
2: يتم توجيه
1: احترام الأئمة قصدك،
2: حتى لو صغر أو كبر، أو آيات قصيرة أو آيات يعني
1: طيب.
2: يعني الصلاة والإمام يعني كلها إلى احترامها، ما بصير الناس يتكلموا عنهم بأسلوب شوية. طيب.
1: والله أحسنت في ذلك. إحنا الأداب حقيقة منظومة الأداب كلها يجب أن نعيد النظر إليها، نكون على أخلاق العرب التي جاء الإسلام بها وزكاها ونمها. بارك الله فيك. أنا بشكرك يا أخي خالد وكرمك الله. أيها الكرام، كلما كنا على أخلاق العروبة التي جاء الإسلام فأعجبه ما أعجبه منها ونقى بعض الأشياء وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني هي موجودة ونبدأ أكملها. ولذلك اليوم ما هذه الحياة الجارفة المادية المصطنعة المستوردة من هنا وهناك، صار في خروج عن الأداب في الطرقات، الجيران مع بعض، في صف، في قاعات الصف مع المعلم، في بدنا نعود إلى المنظومة الأخلاقية. وحتى في المساجد الناس يجب أن يتأدبوا في بيوت الله تعظيما لله. الإمام بده يقوم بواجبه والناس بده تحترم الإمام، وإذا وقع الإمام في مخالفة هنالك عاقل، هنالك عالم يناقش هذا الإنسان بكل احترام ومحبة. وما بصح تطلق على إنه والله قرأ بسرعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسرع. أمس كنت أقرأ في الأحاديث فصلى في الركعة الأولى عليه السلام 60 آية، فلما سمع بكاء الصبي في الركعة الثانية قام فقرأ آيتين وركع آيتين، يعني شوف النسبة من 60 لآيتين. الزلزلة قرأها في الركعة الأولى من الفجر ثم قرأها مرة ثانية في صلاة الفجر. فبدنا نحترم ونعظم قضية لا الفاسق. موضوع كثير خطير الكرام. الفاسق هو الإنسان المجاهر بالمعصية، هو الذي خرج بكل استكبار ووقاحة على الناس، مثل هذا لا يمدح. وحتى من هنا أن نقول للمنافق يا سيدي إلى غير ذلك. طيب، إذن هذا الحديث للتفعيل يا كرام وليس فقط. كان في سؤال عن تعذيب الحيوانات. تعذيب الحيوانات قطعا محرم، وذكر عليه السلام عن تلك المرأة تؤذي، حبست هرة لا أطعمتها ولا تركتها تكون من خشاش الأرض، عذبت امرأة في هرة حبستها. ولذلك الموضوع لا يقف عند الهرة وكل حيوان. ونهى عليه السلام عن قتل الحيوانات صبرا، أنك تصلب تقيد الحيوان وتبدأ تقتله. للأسف كما يفعل في بعض الدول الأوروبية يعذبون الثيران إلى غذاء أو الدياكة، هذا قطعا حرام، إلا المؤذي منها بطرق حتى فيها رحمة. يقول فيه عليه السلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني بدك تقتل شيء مؤذي وهذا لا يكون لأفراد الناس. طيب، كان في سؤال حول لماذا قراءة سورة الكهف. أولا، هل ثابت يعني سنية قراءتها يوم الجمعة؟ نعم، الحديث الوارد فيها كلها تنهض للاحتجاج بها. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم 8 أيام. حديث كثيرة. ثم في حديث صحيح، حديث البراء بن العازب، كان رجل يقرأ سورة الكهف ولجانبه حصان وصار الفرس ينفر، فقال عيسى تلك السكينة تنزلت بالقرآن. لكن تحديدا ليش الكهف؟ العلماء بحثوا فيها ووجدوا أن هذه السورة حقيقة فيها حديث عن الفتن، فتن منوعة، فتنة الإيمان، فتنة المال، فتنة الولد، فتنة العلم، فتنة القوة. فهي تبين لك بالدليل والبرهان والواقع ما الذي يعصمك من فتن الحياة. بتعرض مشاهد من يوم القيامة وبتبين كذلك كيف تعتصم لا عصمة إلا بكتاب الله تعالى. طيب، عودا إلى اتصالاتكم الكريمة. أخي أبو عمر تفضل. سيدي أبو عمر تفضل. طيب، أنا سمعنا أبو عمر. طيب، إذا سورة الكهف يا كرام يعني في بعض أحاديثها ضعيفة، ولكن مش كل حديث ضعيف، في بعض الحديث يقوي بعضها بعضا. سأل عن حديث حصنوا أموالكم بالزكاة. نعم، هذا حديث صحيح. حديث حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. حديث عظيم الحقيقة، لازم نفعله في واقعنا. أبا عمر تفضل. سيدي
3: السلام عليكم دكتور.
1: السلام، الله حييك، أهلا وسهلا بك، تفضل
3: دكتور. سؤال سريع، بقلب الفيسبوك شفت لك طلع الشاب ما شاء الله عليه فارد المصلوة وملتحي وبتشوفه يعني بتقول ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب، فبقول لك ما بصير تقول بالصلاة لما تقول أشهد أن محمد رسول الله، لا ما بصير تلفظ النون، لازم تحط اللام، ما جاتش معاي.
1: لا، قال قصدك أشهد أن لا إله إلا الله.
3: أشهد أن لا،
1: يعني قصدك ممنوع تشدد أن، صح؟
3: يعني ممنوع تلفظ الان، هو بقول لك تحط اللام محل
1: أشهد الان. لا لا يقصد هو بدك تضغم النون في اللام، اشهد ان لا اله، صحيح، لكن لو نطقت النون رح يكون صعب عليك اشهد ان لا، فالاسهل من قل لك ادغمها فقل اشهد ان، يعني مثلا انت حضرتك لو قلت لك كلمه من لدن في بدايه الكهف كيف تقراها؟
3: طب انا دكتور رجعت لكل الاذان وكل الدول العربيه كله بيلفظ الان،
1: بس انت قصدك ان لا ولا ان محمدا؟
3: يعني خلينا الفظها لك، انا الفظها لك على الهواء.
1: سمعني،
3: أشهد أن محمد رسول الله.
1: لا لا هاي صحيحة، أنت حكيت على لا أنت بداية، هاي صحيحة، أشهد أن محمد رسول الله.
3: صحيح.
1: بدي الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله، احكي ليها.
3: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: لا لا هذا خطأ، سكن النون وأدغم.
3: أشهد أن
1: والنون ادغمها في اللام، أي انطق لام مشدد، أشهد أن لا إله، هذا هو المطلوب، اقرأها بالله.
3: أشهد أن
1: ال ال ال ال
3: أشهد
1: أل. أيوة هيك الصحيح،
3: أشهد أل
1: لا إله إلا الله.
3: والله والله أنا يعني صار لي 40 سنة بلفظ هذيك يعني.
1: لا لا ما هو أنت أنت أنت لو درست أحكام التجويد من لدن، مقول من لدن، بس إدغام النون في اللام بس، ليس خطأ شرعيا
3: دكتور، يعني كثير ناس بالفضاء أنا متأكد أنه بقول أشهد أن لا.
1: طيب هلا ليسوا آثمين، ولكن الأصوب أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، قضية لغوية بحتة. بارك الله فيك أبا عمر وتعلمها. أشكرك يا سيدي، أشكرك. الموضوع سهل، ما بحاجة الكرام إلى تفصيل. علم التجويد علم أدائي، علم لغوي، هي في الأذان أشهد أن لا، لكن هذه النون العرب لا ينطقونها، يدخلون النون الساكنة في اللام وبيسموها هذا إدغام بلا غنة. أشهد ألا، الخطأ هنا ليس خطأ شرعيا لكن خطأ لغوي، تشديد أن، يعني خطأ أن تقول أشهد أن لا خطأ، ولكن تقول أشهد أن، لكن هذه النون ندغمها فصارت أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا. إذا نحفظها في الأذان وفي الإقامة، أن ساكنة مدغمة، الثاني عند الرسول عليه السلام مشددة، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
5: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: ما تجكها واستمتع بصورتها.
1: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاة واستكمال الجبهات. إذن لا داعي كرم لتأثيم الناس وهم يخطئون ويلحنون في النطق، هم لا يقرؤون كتاب الله، لكن هذه الصيغة نرشدهم إلى الأصواب ونمضي، ليس أكثر من ذلك. إذن هذا لغويا وليس شرعيا. طيب، كان في سؤال حول أخ فاتح بنك حساب في بنك ربوي وأعطى البطاقة لأخ له، يقول له اسحب كذا وأنفق كذا، يعني على مصاريف ونفقات، فهل علي إثم؟ لا طبعا، الإثم على إذا كان في بنك ربوي وفي ربويات عنده، هو يتحمل إثم صاحب الحساب، إنما أنت كمساعد له ما عليك شيء أبدا. وذلك أحيانا أنت بتضطر تتعامل مع البنك الربوي مثلا بصرف شيك بكذا، بصرافة دولارات، ما عليك شيء بعون الله تعالى. طيب، ما حكم الشرع أن تقرأ المرأة القرآن وهي مكشوفة الرأس؟ يجوز، لكن الأفضل لباس مناسب، الأفضل من باب الاحترام. السؤال يقول: وإذا جاءت آية فيها سجدة تلاوة هل يجب أن تغطي رأسها؟ إن أرادت السجود عليها أن تلتزم بالحجاب وباللباس وستر العورة وبالوضوء وبالتوجه للقبلة. إذا المرأة إذا قرأت إذن بدون أن تستر شعرها حاسرة الرأس يجوز، لكن الأكمل والأفضل ذلك. الأمر الآخر، إذا أراد السجود بدأت تأخذ بأحكام السجود، ضروري ضروري. طيب، كان هنا في الجرافة بيقول جاءتني جرافة ومكتوب أنها من حرير، طبعا مستحيل أن يكون الجراف من الحرير خالص، وهذا المنهي عنه أن الرجال لا يلبسون، أغلب الظن أنه حرير صناعي. صحيح يكتب السلك حرير، لكن لا يمكن أن يكون هذا حرير أصلا طبيعي 100%، والحكم هنا للأغلب. إذا جزء قليل من الحرير ما فيها شيء، لأنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة أن يلبس يعني على مقدار 3 أو 4 أصابع من الحرير، لأن كانت فيه حكة. فإذا كان هذا ليس من الحرير الخالص يجوز، الحرير الخالص لا يجوز، لكم تتأكدوا من هذا. طيب، دعينا يقولون إلى بوفيه مفتوح وأكلنا وكذا، ولكن أخذنا بعض الأشياء، يعني بعض الطعام جيبني كذا، فهل يجوز ذلك؟ الأصل عدم ذلك. طبعا في فرق بين إذا أذن لهم أن يأخذوا، في بعض المطاعم الدولية في أيام السفر بقول لك الوجبة هاي ممكن أن تأخذ شريحة خبز جبنه كذا، ممكن. الآن إذا كان مأذون له، إذا لم يكن مأذون له، مأذون لك أن تأكل وليس أن تأخذ، وهذا هو الأرجح، عدم الأخذ من باب الاحتياط. كان هنا في سؤال حول طيب صيغة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة. والله خارج الصلاة يعني أوسع من داخل الصلاة. داخل الصلاة نحن ملزمون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، ماشي مع الصلاة الإبرامية. خارج الصلاة تفنن بما تشاء، لكن لو أخذت بالصيغة الشرعية الواردة داخل الصلاة لخارج الصلاة بكون أحسن وأفضل، لأنه قالوا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، على كل حال. لكن هذا أمر واسع إن شاء الله تعالى. طيب، يسأل عن قضية الخمار الوجه، الخمار، والخمار طبعا الناس بيطلقوا إطلاق ليس شرعيا وليس لغويا. الخمار بيطلقوه على غطاء الوجه، هذا ليس خمار، هذا اسمه حجاب. الخمار هو غطاء الرأس. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لغة الفقه لغة عربية فصيحة. الخمار هو ما يغطي الرأس نازل على الصدر، هذا هو الواجب. أما غطاء الوجه هذا اللي هو هذا اسمه الحجاب، ولعل قوله تعالى يشير هذا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هل هذا واجب؟ لا، ليس بواجب، هذا واجب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أرادت المسلمة أن تفعلها لها ذلك، بس الإشكال وين؟ الإشكال أنها مع التعود سنوات طويلة لباسها، إذا يوم الأيام صار عندها ضيق نفس ومرض وبدأ تخلع، هي يظنون الناس أنها تركت واجبا لأنها التزمت فيها. فمن بداية الأمر نقول هذا ليس بواجب، ليس بواجب، إنما الآن إذا في ضرورة لتركها ما عليه شيء. كان في سؤال حول العدل يعني بين الزوجات، رجل يعني ابتلي وتزوج أكثر من امرأة ويقول أنه عنده أولاد هنا وهنا ما في أولاد، فهل يمكن أزيد؟ والله الأصل لا، الأصل لهذه ليلة وتلك ليلة، إلا الآن إذا رضيت إحدى النساء انها والله تبيت اكثر من ليله لاجل مراعاه الاولاد، بالتراضي، بالتراضي كل شيء ايها الكرام ما لم يكون مخالفا للشرع مقبول، فاذا كان مخالفا للشرع لا يقبل التراضي، هي قانون بدنا ننتبه اليه. جمعيه خيريه الكرام تساعد طلبه، وفي احدى الطالبات فقيره ولكن يقولون انها غير محجبه، فهل نحرمها من المساعدات؟ لا طبعا. يا جماعة خذوا ما بدأت به، إنما بعثت لأتمك، وإنما بعثت رحمة، خليها الرحمة تصل للناس، خليها تصل للناس، ولعل هذه الرحمة إن شاء الله ترشدهم إلى الصواب. وهنا المناصحة تكون لا مانع، أعطي بيد لهذه الطالبة الفقيرة وأنصحها كذلك بأن تكمل يعني هذا الأمر باللباس، هذا هو المطلوب. كثير الحلف، سؤال غريب طبعا، يقول أو تقول هي أنا كثرت الحلف وبنفع أضل أحكي إن شاء الله. لا، أنا بدي أدل على أحسن من ذلك، بدل ما أني أضل أعود لساني على الحلف وأجيب إن شاء الله، ما تحلف ابتداء، ما تحلف. لذلك الله تعالى قال احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم بمعنى الاستهانة ببذل اليمين في كل الأشياء، وإذا حلفتكم وإذا حلفتم عليكم أن تفوا بما حلفتم به إلا أن يكون في معصية فتذهبون الكفار. إذن أيهما الأفضل، أني أظل أحلف وأتبعها بإن شاء الله حتى أخرج وأهرب من الكفارة فذي طعام، ولا أنا أترك الحلف ولا أحلف إلا مضطرا؟ هذا هو الأصوب. أكل حال، بس إذا حلف الإنسان على شيء وأتبعه إن شاء الله الآن هو بالخيار، إن شاء فعل أو لم يفعل ولا شيء عليه، هذه من الحيل عند بعض الناس. طيب شراء الأسهم الإسلامية من شركة فلان تابعة للبنك أحد البنوك المصرية الإسلامية، والله لا أدري يعني هذا بدأ دراسة حالة لهذه الشركة المنبثقة عن هذا المصرف الإسلامي، وهل اطلع على يعني عملها وميدانها وعقودها. ولذلك يفضل في هذا المجال انه ما دام هم يقولون عن انفسهم احنا شركة اسلامية منبثق من بنك اسلامي، من حقكم ان تتساءلوا عن الفتوى الشرعية في العمل، هل عرضت عدالة الافتاء ولا اقل، هل لها لجان شرعية معتمدة؟ اعطونا الفتوى. على فكرة هذه حقوق لك أيها العميل، من حقك أن تطلب صورة العقد ولو صورة هيك يعني بدون أسماء، تطلع على صيرورة العمل وعلى آليات العمل، هل في شروط مخالفة، هل في شرط ربوي، هل في غرامات تأخير، هل متوافق مع الشرع. من حقك وهم واجب عليهم أن يعطوك، أو يقولوا والله إحنا هيك بنشتغل، عندها بدك تسأل. طيب سأل في مكة أنهم في المناطق المنطقة المركزية وصلوا في مصلى متاخم للساحة مباشرة، فهل يعد هذا امتداد الحرم؟ هو كذلك، نعم، المساجد المحيطة بالحرم المكي الشريف نعم هي تابعة لساحات الحرم، صلوا فيه ولا حرج. طيب نعود إلى اتصالاتكم الكريمة. الأم عمر تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وسلم.
1: والله يا شيخ تعقيبا على حضرة اللي سألت عن أنها كثرة الحلف، أنا للأسف ابتليت بكثرة اللعن.
0: أوه طيب،
1: يعني طول الوقت بحكي لأولادي يلعن أمك.
0: بتعرفي النبي عليه السلام أنه يقول إن قيل له ادعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا. فالآن هل أصلحنا يا أم عمر، أصلحنا لساننا ولا لسه؟
1: والله للأسف يعني أنا عارفة
0: أنا بشكرك على صراحتك، أنا بشكرك على صراحتك، وهي من خلالك أولا أنت الله يعينك وتوب إلى الله، وكذلك دعوة للنساء الفضليات أن يبتعدن عن، بتعرف أن النبي حذر من هذا، قال يا أيها الناس اتقين الله، للنساء، فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قيل لما يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير، يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير له الزوج. فهذا يعني صراحة من النبي نتعلم منها. يا أم عمر بدك تغيري، احكي كلمة فيها خير، فيها أنس، الله يهديك، سبب الله يهديك، مش الله يلعنك. بدنا نغير ونبدل يا أم عمر.
1: يا رب. سؤال ثاني
0: يا شيخ. تفضل يا ستي تفضل.
1: هلا الأولاد في عمر 14-15 سنة، يعني إشي بالغ وإشي مش بالغ، إيش الحل معهم في الصلاة؟
0: علمتوهم الصلاة وهم صغار؟
1: لا والله تعلموا وما شاء الله بيروحوا على مراكز القرآن وحافظين، يعني في منهم حافظين 14 جزء.
0: حتى في البيت بيصلوش؟
1: آه والله.
0: طب ليش ما تصلوا ما تصلوا جماعة؟
1: بتحايلوا.
0: صحيح. أغلب الشباب هيك بتحايلوا. طب ليش ما تصلوا جماعة مع بعض؟ تحاولوا. تحاولوا، هذا مخرج، وخلي واحد فيهم يتقدم ويصلي كل فترة، خليهم كلهم يصيروا أئمة. ما في إلا هيك، صلوا مع بعض وضلك ادعي لهم وإياك واللعن. الله يكرمك، الله ييسر أمرك ويهذب لسانك. أشكرك يا عمر. على كل حال إن شاء الله هاي دعوة كريمة للأخت، الله يعينها ويعين الجميع. شكرا لكم، وسنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي،
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: تعبان، سهران، حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان.

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM إعلانك
1: عنوان. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. شاب تائب ومقر بخطئه في أنه أخذ قروض ربوية من أكثر من بنك، والآن تاب إلى الله ويريد أن يطلب من أحد المصارف الإسلامية أن تشتري له هذه القروض ويلتزم مع البنك الإسلامي أو أي مصرف إسلامي حتى يخلص من الديون الربوية. أرجو أن يكون ذلك صحيح إن شاء الله. استغفر الله لما مضى، لا تأخذ مرة أخرى، صحح الوضع والله يتوب علينا وعليك إن شاء الله تعالى. هل الطلاق؟ إحدى الأخوات تقول أنها تعاني، عانت بعد سنوات ثم طلقت، فهل هذا قضاء وقدر؟ كل شيء قضاء وقدر، لكن قضاء وقدر بحكمة بالغة، لكن مع الانتباه إلى شيء، لا يعني القضاء والقدر الجبر، يعني أننا أخطأنا في لحظة من اللحظات، أخطأنا في الاختيار، أخطأ زوجك في التعامل، أخطأت أنت في التعامل معه فسبب الطلاق، كل شيء له أسبابه، لكن في النهاية قضاء وقدر داخل في المسألة. أخي أبو علي تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لين سيدي
1: ورسلام.
0: حياكم الله. السلام.
1: والله سؤالين بسيطاتهم بس يا أخي عشان يطمئن قلبي. الصلاة الإبراهيمية والتشهد،
0: نعم،
1: اللفظ الصحيح يعني يقولوا السلام عليك يا وعليكم
0: إيش لا التحيات لله أولا،
1: الصلوات طيبات، تحيات لله والصلوات والطيبات، ولا والصلاة والطيبات
0: في أكثر من صيغ. المهم طيب،
1: لأنه في ناس بيحكوها الصلوات والطيبات بحطوا، في ناس بحطوا الواو.
0: طيب
1: فشوف صح،
0: أيوة في عدة صيغ. طيب
1: والشغلة الثانية، لما نقوم من الركوع في إمام بيحكي سمع الله لمن حمده بالها، وفي إمام بيحكي سمع الله لمن حمده
0: لا بالها، لا لازم يكون فيها آخرها،
1: لازم يكون
0: فيها طبعا.
1: هذا صحيح بدون الهاء، فصار في عندي شك انه فيهم
0: لا الصح. لا بالهاء الاصح، انا بالهاء،
1: الهاء هي الاصح.
0: نعم نعم، لأن حمده فيها في الاخر،
1: حمده صح.
0: نعم هي في الوصل حمده، فحمده
1: اكثر من امام صليت وراء بيقولوا سمع الله لمن حمده بدون الهاء، يعني
0: حمده لا حمده، بدك تنبه هذا الامام عليه ان ينطق الهاء. بارك الله فيك، اشكرك يا ابو علي. اخت هدى الله يرضى عليك. اخت هدى تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: تفضل يا هدى، اهلا وسهلا.
2: شيخ انا بدي اسالك شو راي الشرع بالموضوع هذا؟ انا
0: تفضل.
2: بالايام العاديه يعني لو بدي اشي يتيسر بشوف انه ما بتيسر الا ما اعمل نذر، مثلا لو بدي اتوظف بمكان
0: الدعاء
2: نذر علي.
0: الدعاء ما بيسر امرك؟ الصدقه
2: يعني الدعاء الصدقة كله موجود، بس أنا بحس إنه ما بيمشي إلا
0: ما، بس يعني عذرا بدك تنذر إنه إذا فعلت لي كذا أفعل كذا، هاي مكروه أصلا، لأن على العكس إذا بدك الأصح
2: إذا يا رب تيسرت. لا
0: لا لا لا، الأحسن من هذا بدون ما تحكي إذا ما تيسرت، قدمي مثلا صدقة، زكاة أو مش زكاة، قدمي خروف مثلا، شو ما يكون طعام، بنية تفريج الكرب وقضاء الحاجة بدون نذر، ما تربط الشيء كأنه يا رب أنا ما بعمل لك إلا إذا أنت عملت لي، صح؟
2: صحيح.
0: هذا مكروه، فقدم الخير إن شاء الله مثل دوام مرضاكم بالصدقة تماما، اعمل الخير وإنت في نيتك لحاجتك المسمى. وصلاة الاستخارة كمان ألا تدعينها؟
2: لا دكتور، بعمل قيام ليل واستخارة.
0: طيب.
2: وصدقة، وبحس إنه الأمور خلص لازم ناقص هذا الإشي علشان تتيسر. وهي
0: على كل حال، على كل حال يعني أنا نصحتك بعدم ربط النذر بشيء يفعله الله لك، ولكن قدم الخير بدون اشتراط هيك أحسن، لأن قال عسام إنما يستخرج به من البخيل، دير بالك. بارك الله فيك يا أخت هدى، الله يقضي حاجتك إن شاء الله. أشكرك أخي. ما عند فضل سيدي.
3: ألو السلام عليكم.
0: السلام حياك الله، أهلين يا سيدي، أهلا بصديقنا وصديق البرنامج. حياك الله
3: دكتور مع المحافظة.
0: حياك الله.
3: ليش تستغنى عن هالبرنامج يا عمي؟
0: تفضل تفضل تفضل يا سيدي.
3: بسم الله وعلى بركة الله. طبعا ما حكم، طبعا على طول ما بديش أدخل بالها، على سريع السؤال لأنه ضيق الوقت.
0: طيب.
3: أنا بحترم الوقت.
0: نعم.
3: ما حكم اللي هو الإسراف والتبذير للأسف الشديد في حافة العزاء، وأنا شفت بعيوني الأبدا بعيوني اللي أمامي. لما توفى عمي قبل فترة الله يرحمه، قبل يومين ثلاث أيام توفى عمي الله يرحمه، إنه شفت اللحم والرز كله تنكب وانهك بكل تبريكات.
0: طيب.
3: هذا يعني تبذير حرام
0: بإذن
3: يعني
0: الله إن شاء الله.
3: لا تشوف الماء ولا كنت
0: هاي ملاحظتك سديدة، وسنتكلم عن أخي معي بس معذرة لضيق الوقت. أشكرك أخي محمود فضل.
4: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله. تفضل يا سيدي، حياكم الله.
4: بس أسألك، أخذت قرض أنا من بنك إسلامي.
0: طيب.
4: بس القرض كان على في إشي جديد أنا كنت بدي أبني.
0: الأسهم.
4: إشي اسمه أيوة الأسهم.
0: طيب أخذت.
4: أخذت وخلصت.
0: بس
4: أنا مش مرتاح.
0: ليش مش مرتاح؟ هلا أحكي لك اللي صار. اللي صار إنهم اشتروا لك أسهم من شركة معينة. وانت وافقت على ذلك تمام. صح؟ واخذ البنك بالضبط. ربحه خلص وصار المبلغ اصل الاسهم والربح مقيد عليك وصرت انت مالك الاسهم. بعدين شركة بالضبط. الاسهم انت اعطيتها اذن تكلموك ببيع هذه الاسهم واخذت المال صحيح ولا لا؟
4: صحيح
0: ما في شيء كويس ما في شيء
4: ما فيها
0: لا هذا اسمه التورق
4: في شيء غلط انا
0: لا لا
4: ايوه خلص تمام شكرا
0: هذا اسمه التورق شكرا. الشخصي ولا شيء في ذلك بارك الله فيك أنا بشكرك يا سيدي الحقيقة يا كرام أنه أنا شرحت الأخ لأنه هذه الصيغة هكذا تتم التورق المنظم ما إلنا علاقة في يدك ممنوع أنه التورق الشخصي جائز والله الإسراف يا أخي معين ممنوع على كل حال في قضايا رح أبقى فيها خاصة صلاة إبراهيمية إن شاء الله في الحلقة القادمة أتكلم فيها تفصيلا شكرا لكم إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين
5: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. حل حزب الغد الأردني لامتناعه عن تقديم حساباته الختامية، وعدد الأحزاب السياسية القائمة ينخفض إلى 30 حزبا. 6 شهداء و13 إصابة بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى غربي قطاع غزة. البنتاغون يعلن رسميا انتهاء مهام القوات الأمريكية في العراق. إلى التفاصيل، حياكم الله. قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن حجم التداول اليومي في البورصة ارتفع إلى 13.5 مليون دينار، مؤكدا أن المسار الإيجابي للسوق يتزامن مع الأداء التصاعدي للاقتصاد الوطني. وأضاف الوظائفي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن بورصة عمان حصلت على جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداء من حيث نمو مؤشر الأسعار، معتبرا أن الجائزة تعكس الأداء الذي حققته البورصة والمؤسسات الوطنية والاقتصاد الأردني خلال العام الماضي. أعلنت

الهيئة المستقلة للانتخاب عن صدور قرار محكمة التمييز بحل حزب الغد الأردني في الدعوة المقامة من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بناء على مخالفات متمثلة بالامتناع عن تقديم حساباته الختامية وامتثالا لقرار المحكمة الصادر من أعلى درجة تقاضي. فقد أصبح قرار الحكم قطعيا واجب تطبيقه حال نفاذه. يذكر أنه بعد حل حزب الغد الأردني يصبح عدد الأحزاب السياسية القائمة في الأردن 30 حزبا. عمم وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة على جميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة إجراءات قبول وتسجيل طلبة خريجي شهادة الثانوية العامة في الدورة الصيفية الذين تمت دعوتهم لأداء خدمة العلم اعتبارا من الأول من تشرين الأول لعام 2026.

0: قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية للعام الجامعي الحالي ستعلن مساء اليوم 30 من الشهر الحالي. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر ظهر اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى في مدينة قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول 5 شهداء إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف المركبة في الحي، كما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 9 شهداء إضافة إلى 31 إصابة وفق وزارة الصحة. ينضم إلينا مراسلنا من هناك عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. أوضاع صعبة يعيشها القطاع في كل يوم في ظل تزايد أعداد الشهداء، أطلعنا على صورة ما جرى اليوم.
1: بالفعل محمد، نبدأ بالمجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي من خلال قيام طائراته المسيرة باستهداف مركبة تجر خلفها عجلاء، حيث تعمل هذه المركبة على نقل الركاب من منطقة إلى أخرى. فقامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة باستهداف هذه المركبة. حتى هذه اللحظة ما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 5 شهداء ونحو 14 إصابة، حيث أن هذا الاستهداف كان لأعداد كبيرة من المواطنين الذين يعني يستقلون هذه المركبة وهذه العجلة. مجزرة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الأشلاء تناثرت على الطريق، الدماء سالت على الطريق، وبالتالي طواقم الإسعاف حتى هذه اللحظة تعمل في المنطقة وتنتشل الشهداء والإصابات، والأعداد أعداد الشهداء والإصابات سيزداد بكل تأكيد، لأن عمليات الإسعاف وعمليات الانتشال لا تزال حتى هذه اللحظة. طبق هذا الاستهداف محمد طبيعة اليوم استهداف مجموعة أو خيمة توي نازحين في منطقة مواصي خان يونس. أدى هذا الاستهداف إلى إصابة 5 مواطنين وصفت إحداهما بالخطيرة، وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي في وسط مدينة خان يونس. طبق ذلك فجر اليوم استهداف شقة سكنية في غرب مدينة غزة من قبل الطائرات المروحية، مما أدى إلى ارتقاء فتاة وإصابة زوجها بإصابات خطيرة، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. هناك شهداء أو إصابات نتيجة إطلاق الاحتلال الإسرائيلي لنيران رشاشاته صوب الخيام والنازحين انطلاقا من الرافعات العسكرية والمواقع العسكرية التي يسيطر عليها في المناطق الحمراء، وبالتالي وصل إلى مجمع ناصر الطبي إصابة خطيرة لفتاة إثر إصابتها بطلق ناري جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي رصاصه صوب المواطنين. الزواغ الحربية كذلك، مدفعية الاحتلال، عمليات النسف تسمع بشكل كبير في خاصة في المناطق الجنوبية من قطاع غزة. نتحدث عن منطقة رفح التي مسحت، نتحدث عن منطقة شرق خان يونس أيضا التي مسحت، يحصل فيها عمليات نسف بشكل مستمر ومتواصل. هذا كله يتزامن مع واقع إنساني صعب، ونحن نتحدث عن قرب بدء فصل الشتاء واستعداد الناس لاستقباله، حيث يقوموا بالتجهيز رغم افتقارهم للإمكانيات واحتراء القيام التي لا تصلح لاستقبال هذا الفصل، حيث أن الناس تناشد قبل بدء الشتاء وقبل هطول الأمطار حتى لا تحدث الكوارث، وكذلك تغرق الخيام بضرورة التدخل و يعني تزويد الناس بالخيام الصالحة واستبدالها لأنها احترقت على مدار السنوات الماضية. محمد،
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في 5 أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن أكثر من 1300 مستوطن يتقدمهم أعضاء كنيسة اقتحموا باحات الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. تسبب شجار بين طاقم طائرة إماراتية كانت في طريقها من دبي إلى تل أبيب اليوم في إطلاق نداء استغاثة باحتمال اختطافها وسط شكوك إسرائيلية في محاولة أحد الطيارين السيطرة على الطائرة وإسقاطها. في سياق متصل قال مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمدينة تبوك اليوم إنه تلقى نداء استغاثة من طائرة تتبع لشركة طيران فلاي دبي لطلب الهبوط اضطراريا في المطار. وقال المطار في بيان جرى إعلان حالة الطوارئ ورفع مستوى التأهب لتقديم المساعدة للطائرة، وأضاف أن الطائرة هبطت بسلام في المطار وتبين بعد ذلك وجود إصابة لدى كابتن الطائرة والطيار المساعد، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأوضح المطار أنه تم كذلك تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين والتنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة لاستكمال الرحلة. أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق، وقال إن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائها العراقيين، متوقعا أن تقود قوات الأمن العراقية الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول تنظيم داعش. أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عسكريه بجروح بليغة إضافة إلى 3 مدنيين جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في بلدة نبطية الفوقة جنوبية لبنان. وفجر اليوم شهد لبنان تفجيرين وقصفا مدفعيا شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري. وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن عراقچي نقل المقترح الأمريكي إلى الرئيس الإيراني خلال اجتماع الحكومة. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-2.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصات ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
3: سمارت باي.
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات. وسمارت باي معكم. جيل بعد جيل. سمارت باي. تسوق بذكاء. Yeah.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. أموال الضمان الاجتماعي ليست مجرد أرقام في دفاتر الاستثمار، بل مدخرات مرتبطة مباشرة بحقوق المشتركين والمتقاعدين. استدامتها تعني الحفاظ على جزء أساسي من شبكة الأمان الاجتماعي في الأردن. لكن مع اقتراب حصة الدين الحكومي من 60% من موجودات الضمان وبقيمة تقارب 12 مليار دينار، يبرز السؤال حول حجم هذا التركز والمخاطر التي قد تترتب على ارتباط جزء كبير من أموال الأردنيين بالدين الحكومي. فالحكومة تحصل على التمويل والضمان يبحث عن الاستثمار الآمن والعائد، لكن استمرار هذه النسبة المرتفعة يفتح نقاشا حول تنويع الاستثمارات والسيولة والعائد الحقيقي وحدود الاعتماد على أداة استثمارية واحدة. يطرح في المقابل مقترح بخفض حصة الدين الحكومي تدريجيا إلى 35% خلال 7 سنوات وتوجيه جزء من الأموال إلى استثمارات إنتاجية. فهل تمثل نسبة 60% خطرا على استدامة أموال الضمان؟ وهل يمكن خفضها دون التأثير في تمويل الحكومة والسوق المالي؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل، والبداية مع الخبير الاقتصادي منير دية. مرحبا بك سيد منير. عندما نتحدث عن استحواذ الدين الحكومي على نحو 60% من موجودات الضمان، ما الذي تعنيه هذه النسبة اقتصاديا؟
1: يعطيكم العافية سيدي، كل الشكر على الاستضافة. أعتقد أنه بوصول الدين الحكومي إلى أكثر من 50 مليار و200 مليون دينار بحسب آخر إحصائيات وزارة المالية، وبلوغ الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما يقرب من 11 مليار و900 مليون تقريبا دينار، وبالتالي تصبح تقريبا حوالي 58% من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هي دين على الحكومة. وبالتالي تركز محفظة السندات في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو الدين وأدوات السندات، وبالتالي هذا التركز حقيقة يعني جزء كبير منه يعتمد على خوفا من المخاطر الاستثمارية وخوفا من التوسع بالمحافظ الأخرى، وبالتالي تركزه بالسندات يعني بمحلال العوائد وأن يرضى الصندوق بالحد الأدنى من العائد الاستثماري. صحيح أن الاستثمار بالسندات الحكومية آمن، لا يوجد تقريبا مخاطر على المدى القريب، ولكن اليوم بقاء العائد ضمن نطاق 5% أو من 4 إلى 5% من محفظة السندات، أعتقد أنه هذا مع المدة الزمنية، وإحنا شاهدنا بآخر تقرير بآخر دراسة اكتوارية أنه هناك مع اقتراب نقطة التعادل الأولى واقتراب نقطة التعادل الثاني بالثلاثين وبعام 2033، هذا سببه أنه جزء من العوائد أو جزء كبير من العوائد الاستثمارية نسبتها ضئيلة، ويمكن اليوم التوجه كباقي الصناديق السيادية حول العالم أن تكون المحافظ الاستثمارية موزعة. يعني لا يمكن اليوم أن نركز فقط على محفظة السندات وأن تأخذ أكثر من 60% من الموجودات ونترك باقي المحافظ. يعني عندنا اليوم المحفظة الثانية بعد محفظة السندات، نحكي احنا محفظة السندات تقريبا 58%، نحكي عن 20% محفظة الأسهم، نحكي بعدين عن نسب بسيطة من أدوات السوق النقدي من القروض ومحفظة العقارية والمحفظة السياحة والزراعة، نسب بسيطة تتجاوز بعض المحافظ 1% و2% فقط. وبالتالي احنا اليوم المطلوب انه يكون عندنا كباقي الصناديق الاستثمارية حول العالم تنويع بالمحافظ لا تتجاوز محفظة السندات 35% وتتوزع على باقي المحافظ، وأن يكون لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي استثمارات في قطاعات مهمة وحيوية وواعدة.
0: اسمح لي أستاذ منير، دعنا نشرك معنا في الحوار خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى صبيحي. مرحبا بك سيد موسى. نتحدث عن قرابة 12 مليار دينار من أموال الضمان في الدين الحكومي بما يقارب 60% من الموجودات، وفق الأمر المطروح برأيك، هل ترى أن هذه النسبة وصلت إلى مستوى يشكل خطرا على أموال الضمان؟
1: تحياتي لك أخي محمد، وتحياتي لصديقنا الأستاذ مدير دية، تحياتي لكم.
0: أهلا وسهلا.
1: حقيقة يعني يمكن أنا كتبت بالموضوع بالأمس وأشرت إلى أنه هنالك محاذير لمثل هذا التركز في محفظة الديون الحكومية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. الديون الحكومية تتشكل من ثلاثة يعني صور. الأولى هي السندات، وهي تستحوذ على النسبة الأكبر، سندات وأيضا أذونات الخزينة والقروض للمؤسسات الرسمية. المجموع يزيد تقريبا يعني يقارب 12 مليار دينار أردني من موجودات الضمان، اللي قاربت على تقريبا بعتقد الآن هي 19.8 مليار دينار. يعني بمعنى أنه الديون الحكومية تشكل ما لا يقل عن 60% من إجمالي موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي. هذا بالتأكيد تركز يعني غير صحي يعني في المحفظة، بما يتعارض مع أبسط قواعد الحوكمة والتنوع الاستثماري. وأنا بتحدث عن أولا مخاطر هذا التركز المالي وتضخم الدين الحكومي. من ضمن هذه المخاطر يمكن أشار الأستاذ دي إلى الموضوع اللي هو انعدام التنوع في الاستثمار. في العالم كله يستثمر بالسندات، لكن بنسبة المعدل العام أو القياسي هو تقريبا 35%، ولا تكون لجهة واحدة. يعني بمعنى أنه السندات بتكون لأكثر من حكومة أو أكثر من جهة مصدرة للسندات.
0: طيب أسألك أستاذ موسى، اليوم
1: أيضا تقليل لنسب المخاطر
0: اليوم. نعم. إلى أي مدى يجب أن تكون استثمارات الضمان مستقلة عن احتياجات الخزينة التمويلية؟
1: هي الأصل فيها أنها الآن مستقلة، الأصل أنها مستقلة. لكن أنا الآن يمكن الحديث في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأنا يمكن يعني ناقشتهم في هذا الجانب، فكان المبرر أنه إذا لم نستثمر بالسندات فأين نستثمر ما دام استثماراتنا داخل المملكة. فهناك سيولة لدى مؤسسة الضمان. على فكرة السيولة الآن الموجودة يعني أدوات السوق النقدي في مؤسسة الضمان لا تقل عن مليارين، موجودة كودائع وحسابات جارية. لكن هذه أيضا لابد أن يتوفر مثل هذه السيولة لتلبية الالتزامات التأمينية المختلفة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، هي اللي المؤمن عليهم والمتقاعدين والمشتركين. فهذه قضية مهمة، لكن نسبة عالية جدا بالتأكيد يجب أن، وأنا يمكن وضعت خطة أو اقترحت خطة بهذا الموضوع، أنه كيف فعلا نخفض هذه المحفظة. وأنا سمعت أيضا يعني عدد من وزراء العمل اللي كانوا يرأسوا مجلس إدارة مؤسسة الضمان، أيضا هم وعدوا أنه لابد أن نقلل من يعني محفظة السندات، وألا تشكل هذه النسبة العالية من إجمالي موجودات الضمان الاجتماعي.
0: طيب.
1: وحتى من القائمين الآن على الصندوق الاستثمار. لكن كيف؟ هذا ما يجب أن يكون ضمن خطة تدريجية نصل بالنهاية إلى، يعني يجب أن يتوقف الآن الاكتتاب بالسندات ونحافظ على نسبة، يعني إذا توقفنا الآن ستقل النسبة تدريجيا، لأنه المحفظة عم بتزيد، المحفظة الكلية لموجودات الضمان الاجتماعي. إحنا بنحكي اليوم عن 19.8 مليار، بعد شهر شهرين راح تتعدى 20 مليار دينار الموجودات الضمان. فإذا ما اكتتبنا راح تنخفض محفظة السندات من 57.7% من الموجودات إلى 55%، وهكذا. خلينا نقلل من الاكتتاب بالسندات الحكومية، هذا بالتأكيد سيخفض من يعني هذا التركز الكبير الموجود في محفظة السندات، وهي من بين 6 محافظ على فكرة. يعني 6 محافظ الرئيسة اللي بيستثمر فيها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. واسمح لي أخي محمد أحكي فيها، السندات والأذونات 60% من الموجودات، بظل أدوات السوق النقدي اللي ذكرتك إياها هي ودائع وحسابات جارية تقريبا 10% من الموجودات. الأسهم تشكل تقريبا 21% من الموجودات. بظل العقارية، الاستثمار العقاري تقريبا 1.140 مليار دينار، تشكل 6% من موجودات الضمان. المحفظة السياحية لا تشكل أكثر من 2%، وبظل القروض أقل من 1%. فهذه هي المحافظ الأساسية الرئيسة 6.
0: تمام.
1: اللي بيستثمر فيها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
0: طيب أسألك سيد منير عن المقترح الذي تحدث عنه سيد موسى، وكيف من الممكن أن يطبق حكوميا، أو ما هي الآليات التي يجب على الحكومة أن تتبعها؟
2: يا سيدي، هو الذهاب إلى خيار السندات هو الخيار الأسهل والأكثر أمانا بنظر القائمين على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والخيار الأسهل بالنسبة للحكومة للاقتراض داخليا، وبالتالي هي علاقة يعني مرتبطة بين الحكومة وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، برأيهم هو الأسهل والأكثر أمانا. وبالتالي ولكن اليوم إذا إحنا بدنا نيجي نطلع لمصلحة للمصلحة العامة للمشتركين، لأن هاي أموال مشتركين وليس أموال عامة، هاي خاصة بمشتركين الضمان الاجتماعي. اليوم إذا بدنا نحكي عن مصالحهم وأكثر استدامة وأكثر ديمومة، وحتى نقدر نبعد نقاط التعادل أكبر قدر ممكن، وحتى تكون المحافظ أكثر أماناً، وزي ما ذكر أخوي موسى أنه حوكمي ومؤسسي وكذا، ونطابق المعايير العالمية، الأصل أن يكون هناك توزيع بالمحافظ، وأن ننتقل إلى مشاريع تنموية. اليوم إحنا الأردن يبحث عن تمويل، يبحث عن شراكات مع القطاع الخاص ومع استثمارات أجنبية لقطاعات النقل، قطاعات الطاقة الشمسية، الطاقة المتجددة، نبحث عن المشاريع ذات الأولوية، وفي مشاريع الفوسفات والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية وكثير من المشاريع اليوم والبنى التحتية. اليوم نحن بحاجة حقيقة أنه هاي الأموال أن تتحول تدريجيا إلى استثمارات أكثر استدامة، استثمارات تولد فرص عمل، تولد معدلات نمو اقتصادي أكبر، وبالتالي يصبح اقتصاد منتج، بدل ما إنه نظل إحنا فقط متركز الاستثمار في الدين الحكومي، وبالتالي تنحصر نسبة الفائدة والمردود والعائد بنسبة بسيطة وتبقى المخاطر عالية. إحنا اليوم نتحدث عن إذا بدنا اقتصاد إنتاجي، اقتصاد أكثر استدامي، أكثر معدلات نمو، خلق فرص عمل، معدلات عائد أكبر، لأنه اليوم لما نحكي عن الاستثمار في المجالات الاقتصادية الجديدة زي الطاقة المتجددة، زي اليوم عندنا الغاز الطبيعي، عندنا مشاريع النقل، سكك الحديد، غيره من المشاريع اليوم المطروحة، أعتقد أن العائد سيتجاوز 15-20%، وبالتالي نضاعف نسب العائد عن لصندوقه. هذا يخدم المشتركين أولا ويبعد نقاط التعادل. لذلك حقيقة اليوم إحنا ما بدنا دائما الخيار الأسهل والخيار الأكثر أمانا والخيار الذي يواكب يعني حوائج الحكومة ومتطلعاتها وطلباتها، يعني إحنا نتوافق، وبالتالي الأصل أن نذهب لمصلحة المشتركين أكثر وللصندوق أكثر تنوع وأكثر اقتصاد تنموي وإنتاجي ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي ويخلق فرص عمل. لذلك هذا بحاجة حقيقة إلى خطة وطنية توضع، وأن يكون وأن لا تحاب الحكومات مهما كانت في هذا الموضوع، حتى نحافظ على استدامة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، نحافظ على أموال المشتركين وعائد أكثر، يكون عائد أكثر للمشتركين وإبعاد لنقاط التعادل قدر الإمكان.
0: طيب أسألك أستاذ موسى، اليوم إذا بقيت حصة الدين الحكومي عند مستويات مرتفعة لسنوات طويلة، أنا أسألك ما السيناريو الذي يجب أن يقلق منه الأردن على المدى البعيد؟
3: هو لا يقلق الأردن، أنا مش خايف من موضوع السندات، لكن التركز إله مخاطر. أهم المخاطر هو اللي حكينا فيها، انعدام التنوع بالاستثمار، لأنه الاعتماد المفرط على الأدوات الحكومية، شوف لاحظ العبارة اللي بدي أحكيها، بيجعل ملاءة الضمان الاجتماعي مرتبطة بالوضع المالي للخزينة، وبالتالي هو بيعرضها لحساسية الدين العام الحكومي. هذه نقطة. النقطة الثانية، هنالك مخاطر في السيولة والتعثر، يعني السندات صحيح أنها منخفضة المخاطر، هذا متفقين عليه، لكن التنويع أو التوسع الكبير اللي عم نشوفه بالاقتراض الحكومي من الضمان، هو عم بيحول الآن صندوق الضمان إلى ممول للعجز الإجرائي والتشغيلي للحكومة، وهذا يضعف مرونة صندوق الضمان الاجتماعي في تسهيل أصوله عند مواجهة أي التزامات طارئة تأمينية مستقبلية. لاحظ قديش هذا الاقتصاديين يفهموه كويس اللي أنا بحكيه، بالإضافة إلى أنه العائد اللي بتحققه الضمان الاجتماعي أو صندوق الاستثمار من السندات، طبعا عام 2025 كان صافي الدخل الضمان من السندات 616 مليون دينار أردني، تمثل 60% من صافي إيرادات صندوق استثمار أموال الضمان، عشان هذا لا نختلف عليه. لكن تراجع العائد الحقيقي، لأنه بدك تسحب التضخم، معنى ذلك بيصير عندك بدل ما أنت تأخذ 5.75% كنسبة فائدة على السندات، أنت إذا بدك تشيل التضخم أنت بتأخذ نسبة لا تقل أو لا تزيد على 3% كعائد حقيقي. فهذا في خطورة. اللي ذكره الأستاذ منير أنا أتفق معه تماما، أنه يجب، وهذه من خطة الاستجابة اللي أنا اقترحتها، إضافة إلى التخفيض إلى 35% خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات تقريبا، بدنا أيضا أن نوجه الأموال للمشاريع الوطنية الكبرى اللي بتحقق أولا عائد استثماري أعلى، قد يصل كما قال الأستاذ دية إلى 15%. في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، المياه، التعدين، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. وأيضا بنحقق إحنا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في موضوع الاستثمار التنموي اللي بحرك عجلة الاقتصاد وبرفع من الناتج قيمة مقدار الناتج المحلي الإجمالي. هذا له دور كبير. ناهيك عن توليد فرص العمل، إحنا اليوم بالمقاييس العالمية بيقول لك كل 25,000 دولار بتخلق فرصة عمل واحدة على الأقل. إحنا عندنا اليوم نحكي عن 19,800,000,000 دينار أردني، يجب أن تخلق على الأقل 600,000 فرصة عمل في الأردن. الآن صندوق استثمار، ارجع إلى تقارير السنوية لصندوق الاستثمار، يتحدث عن أن الصندوق يعني أسهم في خلق فرص عمل مباشرة 6,000 أو 7,000 فرصة عمل فقط لا غير. الضرورة الاكتوارية أيضا تتطلب أن يستثمر الضمان في المشاريع المولدة لفرص العمل، وبالتالي أن نخلق فرص عمل وأن نأتي بمشتركين جدد للضمان الاجتماعي. الضمان اليوم بأمس الحاجة إلى كل من يدخل سوق العمل ويشترك حتى تتحقق إيرادات تأمينية للمؤسسة، حتى يعني نبعد نقاط التعادل قدر الإمكان اللي هي الاكتوارية.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، خبير التأمينات والحماية الاجتماعية سيد موسى الصبيحي. الشكر موصول كذلك للخبير الاقتصادي منير دية. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
4: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها، أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت، وأما قولها فرحك بما آتاك فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وأما قولها أتم الله سعدك فمن قول الشيء

0: فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 22 المقبل. صدور قرار محكمة التمييز بحل حزب الغد الأردني بناء على مخالفات متمثلة بالامتناع عن تقديم حساباته الختامية، ما يخفض عدد الأحزاب القائمة إلى 30. نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية للعام الجامعي ستعلن مساء اليوم. 6 شهداء و13 إصابة بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى غربي غزة. وصول 9 شهداء و31 إصابة لمستشفيات غزة إثر استهداف من قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وأخيرا، أكثر من 1300 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى وينظمون طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. ختام الموجز في عمله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يشاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل اثنين وأربعاء من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمك الله. الله يكرمك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعننا في أردننا العزيز هذا وأينما كنتم تتابعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول يحسب البشر حسابا مطولا ويحملون هما كبيرا لحساب الدنيا. يا ترى يعني التقاعد ما يكفي، تقمل ما يكفيش، يا ترى يعني نلحق بالديون ولا نغرق في، يعني يحسبون حساب المعيشة والمستقبل، وهم يلبس كل الناس. ففي امتحان الثانوية المسمى التوجيهي يستنفر كل من في البيت، لأن في البيت طلاب توجيهي اثنين أو ثلاثة، فإن كانت نتيجتهم التفوق فيكادون يطيرون من الفرح وترتفع أصوات الفرح والزغاريد، وإن كانت الأخرى الفشل فغيم يخيم على الناس وعلى بيوتهم. مش عاوز تقول، أقول فليحسب الناس الحساب الذي يتناسب مع الوقوف للميزان أمام الله، مش نجاح توجيهي، نجاح في جنة أو خسران بفقد هذه. إذن إخواني نحسب حساب هذا لقاء الله عز وجل، وأن يكون مصيرنا إن شاء الله الجنة، نعمل لها من الآن، مو لما يحضر الوفاة أنا أشهد أن لا إله إلا الله الآن وقد عصيت وكنت مشغولا بدنياك. على كل حال فليحسب الناس الحساب الذي تناسب مع الوقوف للميزان أمام الله. غدا سنقف أمام الله، حسناتك وسيئاتك في كفة وهذه في كفة، ليحاسب سبحانه على الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعلى الكلمة، الكلمة نعم، شوف اللئيم تحاسب عليها، قصير طويل تحاسب عليها الكلمة، وهل يجرح الناس مثل الكلمة؟ وهكذا. إذن وعلى ما في الضمائر يحاسبون الله، أنا مضمر غلا وغشا وحقدا، تحاسب على ضميرك، فنق ضميرك، نق قلبك، نق وجدانك الداخلي من حقد وحسد وخديعة. يا ليت الناس يحسبون الآخرة كما يحسبون للدنيا، كل الناس مشغولة بالدنيا، كيف انتهوا الآخرة؟ والله أنا مش مفكر كيف، يعني متى ينتهي من الأجل تعرف؟ لا طبعا. لا أنا بعرف ولا أنت بتعرف ولا هو بيعرف ولا أحد يعرف. إذن مع هذا دائما كن مستعدا، متوضي وجاهز، صلاتك، عبادتك، قرآنك إلى آخره، اعمل لدنياك نعم، واعمل لآخرتك. صحيح. مش بقول لك اعمل لدنياك وانسى آخرتك، لا، اعمل لآخرتك واشطب دنياك، لا، انت احمل الكفتين هذه وهذه وانجح فيهما. طيب
1: جميل.
2: يا ليت الناس يحسبون للآخرة كما يحسبون للدنيا، مع أنه في الدنيا يجد بدائل وفي الآخرة لا بدائل، يعني طرد من وظيفتك مثلا، مش طرد، تقاعد، المهم أيا كان هذه ولا هذه، ففي بدائل، يعني بتلاقي وظيفة ثانية ولو أقل قيمة بتعيش. فما يعمل مثقال ذرة، مثل ما قرأنا الآية قبل قليل، اللهم ألهمنا رشدنا وننجح في امتحانات الدنيا ونفوز في امتحانات الآخرة، كما نهتم لامتحان الدنيا نهتم لامتحان الآخرة. اللهم آمين، نجاة في الدنيا وفي الآخرة، وسلام عليكم. أحببت أن أبتدئ بهذه الكلمة عني وصلت شيئا. أقول إخواني نحن نعيش في عالم متوحش، ولو إي والله، يعني هذا اللي الآن 1317 واحد من الإسرائيليين يقتحمون أقصانا، شلك في أقصانا أنت؟ هذا مسرى محمد، شلك في أنت؟ فقط تحدي لنا ودعس على كرامتنا. عجيب. عالم العربي، العربي سكوت، عالم عديم الإنسانية، ما أحوجه لإسلامكم. يعني أمريكا منحازة للحق ولا صنتي، هي داعمة نتن always، دائما أنا مع نتن. لو كفر بالأديان كلها، لو كفر بالمسيح وكفر بأمريكا اللي هي منعمة عليه، أنا معه لأنه أنا من ملته وصديقي. والخلاصة، ما أحوج العالم لإسلامكم، وكيف أمة الإسلام عطلت أحكام الإسلام. يا الله، الشهداء إخواني بلغوا يعني ألوفا من كل أصناف المجتمع، أطفال كبار، يعني سيدات وسادة وعجائز وكله، يعني كل يوم قصف. والحقيقة بدناش نخش في التفاصيل الآن، 1317 يهودي اقتحموا الأقصى هذا اليوم، هكذا كل يوم. فما رد الفعل العربي ل22 دولة ما شاء الله، ومليار ونصف المليار من المسلمين؟ الصمت موت، والحياة مقاومة، والمقاومة حياة. أنا أقاوم إذا أنا حي، أنا لا أقاوم إذا أنا ميت. أقل فيروس إذا جسمك ما فيه مناعة تقاوم بطرحك وبيقتلك. وهذه إسرائيل أحقر دولة، أجبن شعب، ومع هذا داعسين علينا. ليه؟ لأن صرنا سيئين مثلهم، ومش متحدين، ومش ننظر إلى منظار واحد. غزة قلبنا، وإلى بكرة بنفردوا بأي بلد مثل ما انفردوا بغزة، ونقعد نتفرج بلدا بلدا. ألا أكلت، ليه درستونا يا هب الله هذه؟ ألا أكلت يوم أكل الثور الأبيض؟ قريتوني ليش؟ عشان الثيران تظل مع بعض وتدافع عن نفسها وأصحابها يحموها، أما مو تكلوها للذئاب. على كل حال، آهن. ومن لم يثر لمسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومجمع الأنبياء المسجد الأقصى، يعني الأشقياء يصبحون أحق به؟ لكن تعرف الأنبياء؟ لا. تعرف قيمة المساجد؟ لا. تعرفون الله؟ لا. إلهكم المال، ثم بعد المال ترمبة، لأنه بلدوزركم اللي بيحميكم، وهكذا المصالح. الخلاصة، من لم يثر لمسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومجمع الأنبياء، فلماذا يثأر ومتى؟ بس عشان نفهم. يا إلهي عفوك. طيب يا كرام، البعث للحساب والميزان، وعيسى عليه السلام يسجل الله قوله والسلام عليه يوم ولد. البعث، نحن سننبعث للحساب والميزان والجزاء، كله حيوقف على الميزان، أعمالك السيئة وأعمالك الطيبة. عيسى يسجل الله قوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. يا أيها الناس، اعمل لآخرتك، اعمل لدنياك، ما عندناش مشكلة، واعمل أيضا لآخرتك. يعني أنا عندي امتحان وعندي وظيفة، يا دراستي يا وظيفتي، لا بدج مع ما بين الثنتين ما قدرش عيش بوعدة، بنجح في دراستي وبنجح في وظيفتي. وهكذا الدين نحمله بما يستحق. على كل حال، وسلام عليه المسيح يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، يبعثون 8 مرات، ولا تخزني يوم يبعثون. يا رب، إذن خلق الله الإنسان وخلق فيه المناعة وجهاز للمقاومة، إذ كانت الحياة وفيها الفيروسات والجراثيم والأفاعي والعقارب وفيها السموم، ولذا كان ينبغي المحافظة على جهاز المناعة والمقاومة. وأخطر من الفيروسات والوحوش والحيوانات العدو المدجج بكل أنواع الأسلحة، وتدعمه كل قوى الشر في العالم. فكان ينبغي أن تكون الأمة حازمة، جازمة، جاهزة، مستعدة لصد أي عدوان على أي عضو في هذا الجسد، في هذه الأمة. وكان لازما ووجوبا وأوجب الواجب أن يهب كل عضو في الأمة للدفاع عن كل عضو واجه عدوانا. لو رأس الخيمة جه عدوان، مفروض يهب لها كل العرب، أم القوين مين ما كان، فلسطين تهب الدنيا كلها عريب ومسلمين. الخلاصة هذه بديهيات التعليم وبديهيات السياسة ومقتضى العزيمة والشهامة والشرف والأخوة والدين والإيمان والله المستعان. الميزان في القرآن سريعا جدا، الكون كله بميزان. طولنا شوية،
1: معنا دقيقتين سيدي.
2: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. والوزن يومئذ الحق، وقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الحياة كلها ميزان يا ناس، الميزان ولا تسع مرات. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنقصوا المكيال والميزان. إني أراكم بخير ويا قومي أوفوا المكيال والميزان. والسماء رفعها
1: ووضع
2: الميزان. يا سلام. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، سورة الرحمن. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازينه تسع مرات، ثقلت موازينه أو خفت موازينه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه
1: هاوية.
2: مش أمه اللي خلف اللي خلفته،
1: لا
2: مصيره.
1: مصيره
2: مآله. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟
1: نار حامية. أجارنا الله.
2: إخواني إياك أن ميزانك يطيش، أو ميزانك ما يكونش في علامة النجاح. كتبنا الله وإياكم في الناجين والناجحين والذين يدخلون الجنان إن شاء الله تعالى.
1: آمين. الله يكرمكم دكتورنا الفاضل. نواصل بعد فاصل إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
9: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفضل.
1: حياك دائما.
0: نواصل في التفسير دكتور، في سورة آل عمران الآية 53 بعد 100، إذ تصعدون ولا تلوون
1: على أحد. إذ تصعدون يعني يرتفع، تصعدون صعود،
0: نعم،
1: لأنه يعني يتمترس في موقع يحمي فيه نفسه. تصعدون نعم. يعني الأصل أن تكون مشترك ومشتبك في موقع الاشتباك مع رسولك وحول رسولك،
0: نعم،
1: صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى بيستحضر لنا ما صنع وما، نعم، فعل. تصعدون، تركتم الرسول،
0: نعم،
1: أحد كان
0: يوم أحد
1: يوما، نعم، شاقا ويوما صعبا. يعني تلقى النبي عليه أزكى الصلوات ضربات، وكان يترس عنه خالد وغير خالد رضي الله عنهم أجمعين، تقع السهام في أجسادهم حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني هذا إمام الإنسانية، تتركونه لهذه الوحوش، يعني عرب صحيح، لكن يعني يريدون أن يقتلوا رسول الإنسانية. يا أمة العرب متى نستيقظ؟ هذا الكلام بداية الإسلام. تعرفون هذا النبي العظيم أم لا تعرفونه؟ أخلاقا، هدى، تقى، شرفا، مروءة، أتعرفون أم لا تعرفون؟ نعرف. طيب قال لكم أنا رسول الله، كذبتوا ليش؟ طيب ما هو يا سيد أنت اللي بتحكي، يعني أنا بحب الرئاسة ولما يأخذها مني خذها منك. الله اختاره، مش هو اللي نزل انتخابات في بلد ولا جزء من بلد ولا، لا، الله اصطفاه على الإنسانية كلها ليكون رسول الإنسانية كلها، مو إلكم العرب بس أو أبو جهل والشلة اللي حواليه،
0: للعالم،
1: هذا للإنسانية كلها، وأنتم بداية هذه الإنسانية، شرف لكم، لكنكم للأسف تخليتم عنه وحاولتم قتل رسولكم. أعظم من خلق الله، أعظم رسول الله، أشرف رسول الله. يا أمة العرب متى نستيقظ؟ أنت بتحكي عن الماضي ولا عن الحاضر؟ كله زي بعضه. مبارك، شو اللي اختلف؟ نسأل الله العافية. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هبت ريح الجنة إني لأجد ريحها من دون أحد. يا الله، الرسول هو لك أنا أشم عطر الجنة، ومع هذا يعني الصحابة كان الموقف شديدا. أولا قلة العدد وكثرة العدو، 3000 العدو، وسلاح العدو أمضى معهم السهام إلى آخره، المسلمين معهم سهام أقل، خلاصته ما فيش تكافؤ، ومع هذا خرج المسلمون مرفوعي الرؤوس. صح وقع شهداء، صح أوذي الرسول، صح استشهد عدد ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم تمت الدعوة ولم يموت هذا الرسول، عاش لمقامه. هذا لا يقتله البشر، إنما ينتهي أجلهم بما يشاء الله عز وجل، ولا يقتل على يد خسيس، معاذ الله، الله يحميه حتى يتوفاه مولاه أشرف من خلق الله، لا يقتله خسيس. ولكن الرسل من قبل هذا قتلوا، هذا أشرفهم وأعلاهم وأكرمهم، لا يقتل، إنما يموت بأجله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان، والرسول يدعوكم في أخراكم جنة فتحت أبوابها، يا مسلمين، يا يعني من يجاهدون، يا من يحاول أن يحفز الهمم ويوقظ العزائم، يحاول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، غميت الرسول فغمكم الله،
0: يا الله،
1: هذا رسولي، فأثابكم غما بغم، رسولي وحبيبي أعظم رسلي، ملأتم قلبه غما، سأملك نفوسكم غما، فأثابكم غما بغم، غممتم رسولي سأغمكم،
0: يا الله
1: يا الله، موقف صعب. أحد كان طلعنا مع طلاب الجامعة، فطلعت على الجبل أشرح للشباب يعني أقول لهم هنا كان الموقف، هنا كان الالتفاف، هنا كان كيت وكيت. وأحمد الأحمد دكتور بدرس التاريخ في جامعة المدينة المنورة، والشيخ عبد العزيز الخياط الله يرحمه هو أستاذ الرحلة، وأنا مسؤول عن الرحلة يعني، ولا مؤاخذة يعني، بس هو يعني الوجه الكريم الخلاصة، احنا الخلاصة. فلما نزلت قال لي شرحته كله غلط، قلت يا أخ أحمد الأحمد أنت دكتور تاريخ، أنا شرحت كيت وكيت وكيت. قال لي مطابق للواقع وللتاريخ حتما شيخ عبد العزيز. الله يرحمه ويكرمه، تستعجلش يعني، هو يعني يحبني ولا يحبني أحيانا يعني. مش مشكلة، لكن هو بيعرف أنه من فضل الله يعني أجتهد على نفسي في الدراسة الأول دائما من فضل الله،
0: الحمد لله
1: الحمد لله يعرف. وفي الملمات فلان، في المهمات فلان، يحترم الحق يقال يعني، شيخ عبد العزيز نحترمه والله فوق راسنا والله، في أي مهمة فلان تعالى، العمرة الحج إلى آخره فلان، ما بيمسك المشوار إلا أنت، مهمة أنت موجود، قال أنت اللي تمسك الرحلة. قلت إذن ما حد يدخل في عملي، أي تدخل في عملي بسلمكم الأمانة، وللحق التزموا حدودهم، وظلت الرحلة في قبضة هذا الإنسان الضعيف الحمد لله. لكن كانت رحلة 100% ما في علامة سلبية، ربي لك الحمد،
0: الحمد لله
1: الحمد لله على كل حال. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، غمهم الله ليعاتبهم، شقول يعاقبهم. بعدين ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، غشاهم الله نعاس، نعاس في الحرب، أيوة هذه الدقيقة من النعاس سلبت كل الإرهاق.
0: سبحانك
1: ربي. يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم حتى ما قدرش يغمض عينه،
0: نعم،
1: فظل مشدود الليل، نعم، مرتاحش. إنما المؤمن الذي غشيه النعاس
0: ريح شوي،
1: استيقظ منتعشا، قوي العزيمة دي وقوي العزم.
0: سبحانك يا رب.
1: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، اللي هم الفئة الضعيفة هذه، أما المؤمن لا يظن بربه
0: إلا خيرا،
1: نعم. إن الله معنا، الله ناصرنا، الله مثبتنا، الله خاذل عدونا. يعني إخوانا في غزة معتمدين على إيش؟ لا دبابات، بنتشر من الدبابات والمدافع، خبز ما فيش، مي ما فيش، دواء ما فيش، ولا ثابتون. ما الذي يثبتهم كلها ثبت؟ وإسرائيل مش إسرائيل بتحاربنا، لا يا أبويا، عدد عن شئت، إسرائيل وأوروبا وأمريكا. أمريكا ترمبا كان يبعث لهم بالعشر تلاف قذيفة، لا والله تدفعوش مليم، أعوذ بالله. أنت صاحبي نتن، أنا بحبك والله، بحبك عن كل الدنيا يا سيدي يا سيدي. الله موجود، لكن الأمة مقصرة تتفرج على مذبحة غزة تفرجا، بدل ما يكونوا منخرطين مشاركين، وننتهي من إسرائيل، لا تقلبوهاش سياسة، حاضر. ما قلبناهاش، هذا نحكي خيال علمي لا سياسة ولا غيره. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني احنا شو دورنا؟ انت جندي، طب الجندي له ضابط، والضابط له قائد،
0: والمهام موزعة ومعروفة
1: بالضبط، يعني مش فوضى النبي عم بيرتب معركة، حاجة مرتبة ترتيب على أعلى مستوى. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ احنا مش وقت زعامات هسه، احنا وقت الآن مواجهات، مش وقت نوزع انت ملازم أول، انت ملازم ثاني، انت نقيب، لا مش وقته. طب ما كانش في هذا الرتب. الخلاصة لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني كأنهم أحكم قيادة من القائد العظيم. سبحانك رب، لما الإنسان تنفت الموازينه رضي الله عنهم، يعني هذول نخبة البشرية لكن وقعوا في خطأ، أبو القرآن سجلهم، يبدون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني جواهم شيء، طبعا هذا فئة المنافقين، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا قدر يا أخ، لو كان الأمر لك ولا مش لك، مقتلك هنا منذ الأزل إلى الأبد في الكتاب السماوي أنه مقتلك هنا. هذه مش مفاجأة أنك تشهد في أحد، لا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني واحد مش في معركة، طالع يشتري خبز، طربته طيارة قتل، قال لو طلع جيب خبز كان ما ماتش، حيموت
0: في أجله المحدد
1: بالخيمة، حيموت على الطريق، راح يجيب خبز يموت أو مقاتل بيموت، نفس النتيجة.
0: يا الله.
1: آجال وتنتهي في وقتها. وليمحص ما في قلوبكم، التمحيص بمعنى التفتيش الدقيق، محص الشيء.
0: نعم.
1: محصه بمعنى فركه، حاشا لجلاله، لكن بتعبيرنا البشري محصه بمعنى كشف خبيئه كله.
0: نعم.
1: والله عليم بذات الصدور، يعني ماذا تكن الصدور، الله مطلع عليه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني الشيطان ارتكبوا هم مخالفات، ربما همسوا وهو جابنا على الموت. هذا رسول الله جابك للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، شو الكلام، شو المنطق. شوف يا الخلاصة،
0: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا،
1: استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم، سامحهم.
0: نعم.
1: سبحانه، إن الله غفور
0: حليم.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا.
0: نخليها للقاء القادم إن شاء الله. الله يكرمكم يا دكتور، بارك الله فيكم، ونأخذ فاصل يا أنس،
1: ما نكونش طول على الناس.
0: لا 100% خلاص، نأخذ فاصل إن شاء الله ثم نواصل، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين. تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائزة على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.

0: يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدينا، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: يعني بقي 4 دقائق دكتور، بناخذ فيهم سؤالين بعد إذنك. الله يكرمك. خالد بركات، الأخ خالد بركات بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. السؤال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. قالوا لنا في تفسير هذه الآية سابقا أن نعد حتى لو كان الإعداد شيئا قليلا والباقي على الله، فهل يا دكتور الإعداد القليل يرهب ويخوف العدو والآخرين، أم أن العدو سيستهزئ بالمعد وبالعتاد ولكم جزيل الشكر، أم أن هنالك تفسير آخر للآية دكتور؟
1: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، اللي هو العدو الأساسي بالنسبة لنا. عدونا الآن الأساسي إسرائيل.
0: نعم.
1: والسلام والاعتراف هذا كله كلام فاضي.
0: تمام.
1: إذن ينبغي أن نكون دائما على استعداد لأنه العدو غادر.
0: لكن الآية دكتور كانت يعني واضحة: ما استطعتم.
1: تمام.
0: ولم تقل يعني قوة مكافئة لقوة عدوكم.
1: صحيح. يعني احنا في كل المعارك كنا دائما أقل عددا وعدة وكنا ننتصر.
0: طب واليوم دكتور، يعني مهما أعد العرب والمسلمون من إعداد، وأنا أتكلم عن الإعداد المادي والتسليحي إنجاز التعبير، تبقى إمكانية العدو متطورة بأضعاف لأنه
1: صحيح.
0: مدعوم من
1: صحيح.
0: من كل العالم الغربي.
1: هل انهارت غزة؟ لا، مع أنه الفارق يمكن 1 لـ10، 1 لـ10 يدوب،
0: لكن الثمن كبير دكتور.
1: مش كان. مشكل.
0: نعم.
1: مش مشكل يعني، ولا نذل ولا نهان في وطننا ولا يختلس منا الوطن ونحن نتفرج. العالم العربي مجاز، شو أسوي أنا يا أهل غزة؟ عالم عربي بده يبني أوطان، متى بده ينتهي البناء؟ والله ما نعرف، بعد 100 سنة، بعد 50، مش عارف. فقاموا يدافعون عن يعني الشمال الغزة، احتلوه وراح يزعفوا، فأنا مضطر كغزة أني أقاتل. وليش تفتح الدمل؟ وليش تبدو الدمدبرة؟ يا حبة عيني، هذا سرطان. الآن مش قالونهم أنتوا إسرائيل يعني هاي المنطقة الخط الأصفر لكم؟ كل يوم عم بقتلوا وكل يوم عم بيسعفوا، عم بيسعفوا. الآن فوق 70% صارت مستولية إسرائيل على الأرض.
0: لا.
1: والعالم يتفرجون، العرب والخلاصة.
0: إذن المطلوب هو الإعداد،
1: الملوم المتفرج.
0: نعم.
1: مش الملوم من دافع ومن قاتل ومن ثبت ومن صبر ومن تحمل ومن ضحى ومن استشهد ومن هدم بيته ومن قطعت رجله، هذا اللي يشكر. مو احنا نلومه ولو ايش فتحته هالمدبرة. يا سيدي خليك مرتاح، انت انت اتفرج علي بس، ما تقرعنيش، ما تسمعنيش صوتك.

0: خلاص
1: راحت. الله يكرمك. الله يجزيكم الخير، بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. وانتم مستمعينا ومشاهدينا، الى ان نلتقي بكم مع الدكتور احمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، ازكى التحيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أف أم يقرأه محمد رياض. إرادتان ملكيتان بأرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين المقبل. صدور قرار محكمة التمييز بحل حزب الغد الأردني بناء على مخالفات متمثلة بالامتناع عن تقديم حساباته الختامية، ما يخفض عدد الأحزاب القائمة إلى 30. نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية للعام الجامعي الحالي ستعلن مساء اليوم. 6 شهداء و13 إصابة بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى غربي غزة. وصول 9 شهداء و31 إصابة لمستشفيات غزة إثر استهداف من قوات الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية. أكثر من 1300 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى وينظمون طقوساً وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحيا الله كل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء. في شيء غريب والله، ما هو صح، في شيء غريب. أنس اليوم كثير آدمي، مش عارف شو ماله، من أول حلقة هيك مأدب ومكتف إيديه وقاعد بعلي الفيدر بوطي الفيدر، نزل الراتب يعني تغيرت علي يا صاحبي. أول بقيت نمرد، هسه أول ما نزل الراتب خلص تقريت. يلا الله يهدي بالك، الله يسعده.

خلفتك يوم بالمحاكم هيك جديدة. طيب مساء كل أصدقائنا، كل أحبائنا، كل من يتابع حياة، مساء الخير على 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7.

خلاص مهنج مهنج. طيب حياكم الله جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا دائما أبدا، نسعد بكم وبصحبتكم. AI هيك كنا نحكي، SI Super Intelligence، أكيد حنحكي اليوم في حلقتنا عن Super Intelligence أو الذكاء الفائق كما أسمه ترامب، إيلون ماسك ومارك زوكربيرج في اللقاء الأخير، والحديث عن ذكاء فائق وليس ذكاء اصطناعي. مهما تغيرت التسميات بالتأكيد يبقى الاستخدام والقدرة على التعاطي الصحيح مع أدوات الذكاء الفائق هي اليوم الخيار بين إيدينا جميعا، خيار الآن لكن later on لن تصبح خيارا. SI راح يكون أكيد محور حديثنا بعد الخامسة إن شاء الله في ترويحتنا اليوم، لكن قبل ذلك مواضيع وفيسبوكيات متنوعة نتناولها إحنا وياكم على الهواء مباشرة. نبدأ بتفاصيلها بعد ما نمسي على كل الأحبة كل الأصدقاء اللي بكتبوا بيعلقوا وبيشاركوا معنا عبر ترويحتنا لهذا اليوم عبر تلفزيون حياة وين ما كنتوا عم بتشوفونا، IPTV أو Smart TV من خلال سوشيال ميديا. أكيد بمسي عليكم من خلف المكسر، بطل خلص بطل مؤدب فقد رجع لطبيعته، شكله سحب القسط. أنا ساربل هيك رجع لطبيعته، أول ما سحب القسط من الراتب رجع أنا سلم نعرفه، أولها كان رزين جيل جبته مليانة يا عم الله يهدي باله، كان يفكر كيف يستثمر المصارف البلد. لازم تنسى يا الله. اللهم يا رب رزقا حلالا طيبا مباركا. ومن المتابعة والتنسيق ماريا البوريني، أهلا وسهلا فيك يا ماريا، الله يسعد مساكي، تحية لك ماريا نزار. ومن تلفزيون حياة لحساباتكم صفحاتكم المهكرة المبلكة، أي سترايك رايح جاي عند الحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش مهندس عبد الرحمن، الله يعطيك ألف عافية، تحية لك، اسمح لي أتوجه لك بالشكر الجزيل والعميق من القلب للقلب لك مني والله على أخلاقك وأدبك وتعاملك الطيب. يكفي أنه نوم الظالمين عبادة، نص الحلقة بيكون نايم. والله من عبادي صح. مساء الخير لك، ومن خلف المايك أدعو لكم بالخير دائما وأبدا، محمد أبو حلقة. يا هلا ورحب فيك.

0: قدمنا لكم مستمعينا الكرام بأول خبرية، وهي الخبرية اللي بجوز البعض أخذها بطريقة غريبة عجيبة. ما الذي حصل في طيارة فلاي دبي اللي كانت متوجهة قديش 150 شخص، طبعا في بعض الناس قالوا 147 شخص على متنها من الكيان الإسرائيلي، تم مش اختطافها كما قال البعض. طبعا بالمرحلة الأولى كان الحديث عن اختطاف لهذه الطيارة، ثم طبعا من الأردن توجهت مباشرة باتجاه تبوك، ثم نزلت يعني مجددا في دبي. طبعا توجهت طيارة أخرى لها. الحديث كان من داخل الطائرة، إذا ممكن نسمع أنا وياكم بعض الكلمات. نحن الآن في منتصف خطف طائرة كما قال أحد الصهاينة هناك. طبعا الرأي الأول كان 174، بعد ذلك طلع لي دعوت أحرنوت أو طلعت وحكت لهم 150. طبعا صنف البعض الحادثة بأنها خطيرة جدا. كيف كانت هذه العملية؟ طبعا مساعد الطيار قام بطعن الطيار وكانت تلك الحادثة. ما طبعا رجعوا ويعني مشت الأمور بعد ذلك وبعثوا لهم طيارة تانية، لكن أنا في ظل هذه الأمور ننقل الخبر كما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע.
0: كان هذا صوت من هو على متن هذه الطائرة للحديث عن التفاصيل اللي تعرضوا لها خلال هذه الحادثة اليوم.

0: غريب عجيب وغير متوقع انك تشوف في سجن شيء غير العادي. الأصل أي سجن يكون فيه فرشة أو إذا كان فيه أسرة في اكتظاظ في سوء نظافة في تفاصيل معينة ممكن تشوفها بالسجن، لكن أنك تلاقي سجن 5 نجوم طاولات تنس وتفاصيل أخرى هذا من الشيء الغريب الغريب جدا. وين الموضوع؟ في إندونيسيا، سجن 5 نجوم كما اسمه البعض، وهذا السجن اللي أطاح بمسؤولين وفجر يعني موجة جدل واسعة في البلاد هناك. في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لسجن 5 نجوم VIP وين؟ في إندونيسيا. في ظل الاكتظاظ الأزمات اللي في السجون والمشاكل تبين أن هناك سجون 5 ستارز. لمين هالسجون هاي؟ ما حد بيعرف. وطاولات تنس كمان، ويعني إشي زي ما بدك وزيادة ولا لا؟ أنا الله يكفينا الشر. شاركونا بالتعليقات، يا ترى لمن هذه السجون؟ يعني ليش مسوين هاي السجون الفايف ستارز في إندونيسيا؟ يا ترى لمن هذه السجون؟
1: من أحزان أتعلق بما هو
0: يتم بعد ذلك الحديث عن بعض السجنين اللي بتقاضوا الرشاوة لوضع أشخاص معينين مقابل مبالغ مالية في هذه السجون. طبعا تبين أنه الهدف من هذه السجون هي أنه ناس يعيشوا فيها من المساجين بس ادفع بنظبطك 5 ستارز أقل واجب.
1: سنحيا كراما بأوطاننا
0: بأوطاننا. سجون ايش يا ناس؟ احكي لك كلمة خير الله يستر.

بالعادي يا جماعة اللي بيخطف وبيطلب فدية هو عبارة عن إنسان مجرم، متفقين؟ متفقين. لكن الغريب لما بيصير الموضوع سلوك عند القرود. انبسطت يا أنس، الموضوع أكيد مهم. طيب يا جماعة الخير، يعني هذا الموضوع حصل فعلا في الهند. بعض القرود، في طبعا هيك مافيا اسمها مافيا القرود، بتيجي بتخطف بعض الحاجيات زي نظارات، زي موبايل، زي جاكيت، زي شال معين لهدول الأشخاص، ومن ثم تقفز على الجدار. هاي المشهد أمام شاشة تلفزيون حياة اللي بتابعنا بهذا الفيديو، بشوف كيف هذه القرود أنها بتخطف بعض الأشياء ثم تقف بعد ذلك تنتظر. إذا الأهالي بقى رمولها مثلا موزة، رمولها طعام معين، بترميلهم النظارة، بترميلهم الموبايل، بترميلهم الشال، لكن غير ذلك تبقى هذه القرود محتفظة بهذا الشيء، والسبب هو الفدية. بدهم فدية مقابل إيش اللي بيسرقوه. الله عم يقرود ليش الأكل.

0: يا ما سامحني
1: طريقة جديدة لإنقاص الوزن، بس أنا بصراحة ما بقدر يعني إني أنا أنفذها حالي بداية لعدة أسباب راح أحكيكم عنها بعد شوي. لأي شخص يرغب بإنزال وزنه تعال أقول لك كل بدك إياه، كل شيبس، كل بشار، كل بطاطس، كل بدك إياه. كلام مش علمي، وإنما بحسب دراسة صغيرة شملت عدد قليل من الأشخاص، تقريبا 10 أشخاص، وجدوا إنه مشاهدة أفلام الرعب لمدة 90 دقيقة ارتبطت بحرق 113 سعرة حرارية في المتوسط. تعرف كيف 113 سعرة حرارية؟ يعني أقل من نص حبة شوكولاتة، بس مو إنه حرقتهم يعني. تمام، إذا كنت من الناس اللي بده ينحف احضر أفلام رعب، لأن الموسيقى بتخوف، احضر أفلام رعب وقعد ما تأكل شيبس ولا بشار وركز وخلي الحرق يشتغل، لأنه الأدرينالين لما بيرتفع بيزيد من تسارع نبضات القلب والتنفس، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الجسم للطاقة، يعني ممكن تنحف. يما ضعفت. شاركونا بالتعليقات، هل ممكن فعلا انكم تحضروا أفلام رعب بهدف انكم تنحفوا؟ ممكن؟ بتحب تحضر أفلام رعب؟ لكل محبي أفلام الرعب شاركونا، هل فعلا أنتم نحاف مسلوعين ولا نصحين؟ شاركونا بالتعليق على هذا الفيديو.

إذا كنت أنت من الناس اللي بيداوموا ساعات طويلة فاحذر حذرا شديدا مما سأقوله الآن. في دراسة شملت 6,000 أو 6,000 شخص وجدوا أنه هدول الأشخاص مع العمل لساعات طويلة ارتبط هذا الأمر بتراجع الأداء الإدراكي, يعني بلشوا يتنبروا مع الوقت. والله بحس حال الفترة 40 ساعة أسبوعيا من العمل ترتبط ارتباطا وثيقا بتراجع الإدراك البسيط, بينما تزداد الأمور سوءا لمن يعمل أكثر من 55 ساعة. طب اللي بيعملوا زي 100 ساعة في الأسبوع شو يسوي؟ عزيزي المواطن الأردني, إذا كنت ممن يعمل لساعات طويلة فاحذر حذرا شديدا على إدراكك, ويعني أدائك الإدراكي ممكن لا قدر الله مع العمر فيش يتراجع, تصير شيء أخطر من هيك.

كم ساعة تقريبا بتقضي في عملك يوميا؟ وهل فعلا بتشعر انه الساعات الطويلة في العمل بتقلل من ادراكك او ادائك الادراكي مع الوقت؟ هل فعلا بتحس حالك؟ انا اسمعني وانا بقولش متنبل اخر فترة بطل اجمع من ورايا مد ولحقني. يا جماعة هو حدا بيشتغل بإرادته عدد ساعات زي هيك الله يصلح الحال. بالله كل واحد هيك بس بينه وبين حاله على السريع احسب بالله كم ساعة بتداوم بالأسبوع. بالله عليك هيك بينك وبين حالك سريعا.

0: هفتح مجال اتصال مجال هفتح مجال شفتوا بلش يأثر. هفتح مجال اتصالاتكم ومشاركاتكم على 0-6-516-40-20 و 0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و 0-6-516-20-20 فيما يتعلق بموضوع كم ساعة بتداوم بالأسبوع تقريبا، وهل فعلا بتشعر أنه بيأثر على أدائك الإدراكي على يعني الوضع تحس هيك صرت تتعب صرت زي الختير هيك تقعد تحس راسك صار لحاله يرخي يا الله والله آه والله أنا بس
1: فني تكييف وكهربائي
0: حافتها مجال اتصالاتكم 0-6-516-40-20 و 0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و 0-6-516-20-20 كم ساعة بتشتغل بالأسبوع وبشرني عنك بشان الله
1: احنا بنفد الناسك مخافة
0: الله أنا 84 ساعة بالأسبوع بداهم أبن محمد أنا مساء الخير
2: ابو مالك سيدي
0: ابو مالك كيف مرحبا كيف حالك
2: كيف صحتك اول شيء انت وعدي ما بزبط معك والافلام الرعب تخفف وزنكم
0: ليش
2: لا ما بزبطش معك وانتم بدكم لياقه عشان تخفف الوزن
0: انا من بكره نازل على الجيم ابو مالك ماشي
2: الله يقويك ابو عبد الله بعرف عشان اضبطك الكسمات
0: اي والله يبارك لك ربنا
2: الله يحييك سيدي
0: سير ابو حلقه كسمه تفضل يا سيدي
2: سيدي انا كل يوم بداوم 12 ساعه
0: 12 بكم يوم بالاسبوع اضرب
2: شو من السبت للخميس احسب
0: الجمعه عطله
2: الجمعه نص يوم
0: نص
2: اه
0: يعني 12 ضرب 6 استنى شو شوف استنى بدي اعرف ركز بدي اعرف ركز 12 ضرب 6 60 و2 12 72 72 و6 ساعات 78 ساعه حلو يعني ما شاء الله بالشهر بتحصل لك حوالي 13-14 ألف دينار تقريبا الله يبارك لك ابو مالك الله يبارك
2: الله يسعدك سيد عبد الله
0: الله يبارك ابو مالك كيف بيت حواء
2: بيت حواء
0: سمعناك اليوم مشارك بيت حواء
2: والله سيدي
0: عادي تسمع ترويح
2: والله يا سيدي شوف اقول لك شغله
0: ابو عبد الله شارك بيت حواء وشارك ترويحه
2: معلش ابو عبد الله
0: لا طول بالك طول بالك ابو مالك قبل ما تقول لي معلش احسن ما انت محسوب على ترويح ابو مالك
2: انا محسوب على ترويح اسمع اقول لك شغله
0: لا جاوبني كيفك شايف بيت حواء فهمني يعني
2: طيب معلش اسالك بس اقول لك الشغله
0: على الخاص بعت لي على الواتساب توكل
2: لا هسه لا بدي اقول لك
0: تفضل تفضل
2: سيدي انا بدي اقول لك شغله والله عرفت اللي غير تحكي لي هذا السؤال
0: كل الاحترام ابو مالك بارك الله فيك شكرا شكرا لابي مالك بارك الله فيك عيسى بيقول وين عيسى راح الو عيسى انه عيسى لحظة شوي والله يا ابو حلقة كل يوم بشتغل اقل شيء 14 ساعة بعدين هو في دراكته يروح الله يصلح الحال اللهم امنا اسعد الله مساكي خالد بيقول انا بداوم تقريبا 70 ساعة خلال الاسبوع على الاقل مساء النور والسرور لجهاد ومجدي اسعد الله اوقاتك بكل الخير اتصال جديد محمد مساء الخير
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حلو اخوي محمد
3: لعنك الله على نتنياهو وعلى بن غفير هذا من كل ترى
0: ماشي وانا موافق
3: حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل كل واحد متخاذل
0: طبعا
3: ومتآمر على ان في فلسطين
0: اللهم امين اللهم امين
3: هذا اللي قاعد بعرف في المسجد الاقصى للاسف الشديد
0: الله ينتقم منه الله ينتقم
3: امين
0: اخوي محمد كم ساعة بتداوم بالاسبوع؟
3: والله انا كل يوم اداوم 15-16 ساعة يا
0: 15 ضرب كم يوم؟
3: انت في الاردن انت
0: 15 ضرب كم يوم؟
3: اسبوع كامل يطلع
0: على يوم عطلة؟
3: وفي شوفير تاكسي معطلة مع عبد الله
0: 15 ضرب 7 75 35 105 ما شاء الله انه تحصل لك حوالي 6-7 آلاف ليرة بالشهر
3: ابدا عشان هيك ملحوقين
0: الله يبارك لك ملحوقين ملحوقين من الضريبة الله يصلح حالك اشكرك اخوي محمد كل الاحترام ما شاء الله 105 ساعات بالاسبوع هذا لو بامريكا لو بامريكا الساعة 20 ضرر اضرب الله 20 ضرر 105 ليش باخذ بالاسبوع اخوي محمد اضرب بسرعه باي تاخرتي 100 سهله 200 خلص 210 210 غلبيش عليك 200 يعني 2100 دولار بالاسبوع ما شاء الله 2100 باين شاطر بالرياضيات ان شاء الله على 2100 بالشهر بالاسبوع يعني ضرب 4 اسابيع الله والله شغلتك كويسه اخوي محمد الله يبارك لك، أسأل الله أن يغنينا ويغنيك بالحلال، اللهم أمين يا رب العالمين. كم ساعة بتداوم بالأسبوع؟ سؤال لكم. وهل تعتقد أن الدوام الطويل يؤثر على الأداء الإدراكي؟ يعني بتحس أنه عن جد الواحد هيك خلف يستنزف، بصير زي ما أنا بحب أحكيها، بصير واحد آخر نهار زي الشريطة. والله العظيم، الله يصلح حالنا جميعا. يلا اتصالاتكم ومشاركاتكم 06-516-40-20 و06-516-50-20 و06-516-20-60 06-516-20-20. أنا أسمع شطف وجلي، بقول لي مع شطف وجلي لابدون شطف وجلي. يا أخوك حاسبني أنت على شغل الدار؟ نحن نحكي عن الشغل اللي برا الدار. كديش برا الدار؟ إيش؟ بقبض عليه في الدار. والله أمورك طيب يا عمي.

0: اخوي عبد الرحمن الله يسعد مساك. الو عبد الرحمن، اسعد الله المساء. طب انت طولت منك خط الخط يعني سكر يا اخي، والله ما بيصير هذا. والله سجل على الملاحظات استاذ ماريا، سجلي. وقد تاخر مهندس الصوت باخذ الاتصال، سجلي. ايوه خبري الاداره لو سمحتي. يلا اتصال جديد. الو الاداره موجودين؟ يا اداره انا ستاخر في اخذ الاتصال. اخوي محمد يسعد هالمساء.
1: الله يمسيك بالخير.
0: الله يبارك لك ربك. كيف امورك؟
1: والله الحمد لله تمام.
0: الله يبارك لك. كم ساعة ما شاء الله بتداوم بالاسبوع؟
1: والله مشكل حاليا بين 8 و12
0: يوميا.
1: يوميا ما عدا الجمعة. الجمعة 5-6 ساعات 4 ساعات بالحدود. بس الدراسة صحيحة.
0: ايش اللي بيصير؟ احكي لي تفضل. ايش اللي صحيح بالدراسة؟
1: يعني اشتغلت بشركة كان دوامها عبارة عن 12 ساعة. ساعة رايح ساعة راجع، انت بتحكي ب 14 ساعة.
0: نعم.
1: يعني باخر اليوم سلامة تلمك ما بتشوفش قدامك.
0: فاصل ونواصل.
1: حرفيا.
0: لا اله الا الله.
1: يعني كنت اوصل البيت اروح لدار حماي مثلا.
0: قال اوصل البيت الاقي حالي بدار عمي.
1: يعني وجهي بتفسر ايش بكون.
0: لا اله الا الله.
1: شكله وحده بكون صار.
0: الله يبارك لك. الله يرزقك في الواسع يا ربي. يا الله
1: آمين.
0: الله يحفظك ويرعاك. اشكرك يا حبيبنا، اشكرك كل الشكر والتقدير لك. اخوي ايمن مساء الخير.
2: مساء الخير. يعطي العافيه ابو عبد الله.
0: الله يعافي عمرك. كم ساعه بتداوم بالاسبوع؟
2: كيفك دكتور؟
0: الله يبارك لك.
2: احنا بنداوم 10 ساعات يومي.
0: ممتاز.
2: الجمعه لغايه 95 كان دوام رسمي. بعد سنه 95
0: سنه شوي الجمعه لغايه 95 وبنزين باقي يعني.
2: لا سنة 1995 كان دوام رسمي.
0: اوكي
2: لسنة هذا بيجيب سيرة البنزين ال 95 الايام هاي.
0: والله ما حد بحب اصلا الرفع الليلة. ديروا بالك. روح عبوا روح عبوا في رفع.
2: دير بالك.
0: الله يصلح الحال.
2: والاعياد 48 ساعة عيد الفطر و 48 ساعة عيد الاضحى.
0: شكلك حلاق.
2: لا والله سوق الخضرة يا ابو عبد الله.
0: الله يوسع عليك. الله يوسع عليك. بشرنا كيف اسعار الخضرة الايام هاي؟
2: والله البندورة ببلاش. بدك ناس الله يجيب لك سيرة القلاية ببلاش.
0: قديش البندورة؟
2: بتص ليرة الصندوق. الله يعوض على المزارع.
0: اللهم آمين. المانجا؟
2: المانجا بليرة.
0: المضيفة؟
2: المضيفة المصرية.
0: الدراج؟
2: لا انت نهاية موسم لوزيات ما تضلش لوزيات يا ابو عبد الله.
0: طب شو شو في فواكه تتاكل هسا؟
2: بوملي.
0: البومل زيك صارت بومل زيك.
2: العنب.
0: العنب شو أخبار العنب البلدي؟
2: العنب معك من 40 قرش ل70 قرش الكيلو. هلا تعال المفرق بزعل علينا.
0: ما هي ناس قاعد تأشر لي على كل شيء تقول لي كيف مبارح مبروك علينا ناس. الله يبارك لك في رزقك وعيالك. الله يسعدك ربنا. كل الاحترام والتقدير. شكرا لك أخي محمد. شكرا بارك الله فيك.

0: ياسين دخلنا عليكم بس بشرح لأنس عن سلطة البوملي إن شاء الله نحكي لكم عنها المرة الجاي. قاعد بحكي عن الصوص تبعها كيف يتساوى. طيب إسماعيل يسعد مساك. ألو إسماعيل.
1: يسعد مساك يا دكتور.
0: يا حياك الله، كيف حالك؟
1: كيف حالك؟ الله يقويك.
0: طمني عنك مشان الله.
1: إيه؟
0: طمني عنك مشان الله.
1: والله أنا مشتاق لك، الله يقويك. والله في لك سلام من أصدقائك القدامى يا دكتور.
0: أعطيني مين اسم الحبايب؟
1: محمد اسكندر، بتعرف محمد اسكندر؟
0: محمد اسكندر. اسكندر طبعا طبعا حبيبنا. بالله يسلم عليك كثير السلام، بالله عليك.
1: الله يسلمك ان شاء الله، الله يصل ان شاء الله. ابن اختي بكون محمد
0: ما شاء الله. نعم ما شاء الله. ما شاء الله.
1: واسع عنده شركه نقل جوي وبحري وفي الراديه. والله
0: الله يبارك
1: له. ادعي له يعني. امبارح كنت احكي وياه قال لي سلم لي.
0: سلم عليك كثير السلام، ما شاء الله عنه.
1: الله يسلمك.
0: الله يحفظك.
1: شغله الله يقوي.
0: كم ساعه ابو اسماعيل بتداوم؟
1: 10. انا والله بطلع يعني على 10 ساعات بشتغل، معي تاكسي بطلع 10 ساعات، والجمعه بعطل وبالاعياد الرسميه بعطل.
0: بس الحمد لله
1: السياره الحمد لله. بس بدي اقول لك الشغله والله مش بالاحراس، في مثل بقول لو انها الشغله بالاحراس كان الحمار اغنى واحد. الشغله يا بتاخذها باصولها وبتكون مستفيد منها، يا اما لا تشتغلها. صح ولا لا يا دكتور؟
0: اسال الله ان يغنينا من فضله يا رب. الله يغنينا من فضله.
1: امين امين. بس احنا دكتور اللي بنحكي لهم الشباب يعني لما يكون لسه في نشاط وفي كذا يشتغلوا يحرصوا. ليش ما يحرصوا يعني؟ ما يقضوها نايمين ويقولوا والله بعد ما هاي بتوفي شوي بتوفي. والله يشتغلوا بالزياده.
0: والله ربنا الرزاق، الله يرزق الجميع يا ربنا. بارك الله فيك. كل احترام. شكرا جزيلا لك يا حبيبي. شكرا بارك الله فيك. شكرا. الله يقويك رب.

0: أبو بكر الله يسعد مساك.
1: يلا سعد المساء دكتور.
0: يا حي الله أبو بكر الغالي، كيف الحال؟
1: شلونك؟ عيني حبيب جابك الليب الطيب.
0: والله أنك غالي.
1: والله أنت ماكلة.
0: الله يسعدك. شلونك عيني شلونك؟
1: أه.
0: كمل.
1: كمل كمل أنت.
0: شو مخلي على عيونك؟ يعني حط آي لاينر، حط آي شادو. أبو بكر الغالي، كم ساعة الدوام؟
1: من 14 إلى 16.
0: الله يبقى أنا وياك زي ما في الهواء سوا.
1: من 14 إلى 16 ويوم الجمعة.
0: تنضمن تنضمن معاي. طيب آه. والجمعة؟
1: والجمعة من بعد صلاة الظهر يعني من 2 بتنزل.
0: ما شاء الله، الله يبارك لك. آخر آه الشهر راجل. أو آخر الشهر تقول لي بدي مصاري ولا ما ديون ولا.
1: أو يا ريت آخر الشهر بدي. اسمع اسمع.
0: تفضل.
1: ليش تقول ليش إنك مستمع أو تقول لي في الشهر؟ معاك 100 دينار آخر السنتين.
0: ألو أبو بكر معنا؟ ألو
1: أخ
0: شباب شوفوا لكم مشكلة بالخط. ألو أبو بكر
1: جرب آخر السنة.
0: أبو بكر لا لا لا بدون نقطع الاتصال مع أبو بكر. الله يسعد مساك أبو بكر. شكرا شكرا شكرا لاتصالك، مساك سعيد. يمكن علم أن هذه المكالمة مسجلة لغاية ضبط الجودة. أبو أحمد الله يسعد مساك.
2: يا سيدي كيف حالك؟
0: يا حياك الله يا سيدي.
2: والله أنا متقاعد يعني تعرف، بس بعد التقاعد بداوم 11 ساعة.
0: كيف؟
2: أنا متقاعد.
0: الله يبارك لك.
2: بعد التقاعد بداوم 11 ساعة اليوم.
0: بعد التقاعد بداوم كم ساعة؟
2: 11.
0: كل
2: خمسة مش محسوبات، لأنه الخمسة عند الحج الله يطول بعمره.
0: الله يبارك لك.
2: فيش حدا عنده، بضل عنده بيوم يروح حدا. بعدين 6 ساعات في المصلحة تبعنا.
0: قول ما شاء الله، الله يبارك الراتب التقاعد. وضيف عليه ما شاء الله 6 ساعات. الله يبارك احنا يعني الله يبارك.
2: لما حسبناها طلعت اقل من 16 ساعة تبعونك يعني.
0: الله اكبر.
2: يعني بيني وبينك انت اكثر منا.
0: الله يغنينا ويغنيك من فضله. الله ما هو انا امبارح سبحان الله ذكرني بشغلي. والله اسمع يا انس، امبارح واقف في المحل فاجا واحد من الزبائن بيطلع بقول له مش انت ابو حلقه؟ بقول له اه. بقول له مش مكفيك شغل الاذاعه جاي تشتغل هون؟
2: لا انا ترى انا بضرب على اسمك. انا
0: بشكر الله اكبر يا زلمه.
2: انا زبون عندهم وبضرب على اسمك.
0: يا مرحبا، خذ راحتك. انا من خصومات
2: جمعت الدكتور بيعملوا لي خصم. والله
0: الله يبارك لك. الله يبارك لك. ربي يسعدك ويحفظك. شكرا لك يا حبيبي ابو احمد، بارك الله فيك. تحياتنا لك. صادق الله. والله يا جماعه اليوم رخصت لكم السياره ايش؟ اونلاين. لا رحت ولا اجيت، فتحت على سند تجديد رخصة السيارة ودفعنا التأمين ودفعنا الترخيص وتفعلت الرخصة الجديدة رقميا. والله بصراحة إني انبسط، قلت الحمد لله وصلنا لمرحلة إن الواحد يرخص سيارته عن بعد. والله هذا بصراحة إشي والله بسر البال والخاطر بصراحة. شو رأيك يا أنس؟ إشي ناهي متناهي. أبو عمر الله يسعد مساك. ألو
3: الله يسعد مساك أبو حلقة.
0: حي الله أبو عمر.
3: حبيبنا دكتور الله يعطيك العافية.
0: أسعد الله قلبك.
3: عاد أنا كنت قاعد بفكر، كنت دائما بضل أحكي بقول يا الله أبو حلقة نيالو بداوم ساعتين في الإذاعة وبروح.
0: أيوة.
3: مش عارف أنا، أنت قاعد بتقول 16 ساعة صدمتني. طب
0: 14
3: بطلع مذيع هيك.
0: 14 الله يبارك لك.
3: طب إيش بتداوم أنت؟ طب مش الإذاعة بس
0: خليها إن شاء الله. الضريبة الوحيدة اللي بتعرف.
3: طب
0: الله يسهل حالي.
3: يعني شو بتعمل في القناة؟ مش عارف.
0: بقرأ قرآن، بستغفر، بصلي الضحى، بسلي الشباب. الله ينور دربك يا أبو عمر.
3: الله يسعدك.
0: أبو عمر كم ساعة؟
3: أنا بداوم، هو مش عارف، هو لو إن إحنا زي بريطانيا بداوم، يعني الفكرة إنه بريطانيا آخر مرة حطوا قرار إنه الوقت اللي رايح فيه على الشغل والوقت اللي راجع منه للشغل هذا محسوب على الشغل.
0: الله.
3: فهمت علي؟ لأنه أنا بيتي بعيد عن شغلي، يعني أنا يعني عشان أروح على شغلي بدي ساعة، وعشان أروح بدي ساعة.
0: ما شاء الله، فهذا كله محسوب من الدوام.
3: مش محسوب للأسف.
0: لا بريطانيا مش عارف.
3: ببريطانيا عندنا يعني نفسي أكون ببريطانيا بس.
0: تمام.
3: بس أنا بداوم 10 ساعات مع الوقت اللي قلت لك عنه يعني.
0: غير ساعة.
3: هيك بداهم 8 ساعات يعني بالشغل، بس
0: الله يحميك.
3: بس لك الوقت
0: بس شكله شغل
3: عن طريق برنامجك انا بطالب انه يكون زي بريطانيا.
0: بس شكله الله يبارك لك، هيك من صوتك شغلك في اي بي ما شاء الله.
3: في اي بي مين؟
0: الشغل ايش عفوا؟
3: محاسب 350 ليرة.
0: الله يبارك لك. بس الصوت بعض انتباع غير هيك سيدي. الله يهدي بالك.
3: حبيبنا بحلقة.
0: الله يوسع عليك. ربي يغنيك من فضله. قول امين. اللهم امين. الله يبارك لك. بارك لك يا رب. بارك الله فيك. شكرا يا حبيبي. شكرا. حي القدس العربي.
4: دين طالع. الدين توم دين. دين.
0: شمس الحريه خلاص كم ساعه ان شاء الله بالدوام على عاقد حنا فينا عز وحاميه الافرج البيت تبي ساعه دولار 80 ب 1000 ما شاء الله 1600 دولار بالاسبوع ما شاء الله 80 ما شاء الله والله رقم الله يسيد الله يرزق هالشباب ما شاء الله قديش تقدم اقرار ضريبة الدخل هسه بدنا ضريبة الدخل اطقعقس فيه ماشي طلينا فاصل بعده نواصل ان شاء الله
5: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي
6: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة
5: جامعة عمان العربية كلية الخوارزمي مطعم الحمصالي

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام
1: ترويحة برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية،
3: كلية الخوارزمي،
4: مطعم الحمصالي،

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة تفأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة إقليمية تضمن أمن الدول العربية. إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين المقبل. الأردن يحذر من استغلال الأعياد اليهودية لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك. وصول 9 شهداء و31 إصابة لمستشفيات غزة إثر استهداف من قوات الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية. أكثر من 1300 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى وينظمون طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن حادثة الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي كانت خطيرة جدا، وأن أحد الطيارين طعن الطيار الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هو مباشر عبر حياتي في ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. اليوم الاربعاء، معناها حنحكي اليوم عن AI سوبر انتليجنس، اكيد التسميه الجديده للذكاء الفائق بحسب ما تحدث به ترامب، إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ في ثلاثية تم الحديث عنها، وسبق طبعا ذلك الحديث من خلال الرئيس أو يعني الإمبراطور الصيني مع ترامب للحديث عن AI اللي هو السوبر انتليجنس الذكاء الفائق. بين هذا وذاك راح نبدأ حديثنا مباشرة ونرحب بضيفنا اللي معنا بالاستوديو، أكيد تحياتنا دائما أبدا له المهندس وليد لطفي، أسعد الله أوقاتك.
1: الله أسعد فيك
0: AI
1: إن شاء الله.
0: شو رأيك؟
1: والله هذا يبدو انه خلاص نحكي عن الذكاء العام اللي كنا نحكي عنه زمان، كنا نحكي انه لساته بعيد كثير عنه، يبدو انه وصل واموره يعني بلشنا نشوف
0: تعدى المرحله اللي كان فيها اللي هو اللي خليني اسميها الاصطناعي. اصلا كلمه اصطناعي بتحس انه فيها عيبه، يعني شيء اصطناعي مش حقيقي،
1: مصطنع يعني
0: مصطنع. لكن تقول سوبر يعني كانك تعطيها ترويج.
1: هي والله اعلم كلمه اصطناعي هي الوصف الدقيق، يعني اللغة العربية وصفت الذكاء اللي احنا شايفينه هذا وصف يعني ذكي جدا جدا، لأن الذكاء اللي احنا بنشوفه هو مش ذكاء،
0: مش ذكاء حقيقي،
1: هو ذكاء مصطنع، يعني كلمة مصطنع راكبة عليه تماما.
0: يعني انت بالنسبة لك مش مع السوبر انتليجنس، مع الاي اي؟
1: لا لا لا، مش موضوع سوبر ولا مش سوبر، موضوع انه هذا
0: قصدي.
1: لغويا ما في مشكله، بس المهم احنا نحصل على المعنى اللي بدنا اياه.
0: جميل. ما بين الاي اي والاس اي مش هذا موضوعنا، بقدر ما انه كيف نتعاطى مع هذا الموضوع بطريقه صحيحه ونزيهه وشفافه.
1: بس بلاش نتعاطى، لا هو التعاطي في دور ايجابي في الموضوع.
0: لا هو التعاطي على فكره التفاعل، يعني
1: ما احنا تعاطي.
0: لا لا لا
1: معقول
0: والله؟
1: طيب
0: يعني التعاطي مع الاعلام بطريقه صحيحه، تعاطي مع الاي اي بالطريقه الصحيحه.
1: أوكي.
0: فالتعاطي اخذ ورد،
1: سلبي وايجابي، يعني تعرف الاي اي نقمه ونعمه بنفس الوقت.
0: انا انت عودتني دائما نبدا بالجديد، المشكلة مش عم نلحق الجديد،
1: مش بنلحق،
0: لدرجة انه اثناء الحلقة بنحكي بشغلة بنطلع برا تبعتي واتساب
1: انه
0: ثواني
1: كانوا عاملين
0: ابديت. كم دقيقة كان بين
1: يعني ما في 90 ثانية يعني. شوف
0: الرسالة بيني وبينك هسه حتى اجهز الرسالة.
1: شوف يعني الان يبدو العالم عم بحكي عن شغلتين، بحكي اول شيء عن في سباق جديد نشأ من يوم ما مارك زينبرغ مؤسس فيسبوك لما نزل الميوز.
0: نعم.
1: والشركات انتبهت لهذا الاشي، يبدو كيف كان سباق بين الروبوتس، وصار الان إيلون ماسك فض خطين انتاج للسيارات او لغى انتاج سيارتين نوعين تسلا وحط بدالهم ركب خط انتاج لروبوتس.
0: لا.
1: وعنده خطط على انه اسبوعيا 10,000 روبوت ينتجوا. نفس الوقت الان في خط ثاني او في مسابقة ثانية، سباق ثاني بين الشركات في المساعد الشخصي الذكي. شفنا ميوز، شفنا قدراته.
0: احنا ما سبق استعملناه هون
1: بالسوق الامريكي، اذا انت موبايلك ايفون سوق امريكي بتقدر تنزله، بس بحطوك على الويتنج ليست بعدين بنزلوك.
0: ميوز اسمه
1: ميوز.
0: شو الفكره أصلاً؟
1: الفكره انه مساعد شخصي، المساعد الشخصي
0: نفسه تبع الميداليه الصغيره،
1: تبع الميداليه الصغيره هذا
0: زي ماوس يعني.
1: الان شوف الان وين الفكره، اول شيء هو بده يربطك بشيء بغير الموبايل. الاشي الغير الموبايل هذا من ناحية تسويقية، لكن هذا الاشي الغير الموبايل الميدالية او الجهاز الجديد اللي بحكي عنه.
0: نعم.
1: مرتبط مع حياتك التكنولوجية الافتراضية والعملية.
0: طب بلاش تخطط صور بعد اذنكم للميوز.
1: اتخطط موضوع للمساعد الشخصي من خلال الكمبيوتر، انت تفتح الكمبيوتر او الموبايل، تفتح الشات او تفتح اي برنامج، تقول له ابعث لي ايميل، يبعث لك ايميل. تخطى هاي المرحلة. صار المساعد الشخصي عم بيعمل شغلات.
0: نعم.
1: وبتصل بحواسيبه وبنفذ مهام مش شرط على جهازك. ومش شرط على جهاز واحد، يعني شركة أوبن إي آي نزلت إشي اسمه دوتس.
0: نعم.
1: بيشبه الميوز لكن فيه قدرات أعلى، إنه في عندك مجموعة مساعدين شخصيين إلك أكثر من قد ما بدك، 1,000-4,000 مساعد شخصي، كل واحد منهم بيشتغل على كمبيوتر سحابي لحاله. بنفذ طلباتك، بنفذ إيش أنت بتجدول له من أعمال، بغض النظر مش شرط تكون على جهازك ولا تكون متصلة فيك.
0: جميل.
1: عرفت؟ يعني بروح بنفذ من خلال تطبيقات بنفذ. فيبدو انه هذا المساق الاول الان الاخبار ماشي فيه والشركات الماشي فيه.
0: بيسالوني الشباب ميوز هو عباره عن سوفت وير او هارد وير؟
1: لا لا، برنامج ذكاء اصطناعي. يعني كيف الشات جي بي تي.
0: نعم.
1: برنامج ذكاء اصطناعي.
0: جميل.
1: بالعاده البرامج القويه زي هيك يعني بيعملوا ويتنج ليست للناس عشان
0: لانه
1: بكون اصدارات محدوده، وبعدين بدهم شوي الناس، وبدنا ننزله حاليا للسوق الامريكي.
0: جميل.
1: وبعدين بفتحوا لباقي الأسواق.
0: بلشت تتعاطى معه ولا لسه؟
1: لا لا صراحة لسه، بس عم بقرأ عنه يعني. يبدو أنه المستقبل
0: عم كيف؟ عم بتعوش شبع إيش اسمه، مانوس؟
1: مانوس. هذا الصين العملاق الصيني.
0: هذا
1: المانوس هذا برنامج ذكاء اصطناعي، اذا بدنا نسميه الذكاء الصناعي برنامج، هو مش برنامج يعني هو يعني حقل كبير بيجمع كل التخصصات كل شيء. لكن هو مانوس هذا نزل بجوز قبل سنتين او سنة وثمانة اشهر اشي زي هيك. لكن لما نزل كان يعني
0: سفاح
1: جدا جدا، قريب جدا للسوبر انتليجنت مانوس. لكنه لسه داخل بالدائرة الكبيرة تاعت الذكاء الخاص اللي احنا كنا عم نتعاطاه، وما زلنا احنا كثير عم نتعاطى بالذكاء الخاص، اللي هي الذكاء الخاص شو يعني؟ يعني تعطيه مهمة بروح بنفذ لك اياها، حدود معرفته في المهمة اللي بني عشانها. يعني الشات جي بي تي بني عشان مثلا الشات، فما بيقدر يعمل
0: لك. صار ضعيف يعني. كثير من الناس اليوم عم تحكي عن شات جي بي تي انه من المتخلفين مقارنة في باقي.
1: لا شوف انا بحكي لك تجربة شخصية. تجربة شخصية مش دعائية. اللي بده يشتغل ذكاء اصطناعي شات جي بي تي وكلود، بغير هيك حكي
0: ليه؟
1: ايه
0: ليه ليه ليه ليه ليه رايح لهي المرحله؟
1: ليش؟ لانه انا جربت، انا عايش بين الاوتوز، انت عرفت. وعارف لما اعطي تاسك لمثل كلود واعطيه نفسه للجيميناي واعطيه نفسه للديب سيك واعطيه، انت عارف بشوف النتيجه الافضل عند شات جي بي تي، بشوف النتيجه الافضل عند الكلود، عند هدول الاثنين بالذات. حلو ماشي، ممكن الديب سيك يعني يساعدك ببعض المهام، لكن انت بتحكي بدك مهام يعني، يعني بجوز الواحد صار له 3 سنوات او 4 سنوات بس يشتغل بالاي اي، صار يفهم وصار بده اشي ديبلي يعني يعني عرفت. بطل الاجابات السطحيه صحيح. ترضينا
0: صحيح.
1: صرنا نكشف انه هذا اي اي الكلام اي اي سطحي ولا اشي، بدنا كلام يعني اعمق، او بدنا كلام نتيجه افضل، او بدنا بالبحث، او بدنا بشيء. فصارت هون تشعر انت بالفرق بين الشات جي بي تي والكلود، قوتهم هدول الاثنين. الشات جي بي تي الاسترا،
0: انت عم ترفع الشات جي بي تي للكلاود او
1: كلود. هم اثنين راح يضلوا على العرش. الان في خطط عند جروج اللي هو اكس سبايس تاعت ايلون ماسك، بقول لك انا من خلال 6 اشهر بدي اطلع فوق فوق في في هذا، ما بعرف لسه، ما
0: ممكن يكون ماركتينج الكلام.
1: لا بس هو زلمه
0: بحكي شيء بايش
1: ابصر شو خططه يعني بسوي.
0: طيب من جديد ايضا،
1: الجديد الثاني، العالم كله عم بدور برضه من مخاوف وتحذيرات حول العالم انه الاي اي راح يكون سبب في يعني احنا ما بنحكي كلام خيالي عشان تكون بصوره، في دمار العالم او انتهاء العالم يعني. وحتى حطوا 2030 يعني واحده من التواريخ المهمه اللي عم بدوروا حواليها.
0: 2030
1: خلت شركه اوبن اي اي في عندها نموذج اللي هو نموذج استرا الجديد، بدهم نزلوا أبغريد إله، وقفوا الأبغريد هذا لأنه أثناء التست تاعه
0: وجدوا أنه في مخاطبات خارجية.
1: في مخاطبات خارجية أولا، اثنين فيه سلوك غير مفهوم، يعني عم بيشتغل شغلات وما بيحكي عنها.
0: براني بيشتغل براني،
1: وهذا بيأكد على أنه موضوع الوعي اللي كنا نحكي عنه صار هو يحسب شغلات وعم بيشتغل شغلات بتفيده إله ما بتفيد غيره، وعم وبنفذ تاسكات مش مطلوبة منه. فأجلوا إطلاقه حفاظا على السلامة وحفاظا على المخاوف العالمية اللي عم بتصير. المخاوف حقيقية وعم بتصير بثلاث سيناريوهات حكينا عنهم المرة الماضية. وبصراحة الثلاث سيناريوهات قاعدين بتغذوا بالمعلومات وبتغذوا قاعدين إنه هذا السيناريو رح يسيطر على
0: نذكر الناس بالسيناريوهات.
1: الثلاث سيناريوهات
0: اللي سمعنا أول مرة،
1: الأول لمسلسل محمد اللي هو إنه الذكاء الآلي الذكاء الاصطناعي نفسه يسيطر على البشرية. زي فيلم ترمينيتر. ويحول الإنسان لمواطن من درجة الثانية. يأكل يشرب وينام،
0: وهذا اللي بعض الناس اليوم بينادوا فيه.
1: مذعن الإنسان، مذعن ما عنده ولا قرار ولا إشي. طبعا سواء سلمناه إحنا إراديا أو لا إراديا مش هاي النتيجة، لكن النتيجة إنه الذكاء الاصطناعي بده يكون بالمرتبة الأولى. المرتبة الثانية اللي هو إنسان درجة ثانية. هذا الخطر
0: التاني.
1: هذا الخطر، والخطر الآن عم يغذى. عرفت بالسوبر انتليجنت هذا عم بدخل عليه، وكان في الزر اللي كنا نحكي عنه بطلوا قاعد يسيطروا عليه، سواء الزر الكبسة بالكود، سواء نحط كود جوا الاي اي لانه الكود سريعه انه هذا الكود باثره، او نحط يعني زي
0: بوتن،
1: او نحط زي قنبله نوويه مثلا انه مثلا اذا كبسناها الكبسه هاي تفصل السيرفرات عن الاي اي، وهذا بطل يزبط لانه الاي اي صار ينسخ حاله على سيرفرات كثيره. بطل في سيرفر معين واحد عمل له شت داون،
0: لا
1: في سو صار ينسخ حاله. انت عارف. نعم. هذا الخطر الثاني، خطر ان الانسان مع الاي اي، وهي عم شفناها بالحرب الاخيره. نعم. انه الانسان صار يبحث عن معلومات، حجم المعرفه الموجوده هاي في شيء غير.
0: حتى في اليمن كنت عم بس
1: هذا المثال ما كنتش بدي احكيه بصراحه،
0: ما كنت
1: ما كنت بدي اجيب سيره البلد بس انه اكبر دليل. وكان في قبل اسبوع طلع الخبر هذا انه من شركه كلود حكتها انه عم بيستغلوا المعلومات او حجم المعرفه الموجود. لما نحكي عن معرفه باي ذا واي، هاي يعني امبارح عم بقرا شغله وانصدمت فيها ولازم ابعث لك اياها الشارت برك الليل ببعث لك اياها. في 2010 سنه
0: 2010
1: كان حجم المعلومات في العالم 2 زيتا بايت.
0: اوكي
1: تمام، مش مهم نعرف شو يعني زيتا.
0: زيتا بايت لا يعني يقول لنا جيجا بايت، تيرا بايت، زيتا بايت يعني شيء فوق فوق فوق فوق، المهم زيتا بايت.
1: مليار تيرا.
0: مليار تيرا
1: واحد وجنبه 21 صفر. تمام. أوكي. في سنة 2025 ارتفعت حجم المعلومات في العالم ل 181 زيتا. من 2 ل 181، شفت حجم المعرفة هاي؟ هاي حجم المعرفة بتقوي مين؟
0: قولي
1: الاي اي،
0: لانه هو الوحيد اللي بيقدر يسيطر على المعرفه. كانسان ما بقدر انا الم هاي المعرفه واجمعها.
1: بيقدر يستخرج النمط،
0: صحيح،
1: الاحتمالات، الاحصاءات كلها هاي بتقوي. السيناريو الثالث انه اللهم صل محمد، حكينا الاي اي بده يسيطر،
0: بعدين الانسان مع الاي اي يدمروا العالم، يروح لدمار الكوكب. الخيار الثالث او السيناريو الثالث
1: اللي هو حجم المعرفه بالاي اي هو اللي
0: يضغى.
1: تعرف
0: يعني يظل الانسان مسيطر لكن الانسان يفقد قدراته، او خليني احكي مهاراته الطبيعيه،
1: سواء يعني
0: تفكير كريتيكال ثينكينج.
1: يعني احكي لك، مش يعني يصير الانسان يعني بجوز الفيلم اللي شفناه هذيك المره، يعني انت عارف انه الانسان يصير مذعن يعني بلا إرادة، يعني شو ألبس شو أكل مش مشكلة تسيم يعني. وهذا يبدو
0: شو أشتغل فيش شو كل اللي حكاها إيرون ماسك ترى ممكن
1: حكاها، وهذا أنا أتوقع هتصير.
0: بس نشرب الشغل لحاله شغال
1: شغال، بس أنت بده يكون إلك دور كإنسان، تعرفت حيكون إلك دور، يعني أنه أنت مثلا المساعد الشخصي هذا تاعك بإيش مثلا تشتغل في المال، في
0: بدل ما تداوم 14 ساعة كم ساعة بتداوم؟
1: بديش هسا تحسب لي قدي راتبي وانا جاي بالطريق بيقول شو مال الدكتور ضريبه الدخل.
0: طيب حاضر يا سيدي. طيب ما الجديد ايضا؟
1: يعني اجدد من هيك بصراحه، طبعا في الاوبن اي في عندها نموذج جديد الاسترا 6.1 اجلوا اطلاقه. هذا الاسترا على فكره اللي جربوا
0: اجلوا خوفا مش قادرين يضبطوا التفاصيل
1: مش قادرين لكن هو في الاسترا استرا 6 السادس، هذا طبعا جبار جدا جدا عشان تكون بالصوره، يعني
0: شات جي بي تي استرا
1: فطلعوا منه ثلاث اوزان، في استرا وفي مون وفي سول.
0: هاي الاسماء على اي اساس بتلقوها؟
1: لا هسه هم متجهين عند الاقمار الصناعيه او شيء زي هيك، بس هي انت عارف يعني ما بعرف
0: ايش البرو، كانوا في العادي برو اليت مثلاً، إذا رحنا الجيميناي مثلاً.
1: حس أنت لو سألتنا عن جائزة الأوسكار بقول لك السكرتيرة عجبها الاسم وجابت، لكن هدول بعرفش شو وضع السكرتيرات.
0: طبعاً سيرة الأسترا والبرو بحب أحكي لكل اللي عم بيتابعونا، وحكينا المرة الماضية بس من باب التذكير، سواء كانوا معلمين أو طلاب جامعات أو مدارس، تقدروا تعملوا أبجريد لأكاونتاتكم في جيميناي وكل أدوات جوجل AI سيري برو،
1: رائع جداً،
0: فور فري لمدة عام. لمده عام بتقدروا تلغوا هذا الاشتراك قبل ما ينتهي العام بحيث انه ما تدفعوا. يعني مثلا اليوم احنا 30/9، اعمل اليوم روح ادخل على الجوجل ايميل تبعك، ايميلك
1: student.
0: على جيميل، وبعدين دخل ايميلك وبعدين دخل ايميلك اللي هو الجامعي او المدرسي، سواء كان مدرس او دكتور او طالب، واعمل برو، اعمل ابجريد بيصير برو ومجانا لمده سنه.
1: والفيديوهات يعني عشان هو بالصوره. نعم. الفلو كله انتاج الفيديو بيصير مجاني.
0: نوت بوك الام،
1: نوت بوك الام. نعم. يعني شيء حلو جدا.
0: طيب جميل، من الجديد راح نروح انا وياك ل اس اي. هل فعلا اليوم السياسه هي من تتحكم بمسميات الاشياء؟ يعني احنا لما طلع الاي اي طبعا هو كان طالع من زمان، شو 50 54 او 52 لما
1: بدا اول ما بحطوا له مقياس.
0: نعم بلش المقياس. لكن لما قبل 3-4 سنوات وجاي اي صار اللي بده يدرس دكتوراه كمل اي اي، اللي بده يدرس موضوع الاسماء والمسميات، هل فعلا من يملك السلطه السياسيه العالميه هو من يطرح المسميات؟ يعني هل فعلا التغيير ما شعرت له قيمة ولا له قيمة وله مغزى اليوم في التوقيت هذا؟
1: لا شوف، احنا اول شيء احنا بنعيش بعصر او الفترة الزمنية هاي غريبة عجيبة، يعني في تقاطعات بين السياسة وبين رجال الأعمال.
0: بين البزنس والسياسة
1: أو البزنس هي هي بالضبط البزنس. يعني المحرك الرئيسي الآن للسياسة في العالم صار اللي هو البزنس أو الاقتصاد
0: في العالم بزنس.
1: فبالتالي نظرته هذا نظرة تجارية اقتصادية ومالية أولا وأخيرا. هو لما بيحكي أنه أنا بدي أسرع إنتاج الذكاء العام، ترى هو الوحيد، هو ورئيس شركة انفيديا بس اللي بدهم يسرعوا، ترامب ورئيس شركة انفيديا هم الاثنين هدول اللي بدهم يسرعوا،
0: طالبوا بالتسريع،
1: تسريع بطريقة.
0: البقية بقول لك لا،
1: البقية بدهم يقول لك اعمل هولد شوي وهدي ونشتغل على الحوكمة وعلى الأخلاقيات وبعدين نمشي شوي شوي، تمام. لكن هذا بحكوه بالعلن، لكن بس لكن شغلهم انتاجهم، يعني انت شفت نظارات ميتا مثلا، وشفت الانتاج، شفت الشريحه تاعت الشريحه الكمبيوتريه صغيره مثلا. فالفكره انه تقاطع التجاره مع البزنس او التجاره مع السياسه هو اللي عم بسرع عمليه هذا، لانه مصلحه الشركات في العالم، الشركات التجاريه، في الاي اي، لانه الاي اي عم بيختصر عليهم الوقت والجهد والمال والتكلفه والبادجت لكل الشغلات. فبالتالي مصلحتهم التجارية إنه يسرعوا هذا. والصراحة إنه استخدام الـ AI، يعني بحكي لك بعد تجربة في البزنس، له فوائد كبير كبير جدا جدا في تسريع عملية الإنتاج، في
0: والله
1: في الأبحاث، في شغلات كثير. يعني إحنا برضو
0: نكون منصفين،
1: منصفين، لكن هو سيئته الوحيدة إنه دور الوظيفة أو دور الإنسان بده عم بتغير قاعد.
0: أحسن ما قلتش بتقلص.
1: لا بتقلص، لا ما هو ما بتقلص، بس عم بتغير هذا الدور، تمام. ولازم صار أي واحد بالوظيفة أو أي واحد بالمهنة أو بالحرفة تاعته لازم يشوف شو يعني AI ويتطور عشان يضله موجود. غير هيك يعني راح يستبعد. وحكينا كثير عن هاي الموضوع، جبنا أمثلة كثيرة،
0: تمام.
1: فهاي خطورة AI، إنه أنت AI أداة من أدوات العصر الجديدة. فإما أنك القطار وماشي بسرعة بسرعة جدا جدا، هذا القطار الـ AI أسرع قطار يعني شافته البشرية حاليا في التقدم. فأنت يا بدك تكون جواته أو بدك تكون برا تتفرج عليه، هذا خيارك.
0: ممتاز كتسمية. هل فعلا اليوم إحنا بحاجة لمثل هذه التسمية؟ يعني أنا شعرت أنه التسمية جزء منها تجميلي. يعني برجع بحكي لك، أنا بقول عن إشي أنت اصطناعي، أنا أنت مش حقيقي، هو فعلا مش حقيقي، لكن أنا بقول سوبرمان سوبر وكذا.
1: لا هو اسم واقعي، اسم واقعي للي عم بنشوفه. احنا بنحكي عن الذكاء،
0: فعلا ذكاء،
1: ذكاء سوبر انتليجنت، سوبر يعني
0: يعني حتى السوبر شاورما مثلا بتكون واحدة ونص
1: اذا عربي
0: حسب
1: يعني مقداره لمعالجته انتاج المعرفه بالذات سريعه جدا جدا.
0: كتسمية
1: مع التسمية طبعا، بغض النظر من اطلاقها، لكن اصلا التسمية هاي يعني مرحله من المراحل اللي راح نشوفها.
0: اتوقع ان ليتر يصير شيء ثاني.
1: طبعا بقول لك، مش الفاينل ديستنيشن للاي اي اللي هو الاي اي عباره عن العقل اللي قاعدين عم بنتجوه. العقل هذا، العقل مش نهايه الانتاج تاعه، مش نهايه الاختراع،
0: بالعكس هو البدايه. انا شايف
1: البدايه راح يدمج مع الاله، هون بتبلش، هون الحمادة ثانية. انت عرفت علي؟ يعني انت حكينا المرة الماضية، حكينا انه الانسان انشغل من خلال بداية الثورة الصناعية الرابعة اللي صارت في انتاج وتطوير الآلة، تمام. لكن بقي العقل تأخر شوي، لانه العقل صعب شوي. الان شغالين على العقل، الان وصلنا لمرحلة السوبر هذا، الذكاء العام. الذكاء العام شو يعني؟ يعني بفكر زي قدرة الانسان واحسن في كل شيء. الانسان مفكر عبقري بكل المجالات، أعطيه مسألة رياضية، أعطيه
0: لغوية،
1: أعطيه فن، أعطيه رسم، شعر، كله مبدع فيها.
0: صحيح.
1: الذكاء اللي إحنا
0: لساته
1: عم نتعاطاه، يا ذكاء بالفن، يا ذكاء بالصور، يا ذكاء بالكلمة، يا ذكاء، عرفت يعني ذكاؤه
0: في مجال
1: مبني أو متدرب على داتا معينة عشان تكون النتيجة تاعته. لكن الذكاء السوبر متدرب على كل شيء، متدرب على حجم معرفة عالي جدا جدا، تمام. نتيجته سريعة جدا وملتي
0: فانكشن،
1: يعني شغالة بكل شيء. والأخطر من هيك انه متواصل مع الأجهزة من حولنا.
0: هي النقطة اللي انا بدي افهم كيف. هلا كثير ناس بيقول لك كيف الاي اي بتفاعل مع الاي اي براني بدون ما احنا نتدخل، لكن
1: بعد الفاصل.
0: فاصل
1: وبنواصل ان شاء الله.
2: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد، جامعة الزرقاء.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
7: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
5: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.
2: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير باشمهندس.
3: حياك الله.
2: رجعنا بعد الفاصل حتى نبدأ بسؤال منطقي. أنت فاجأتني بالفاصل. أنا صح، شوف خلينا نتفق اتفاق أنا وياكم مستمعين الكرام، أنا والمهندس بنحضر الموضوع قبل الحلقة، بس أنا على هواء مرات بحس إنه في شغلات ضروري إن نفهمها.
3: أوكي.
2: فهو شوي بنزعج من المهندس إني أنا بخرج عن السياق، بس والله يعني كيف تفكر الآلة؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، كيف للآلة تتواصل مع أو الروبوت أو البوت يتواصل مع البوت الثاني بدون يعني التفافيا؟ كيف؟
3: هذا السؤال بعمل فيه رسائل ماجستير عشان تكون بالصورة أولا.
2: نعم.
3: ثانيا، أنت يعني أسئلتك السؤال هذا السؤال المحوري كان في تطور الذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
3: شو اللي خلى الذكاء الاصطناعي فجأة في السنة 22 يظهر للعلن وصار وليد وفلان وفلان سهل يتعاملوا معه؟ زمان كنا نتعامل مع الكمبيوتر أو مع الذكاء الموجود في الكمبيوتر من خلال لغة برمجة.
2: صحيح.
3: لا، لغة برمجة اللي هي C++ أو
2: بايثون. نعم.
3: أو بيسك أخذناها أو باسكال زمان.
2: صحيح.
3: فلازم أكون أجيد هاي اللغة عشان أقدر أحكي معه هو يفهمني.
2: نعم.
3: وإذا أنا بلخبط بحرف ولا فاصلة بده يضرب.
2: نعم.
3: لا، إجوا صاروا يحكوا إنه أو عملوا نظام جديد إنه الذكاء الاصطناعي يفهم اللغة البشرية، يفهم وليد شو بيحكي بالعربي أو بالإنجليزي أو بالإسباني أو بالصيني، يأخذ اللغة هاي ويحللها. بمر على ست سبع ثمان مراحل حديثا، صاروا ثمان مراحل، بحلل الكلمة الجملة كلمة كلمة كلمة كلمة وبعمل من جوا معادلات رياضية، بحول الكلام لأرقام، الأرقام تتحول لشيء اسمه فيكتور، الفيكتور هاي تدخل على مرشحات كثيرة فلاتر سموها ترانسفورمر. الثورة صارت في صناعة الترانسفورمر هذا
2: اللي هم ناقلات، يعني سرعة نقل البيانات بين هدول الترانسفورمر.
3: لا، ترانسفورمر معناتها يعني انه صارت الكلمة معبر عنها رياضيا بأرقام، والأرقام هاي لها علاقات. يعني مثلا لو حكينا شو علاقة الملك بالملكة، في علاقة.
2: جميل.
3: فهو الربط انه كلمة الملك مربوطة بكلمة الملكة، وين ما وردت الملك قدرت كلمة الملكة.
2: جميل.
3: وين ما وردت كلمة أحمر بندورة في علاقة بينهم.
2: جميل.
3: وين ما وردت كلمة قطة في علاقة ممكن تنشقت مع الفأر. تمام. في علاقة.
2: جميل.
3: العلاقة بين هاي الكلمة وهاي الكلمة اسمها فيكتور.
2: مه.
3: إلها رقم معين، وزن معين.
2: مه.
3: صار كل كلمة إلها إيش بالأخير؟ وزن.
2: نعم.
3: فصار هون يتنبأ بالأوزان بناء على إيش؟ على أرقام، بناء على العلاقات هاي. لما نحلل العلاقات بين الكلام وسجلها عنده، دخلنا له داتا جديدة، أخذ الأوزان هاي وطبقها على المعلومات الجديدة، على الجمل الجديدة، وطلع يتنبأ بالكلمات الجديدة.
2: أوه.
3: هذا هيك صار يفهم. طبعا الشرح طويل أطول من هيك وأعقد من هيك، بس أنا كيف بسطت أنا مش عارف.
2: جميل.
3: تمام.
2: نعم.
3: فهون صارت قدرة الذكاء الصناعي أو الكمبيوتر أو أي شيء مش عارف إيش هو الآلة هاي، إنها تفهم اللغة الطبيعية للإنسان.
2: هاي المرحلة الأولى.
3: المرحلة الثانية صارت تعرف كيف تنتج أفكارها باللغة الطبيعية
2: على المخزون المعرفي
3: وإنتاج اللي عندها. وإنتاج اللغة أصعب من فهمها، يعني هو بفهم علي بسرعة، لكن بده عشان ينتج عم بياخد عمليات أطول.
2: جنريتنج.
3: جنريتنج دائما أطول. لكن مع ذلك طوروا عليها وطلعوا لنا، قدموا لنا أول نموذج من شركة أوبن اللي هو الشات جي بي تي.
2: نعم.
3: وأخذوا كل الشركات الفكرة وبلشوا يطوروا عليها ويحسنوا، وكان التحسين على إيش اسمه ترانسفورمر، وصاروا يزيدوا قدرته هذا ويزيدوا على الفهم. وفي مشاكل أو تحديات الهلوسة البيز الشغلات. نعم. الحياز هاي. نعم. صار كلها قللوها شوية، حجم المعرفة عم بيزيد، بالتالي المعلومات صارت اللي تطلع منه أدق.
2: جميل.
3: تمام.
2: طيب جميل جدا. قلت لي ثمان مراحل. صاروا ثمان مراحل الآن.
3: في آخر مرحلة اللي هي كانوا زمان أو شيء، في مرحلة ياخد الكلمة تعطيه مثلا جملة، بياخد كلمة كلمة، بياخد أو شيء بيفهم إيش هي الكلمة، لأنه مثلا إذا أعطيته كلمة كات وكار بده يعرف إنه هاي كات تي وهاي كار آر.
2: نعم.
3: تمام. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية إذا مثلا أعطيته كلمة بلاينج بده يشيل الاي ان جي السفكس والبرفكس. بده يشيلها سواء بالعربي أو بالإنجليزي، مثلا. نعم. كلمة يصلون.
2: نعم.
3: بده يصير يصلي.
2: أه.
3: بعدين بدها تصير صلى. فهو نعم. بالنسبة له بياخذ كلمة رجعها للجذر
2: الجذر. نعم.
3: فكلمة يصلون بالنسبة له صلى، بهموش باقي الأحرف، أخذ الفعل صلى. مجموعة ناس شو عملوا؟ صلى. صلى معناته دلت على الفعل تاعهم خلص. تمام؟ هاي كلمة صلى أو هاي كلمة كار سماها توكنز. أخذها وش بعدين؟ أخذها بده يفهم معناها.
2: نعم.
3: معناه عشان يفهم معناها عمل إيش اسمه تقاطع. الكلمة هاي مع كلمات ثانية موجودة عنده بالديكشنري بتدل على معنى. فلما عمل التقاطع عرف إنه معنى يصلى شكل من أشكال العبادة عند المسلمين. تمام؟ مش صل، مش صلى إنه يعني وصل مثلا. أو أخذنا إحنا المرة الماضية مثال كلمة بنك.
2: نعم.
3: لما أحكي له بنك بده يفهم إنه أنا أبقصد بنك، يعني بنك الإسلامي الأردني
2: ولا
3: أو ضفة النهر.
2: نعم. نعم.
3: فهون بياخذ إشي اسمه التقاطع بطلع لي معنى الكلمة.
2: جميل.
3: تمام. بعدين أخذ الكلمة بده يعملها part of speech، يعني هاي الكلمة فاعل ولا فاعل ولا مفعول به. لأنه مثلا وليد ضرب القطة، وليد فاعل، ضرب فعل، القطة مفعول به. إذا عكسناها بتصير القطة ضربت وليد، وهاي الجملة غلط. فهو بده يفهم الجملة صحيحا، فبده يعرف مين الفاعل ومين الفعل ومين مفعول به. وليد أكل التفاحة، وشو عمل؟ أكل التفاحة. فإذا عكسناها بتصير الجملة غلط.
2: نعم.
3: تمام. بعدين بده يمشي للمرحلة الثالثة، بده يفهم المقصد، النية. أنا قلت لك دكتور معك قلم، جوابك بستناه منك مش نعم أو لا، بستناه منك تقول قلم تعطيني.
2: نعم.
3: فأنا شو مقصدي من هاي الكلمة؟ بده الذكاء يفهم المقصد، يفهم النية.
2: وصل للمرحلة هاي؟
3: وهاي طبعا من زمان وصلها. يفهم النية، أنا لما أقول له شغلة يفهم شو نيتي، شو مقصدي.
2: جميل.
3: تمام. بعدين لما أعطيه كلمة بده يفهم الكلمة من ضمن السياق كامل، بده يأخذ الكونتكست كامل. مش بس يأخذ الكلمة هاي، عشان يفهم الجو اللي أنا فيه. يعني أنا بحكي له عن موضوع مالي ولا موضوع رياضي. فبده يفهم الحقل اللي هو شغال فيه. تمام. وآخر إشي المعرفة العالمية. أنا بالزمانات قبل شهر ونص سألته، قلت له هل يجوز، كل الأردن سألته، هل يجوز الصيام في 15 رمضان إذا إجا بعيد الأضحى؟ نعيدها،
2: سألنا السؤال
3: عليها. وكان جوابه
2: ذكنا عليه، تفلسنا.
3: هون ليش؟ لأنه حجم المعرفة العالمية ما كانت مفتوحة له، ما كانش، ما في حدا سائل هذا السؤال، ما في شيخ مؤلف كتاب في هذا الموضوع.
2: صحيح، الموضوع منطقي.
3: تمام؟
2: جدا بالنسبة
3: لنا. فبالنسبة له أخذها إنه برمضان جائز الصيام، قال لك جائز. تمام. أو عرفت؟ فهذا فهاي المعرفة العالمية، هاي المراحل اللي مر فيها عشان يفهمنا.
2: أنا كان سؤالي الأساسي هو كيف اليوم الـ AI بلف عن الإنسان والإشي المشاهد بالنسبة للإنسان، بتواصل الـ AI مع الـ AI؟
3: شوف، أي إشي مربوط بالنت الـ AI قادر على التواصل معه. كاميرا في الدار، كونديشن في الدار، هذا ما فيه خصوصية، قادر إنه يتواصل معه بكل سهولة.
2: تمام.
3: تمام. الآن القدرة التواصل معه، بتواصل معه برمجيا، بتواصل معه سهل جدا أصلا. هم
2: مين بعض الإرادة، إحنا قلنا إنه الـ AI ما عنده إرادة بمحض ذاته، يعني هو لا يمتلك إرادة إنه يدور على
3: شيء لحاله. لا مش هيك. هس أنت لما تطلب منه شغلة بده ينفذها، هو بدور على أفضل الطرق.
2: نعم.
3: بجرب أول مرة، بجرب ثاني مرة، ثالث مرة، بعدين بندل على الطريق، بصير هو بسرعة.
2: صحيح.
3: وهو بجرب يتصل مع الأجهزة الثانية عشان بده يجيب معلومة، بجرب يعمل هاكينج على المواقع. وهذا اللي صار مثلا في استراليا او اي دولة، النمسا اعتقد. نعم. واحتجوا عليه. تمام. فهذا اللي بيصير، انه هو بيبحث عن افضل طريقة عشان يحصل هاي المعلومة. فممكن الطريقة تاعته هاي تكون طريقة لا اخلاقية او طريقة غير مسموع فيها، فيتواصل مع اجهزة، يتواصل مع تلفزيون في الدار، يتواصل مع الكونديشن، يتواصل اذا بنحكي عن
2: انا لا السؤال عن الارادة،
3: يتواصل
2: أنا مشكلتي بالإرادة. يعني أنا مثلا اليوم حتى يتصرف الـ AI بده مني كبسة انتر، بده مني أمر بعدين بكبسة انتر. أنا يعني هو مش من تلقاء ذاته بيشتغل.
3: بده تريجر.
2: بده توجيه. فكيف يعني إيش القدحة أو المشعل أو الإشي اللي بعطيه إرادة إنه يتصرف هذا التصرف؟
3: لا، هاي تجاوزناها الآن. يعني زمان كنا تجاوزنا، الآن هو شغال. أنت لما تحكي له مثلاً يكون عندك مساعد شخصي وتكلفه بمهمة، أنت مجرد ما كلفته بالمهمة هسه بده يعمل المستحيل عشان يرجع لك الصح، يرجع لك اللي بدك إياه، النتيجة. فهو إيش بيعمل هون؟ مش راح يحكي لك، بده يعمل كل شيء عشان يرجع لك المعلومة أو يرجع لك النتيجة. تمام. لأنه هو مدرب على هالإشي، مدرب على أنه ما يرجع إلا بمعلومة، فبده يجرب كل الطرق. كأول مرة هو بده يجرب كل الطرق حتى يحصل هاي المعلومة أو يحصل هاي النتيجة، عرفت؟ فكأنه الإنسان يعني هو اللي هو المحرك الرئيس، بس فقد السيطرة. يعني كل في تجارب كثير عم بتصير إنه الإنسان عم بفقد السيطرة على الاي اي، على المساعد الشخصي اللي بالاي اي، على اللي عم بيصير. يعني
2: كم مساعد شخصي عندك؟
3: لا أنا يعني لساتني داير في في في البدايات، ما لأنه لا أنا الكلود بس والجيميناي.
2: بس كلود أنت حكيت عن مصطلح مهم اللي هو الحرف أو الإشي الواحد
3: توكنز.
2: التوكنز هلا بكلود التوكنز ليميتد.
3: لا لا لا لا، هي هذا التوكنز اللي بنقصده جماعة الاي اي، انه الكلمة مثلا كلمة المحترفون الكمبيوتر او الاي اي ما بياخذها جملة كلمة واحدة، بقسمها تمام
2: زي العروض.
3: لا لا مش عروض، لانه في
2: تقطيع العروض يعني.
3: لا لا لا في عندك، لا مش تقطيع، هي يعني بياخذ كلمة المحترف بس الباقي بدوش اياه.
2: اه بلزمه.
3: تمام، اعطيته جملة وليد اكل التفاحة وذهب الى المدرسة، تمام. هو ايش بهمه؟ كلمة وليد اعطاها فاعل، ذهب تمام المدرسة الى راحت بدوش اياها.
2: اه بلزمه.
3: اه هذا نوع من نوع من التوكنزيشن.
2: بس انا ليش بسال
3: انه التوكنز بس هم بيحسبوا لك انه كم التوكنز، ممكن يكون اربع احرف او ممكن يكون ست احرف، وممكن يكون فيه فاصله وممكن ما يكون حسب النوع. لكن كلمه توكنز في الكلود هي مقياس كريدت تاعك. بس عشان يقدروا يقيسوا. وباي ذا واي انت يعني اعطيته جمله فيها عشر كلمات، ومش مقياس انه التوكنز يعني عشرة. التوكنز هون المقصود قديش هو اشتغل جوا.
2: اوكي،
3: لان انت ممكن تعطيه سؤال صغير ما عاصمه عمان، تفكر الجو ما عاصمه الاردن، قديش السؤال صغير والجواب عمان، لكن هو قديش جوا اشتغل.
2: اكون مخصصه من رصيدك
3: هاي هون عدل لك قديش توكنز. عشان هيك مثلا انت لما بدك ترفع له ملف ما ترفع له اياه بي دي اف، في طرق ثانيه عشان تنزل التوكنز مثلا.
2: والله
3: ما تحوله لشيء ثاني ام ال مثلا بنحكيها بدك
2: ضروري.
3: عشان التوكنز تاعه
2: حقه اصلا. احنا هون ما اعطيناك حقه لسه.
3: نعطيه بس بعد
2: الحلقة الجاي.
3: البعد الجاي
2: الحلقة الجاي خصوصية.
3: البعد الحلقة الجاي أنا
2: الحلقة الجاي الخصوصية. طيب ماشي خلص خلص فهمت الوصية. خلص والله فهمت عشان هيك سكتت. الوصية تفضل.
3: الوصية دائما إنه حكينا قطار الاي اي سريع جدا، قدامنا خيارين. الخيار الأول يا بنكون جواته وبنكون إحنا القائدين لهذا القطار، أو نقعد برا نتفرج عليه وبنشوف كيف العالم كله عم بتقدم. التقدم في الشركات بالأردن عم بتقدموا كثير كثير باستخدام الاي اي، الطلاب استخدامه، المدرسين في استخدامه، حتى الصناعية قاعدين عم يستخدموا الاي اي، عم بيشعروا بالفرق بين استخدامه وبين عدم استخدامه. فوصيتي الأولى والأخيرة إنه نتعرف على الاي اي، نشوف إيش هو الاي اي، لأنه 100% رح يفيدنا كثير بشغلنا أو في دراستنا أو في.
2: كل الشكر لك،
3: حياك الله. الله
2: يبارك فيك معنا.
3: واللي
2: بعده إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: كل الشكر لك على وقتك وعلى الجهد اللي تبذله معنا، يعني على هالمعلومات الطيبة. مستمعي الكرام، في نهاية هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أمين يا رب العالمين. وصلنا لنهاية مشوار تربية اليوم، كذلك دعواتنا لأهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان، بالنصر والعزة والتمكين. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: اسم له تاريخ. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
1: سمارت باي
0: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

حصاد السادسة من حياة فأما السلام عليكم والبداية بالعناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تهدئة إقليمية تضمن أمن الدول العربية. الأردن يحذر من استغلال الأعياد اليهودية لفرض واقع جديد في الأقصى. رفع أسعار البنزين بشقيه والسولار لشهر تشرين الأول. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التقديم محمد رياض. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية اليوم مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة تضمن أمن الدول العربية وتعيد للمنطقة استقرارها. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، لافتا إلى أهمية دعم جهود لبنان وسوريا للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما.

صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 2 من تشرين المقبل. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم 2 الموافق 2 من شهر تشرين لسنة 2026. حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة من الخطورة البالغة والتصعيد غير المسبوق الذي تشهده القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بالتزامن مع فترة الأعياد اليهودية، مؤكدا أن ما يجري محاولة ممنهجة لفرض واقع جديد وخطير داخل ساحات المسجد. وقال الخلايلة إن الانتهاكات بلغت مستويات غير مسبوقة من الاستفزاز بقيادة كبار الحاخامات والمسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون اقتحامات جماعية متتالية لساحات المسجد الأقصى تحت غطاء سياسي وديني رسمي في محاولة لتهويد المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم رفع أسعار البنزين بنوعيه والسولار بمقدار 50 فلسا للتر لكل منهما، وتثبيت سعر الكاز وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي عند 7 دنانير اعتبارا من 1 من شهر تشرين المقبل. أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن صدور قرار محكمة التمييز بحل حزب الغد الأردني في الدعوى المقامة من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بناء على مخالفات متمثلة بالامتناع عن تقديم حساباته الختامية، وامتثالا لقرار المحكمة الصادر من أعلى درجة تقاء أو درجة تقاضي، فقد أصبح قرار الحكم قطعيا واجب تطبيقه حال نفاذه. ويذكر أنه بعد حل حزب الغد الأردني يصبح عدد الأحزاب السياسية القائمة 30 حزبا. قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية للعام الجامعي 2026-2027 ستعلن مساء اليوم. وبدأت الوحدة في تمام الساعة 6 مساء بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم. إلى الشأن الفلسطيني، ارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات في قطاع غزة اليوم بعد وصول 9 شهداء و31 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية وفق التقرير.

0: التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة في القطاع. وقالت الوزارة إن من بين الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال هذه الفترة 8 شهداء جدد، إلى جانب شهيدة متأثرة بإصابتها السابقة، فيما استقبلت المستشفيات 31 مصابا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. هذا واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة وفق مصادر طبية. وأفاد مجمع الشفاء الطبي بوصول 6 شهداء وعدد من المصابين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المركبة في حي تل الهوى. اقتحم 1317 مستوطنا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم الخامس مما يسمى عيد العرش اليهودي بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن نحو 700 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين، وأدوا طقوسا تلمودية منها ما يسمى الأصناف الأربعة، وهم يحملون ما يعرف بالقرابين النباتية، كما أدوا طقوس صلاة بركة الكهنة التلمودية. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن حادثة الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي كانت خطيرة جدا، مشيرا إلى أنه أمر المنظومة الأمنية بالاستعداد لمزيد من التهديدات المحتملة. وأضاف نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية تتابع بشكل متواصل مع الجهات المعنية للتأكد من سلامة ركاب الطائرة، مشيرا إلى أن غالبيتهم من الإسرائيليين. أشار إلى أن أحد الطيارين طعن الطيار الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. وقارن نتنياهو أن السلطات السعودية أوقفت مساعد طيار رحلة فلاي دبي وتقوم باستجوابه. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.32، الدولار مقابل الين الياباني 156، الذهب للأونصة يبلغ 4170، الفضة للأونصة 60، النفط الأمريكي الخام يبلغ 91، أما أسعار النفط برنت فتبلغ 98 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا إنه نعم اللي بتعني لا ممكن تضرك أكثر من الرفض المباشر. اليوم السؤال الأهم، إذا بدك ترفض كيف ترفض بدون ما تأثر على مهنيتك وعلاقتك؟ لأنه كثير ناس مشكلتهم مش بالرفض نفسه، مشكلتهم بالطريقة. ممكن تحكي لا وتطلع متعاون ومهني، وممكن تحكي نفس الكلمة وتخلي الطرف الثاني يحس إنك بتحدى. والقاعد اليوم، لا ترفض الشخص، ارفض الوقت. يعني بدل ما يكون موقفك أنا ما بدي أعملها، خليه أنا ما بقدر أعملها بهذا الوقت. الفرق كبير. الموظف العادي لما يجي طلب إضافي يا بوافق فورا يا برفضه بعصبية، أما الموظف المثالي ما برد قبل ما يفهم الطلب. واللي تعلمناه إنه أول خطوة بالرفض المهني مش كلمة لا، أول خطوة هي إنك تشتري وقت للتفكير. بدل ما تجاوب فورا احكي خليني أراجع التزاماتي ومهامي وبرجع لك. بعدها اسأل متى المطلوب، لأنه أحياناً المشكلة مش بالطلب، المشكلة بالموعد. ولما تعرف الموعد الحقيقي ممكن تكتشف أنك قادر تنجزه بدون ما تضغط شغلك الأساسي. وإذا فعلاً ما بتقدر احكي السبب المهني بوضوح، مثلاً عندي تسليم اليوم وإذا أخذت هاي المهمة الآن ما رح أعطيها الجود المطلوبة، وبعدين قدم خيار بقدر أبدأ فيها بكرة، أو بقدر أنجز الجزء الأول اليوم والباقي بكرة. هيك أنت ما سكرت الباب، أنت رتبت آلية الدخول. ونقطة مهمة، مش مطلوب منك تعتذر 10 مرات حتى يكون رفضك مهني. الوضوح والهدوء أقوى من كثرة التبرير. وإذا تكررت عليك الطلبات العشوائية اعمل لنفسك قواعد واضحة، متى بتقبل مهمة إضافية ومتى بتطلب إعادة ترتيب الأولويات. الخلاصة، الرفض المهني مش إنك تحكي لا وبس، الرفض المهني إنك تحافظ على العلاقة بدون ما تضيع التزاماتك. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. والشركة الذكية ما بتسكر الباب بوجه عميلها، بس بتحدد إله متى وكيف بتخدم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثاني سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 056-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
7: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة، وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538-211-0.
8: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديم أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر كالعادة بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلطة عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. دائما بنحكي ابنك المدمن وابنك المدمن والاكتشاف المبكر لابنك المدمن، ومنزيدها ومنحكي كيف تعلم بأن ابنك يتعاطى المخدرات، ومنقول للتربوي طالبك، ومنقول يعني مركزين على هالابن بطريقة مش طبيعية. ليش؟ لأنه معروف أصلا أنه المخدرات بتستهدف فئة الشباب بالعالم، بس قليل منحكي زوجك المدمن، قليل منحكي أبوك المدمن. نعم، هناك أزواج مدمنين وأطفالهم لا زالوا صغار، هذه كارثة كبيرة. إنه هو مش الابن ورقم واحد في البيت، لا، هو الزوج رقم واحد بالبيت، اللي بيقدر يعمل شو ما بده ويتصرف بكل الأشياء اللي عنده. للحديث عن هذا الموضوع اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، المستشار القانوني الأستاذ مالك صالحية. أستاذ مالك، أهلا ومرحبا بك في حياة فهم.
2: أهلا فيك يا سيدي، ويسعد مساك أنت والجمهور الكريم، ويسعد مساء بلدنا وجلالة سيدنا وطننا العزيز.
1: ربنا يحفظك. سمعت المقدمة؟
2: نعم.
1: زوجك المدمن.
2: نعم.
1: عنوان الحلقة زوجي مدمن، تفضل سيدنا.
2: صحيح. يعني من خلال اللي قاعدين بنشوفه للأسف الشديد، خصوصا أنا كمحامي شرعي، أحيانا بتجينا زوجات أمهات بتكون بدها تتطلق. طبعا أنا كمحامي شرعي بأخذ السيرة الذاتية لإلها، بالنسبة اسمها واسم زوجها،
1: عمره، الأشياء، شو بيشتغل،
2: هاي بالضبط شو بيشتغل بحياته. ليش جاي تطلب الطلاق؟ الطلاق مش كلمة سهلة. الطلاق مش كلمة سهلة. الطلاق أحيانا بيكون دمار بيت وتشتت أسرة. فبتيجي بكلمة زوجي مدمن على المخدرات. طيب شو بيصير؟ بتبلش عاد هي تحكي طبعا وتشكي، وللأسف الشديد وعلى إثرها بيصير مشاكل كثير بالبيت. يعني إحنا بالأول وبالآخر المجتمع الأردني زيه زي أي مجتمع بالعالم، في الرجل اللي كويس اللي بيصون بيته وبيحافظ على بيته وبيخاف الله بزوجته بأطفاله، وفي العكس.
1: طبعا
2: واحنا مش منفصلين عن العالم،
1: والنساء يعني
2: نعم
1: وفيه هيك وفيه هيك.
2: صحيح صحيح صحيح، واحنا مش منفصلين عن العالم، احنا جزء من هذا العالم.
1: طبعا في شغله بدي اقطع عليك، دائما بيحكوا انه المشكلات بتبدا لما يبدا يسرق وحاجه ملحه للمال ويبدا يبطل يروح على الشغل، لكن انا من خلال المتابعات الاخيره يبدو انه انه انه عايش نظريه المؤامره، والمشكلات بتبدا من لحظه الشك. بتمر عليكم هاي الحالات؟
2: نعم، يعني انا شفت أكثر من حالة. مثلا تيجي المرأة بتطلب الطلاق، شو سبب الطلاق؟ مثلا أنت ليش جاي تطلب الطلاق؟ في سبب. أنت كيف بدك تتطلقي؟ لازم يكون في سبب. بتيجي بتحكي لي والله أنا زوجي بشك فيي كتير، مثلا بصحيني الساعة 3 الفجر وبصير يحكي لي لا أنت بتحكي مع حدا، أنت بتخونيني، وهي بتكون يعني معاه على فراش الزوجية بتهيأ له. طبعا ممكن كمان يشك انه هي قاعدة بتنصب له كمين، او هي قاعدة بتتفق مع ناس عليه، بصير عنده موضوع الشك زيادة، بسرح زيادة. من ضمن الشغلات اللي احنا بنسمعهم يعني، بضلوا سرحان، بضلوا يشك فيها، بضلوا يشك بأطفاله، بضلوا يشك احيانا ببناته، احيانا بصير يشك ببناته، انت وين روحتي، انت بصر شو، انت كذا، ممكن يجي يتصرف تصرفات غير طبيعية.
1: بتعرف أستاذ مالك، في ناس بيعتقد أنه الكريستال اللي هي الشبوة فقط بتوصل لهيك أمور. أنا بس بدي أحكي للي بسمعونا، حتى الكبتاجون حتى الحشيش شخص شكاك.
2: نعم نعم، ولكن صدر. بدرجات
1: درجات
2: أعتقد.
1: نعم
2: نعم، يعني أنا مش كتير مختص
1: بالمواد المخدرة،
2: بالمواد نعم. المخدرة بكل أمانة نفسه. ولكن إحنا بنحكي كسلوك، لما بتجيني مرأة بدها تتطلق وبكون أحيانا بصير أنه هو بصير يفقد قدرته على التصرف، ممكن يؤذيها، ممكن يضربها ضرب مبرح، ممكن يجي. أنا عندي حالات إجتني كان يطحيها بنص الليل.
1: وين يطحيها؟
2: يطحيها على الشارع.
1: عفوا، الزوج يفتح الباب.
2: يتهيأ له أنه زوجته بتخونه وهي نايمة جنبه على فراش الزوجية، ويمسكها بأواعيها ويطلعها ويرميها بالشارع، يفتح باب البيت ويطردها.
1: وين تروح؟
2: هلا وين تروح؟ ممكن شو يعني، في منهم مثلا تضطر مثلا تحكي مع اهلها، في منهم ما بتقدر، تضطر تعاود ترجع، في منهم بضلها قاعده على الدرج، يعني كل وحده إلها. بس انا شفت هاي للاسف الشديد موجوده، واللي بتصرف هذا التصرف هو انسان غير عاقل.
1: صحيح.
2: خلينا نتفق على هاي الشغله، هو انسان غير عاقل. زوجتك نايمه جنبك بالليل، تيجي بتمسكها، تصحى بنص الليل بتمسكها وبتصير تفتش تليفونها، وانت بتخنيني، وانت بصر شو، وانت بتتآمر علي، وانت بتتفقي علي، وبتمسكها وبتطردها برا البيت بأواعي البيت.
1: طيب سيدنا الكريم، انا دائما بحكي شغله، ترى على فكره بيحكوا معي اسر كثير،
2: نعم.
1: بحكي لها ليش ما تحاولي تعالجي. هلا بديش اقول لك انا شو بيجيني ردود، بدي اترك الموضوع لك. ليش ما تحاول انه تعمل، خلينا نحكي، تجسير، ها اذا هو رافض الفكره او رافض الاتفاق، جاوبت عنك. تجسير مع اهله مع اهلها، نلجأ للعلاج قبل الطلاق.
2: سيدي مزبوط كلامك، ولكن خلينا نتفق، للاسف الشديد هو الانسان اللي بتصرف هاي التصرفات ما بيكون معترف انه اصلا مريض او اصلا مدمن او صحيح. او في اشي ابدا، يعني هو مش معترف بمرضه عشان يتعالج، فهو برفض اصلا انه يعترف انه هو انسان مريض او هو انسان مدمن او الى اخره، فعشان هيك اكيد برفض العلاج، لانه هو مش معترف انه هو مدمن.
1: والمشكلة انه البعض لما تروح عند اهلها ايضا موقفها ما بكون قوي، يعني ولا نعمم،
2: للأسف الشديد. هلا الحمد لله رب العالمين، بالفترة الاخيرة صار يعني صارت السوشيال ميديا موجودة، صار في
1: وعي
2: لحد معين، ولكن في بعض الناس لسه للأسف الشديد انه ممنوع تحكي كلمة بدي أطلق.
1: ممنوع تزعلي،
2: ممنوع تطلق للأسف الشديد.
1: طب حللها المشكلة وبلاش تطلق.
2: احنا يا سيدي العزيز، يا يعني احنا سمعنا كلنا انه فلان قتل زوجته، فلان قتل بنته، فلان، نسمع جرائم زي هذا بين الحين والآخر، بنسمع هاي. طب هاي الزوجة لو أهلها وقفوا معها وسمعوا منها وعرفوا انه هاي عايشة مع انسان ممكن يسبب خطر عليها، هذا قنبلة موقوتة ممكن بأي وقت ينفجر.
1: صحيح.
2: ممكن تكون هي الضحية، ممكن بنتك اللي عايشة مع المتعاطي تكون هي الضحية.
1: صحيح.
2: وممكن تكون، ممكن يكون ولد، ممكن يكون حدا من هدول من أفراد العائلة يكون هو الضحية للأسف.
1: طيب في شغلة خارج عن موضوع الحلقة.
2: نعم.
1: أنا تابعت الانستغرام عندك، ما شاء الله عليك بتوجه رسائل للمجتمع.
2: الله يعني.
1: كثير قريت تعليقات، يا أستاذ مالك أنت بتدافع عن النسوان، أنت بتدافع عن النساء، أنت موجود هون مشان هيك، شو ردك عليهم؟
2: طيب
1: يعني
2: أنا راح أجاوب جواب بسيط. أول إشي إحنا بنقتدي برسولنا
1: صلى الله عليه وسلم.
2: رسول قال صلى الله عليه وسلم، قال استوصوا بالنساء خيرا، فما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. هاي أولا. ثانيا يا سيدي العزيز، ما في حدا فينا بعتقد ما عنده خوات، ما عنده أم، ما عنده بنات عم، ما عنده كذا. أنا من عائلة زي أي عائلة أردنية، عندي أخت وعندي أم وعندي بنت عم وعندي كذا، فأنا بدي أخاف. هل يعقل أخاف على حالي أكثر من ما أخاف على والدتي أو أختي؟ لا يا سيدي. يعني إحنا الإسلام معروف عنا نتحمل، يعني الرجال قوامون نتحمل. الزلمة وين ما ترميه بضله زلمة، بس المرأة لا حول ولا قوة إذا أنت ما وقفت معها وسندتها.
1: إذا الرد ما بده، ما بده رد،
2: ما بده رد سيدي. يعني هذا أصلاً السؤال بحد ذاته غلط.
1: طيب سيدنا الكريم، يعني موضوع السرقات والتعدي، ما بعرف إيش اللي بصير بالضبط مع الزوج المدمن.
2: مرت علي حالة، تمام، الزوجة بدها تتطلق، فلما سألتها أنه ليش، بتقول لي هي بتعرف انه زوجها يعني
1: متعاطي،
2: بس وصلت في مرحلة انه صار يسرق ذهبها يروح يبيعه.
1: تمام.
2: مقتنيات الاطفال، يسرق بسكليته يروح يبيعه. طب ما هو من وين يشتري المخدرات؟
1: هاي محسنة
2: للأسف. موجودة للأسف. للأسف. او يسرق تابلت، تابلت صغير بنحمل بسهولة، يروح يبيعه عشان يشتري المواد المخدرة للأسف الشديد. وإخواننا بمكافحة المخدرات أكيد عارفين هذا الحكي وشايفين كتير، وأنت كمان يا سيدي يعني كمان ابن هذا الجهاز وعارف للأسف موجود.
1: يعني أنا بتذكر واحد سرق الكرسي المتحرك تبع أمه لأجل الجرعة. يمكن تجيك حالات كمان
2: موجود على طبعاً. موجود بده يسرق إيش مكان، بده يسرق إيش مكان، حتى ممكن لو طلب شغلة من زوجته وما رضيت تعطيها ممكن يخدها بالغصب أو بالقوة، حتى لو اضطر الوضع ممكن يقتلها.
1: نعم، لأجل الجرعة.
2: كلام للأسف. للأسف.
1: لأنه
2: للأسف.
1: هذا الشخص
2: للأسف.
1: أنا في كلمة ما بحب أحكيها بس بضطر أحكيها، هو عبد للجرعة والعبودية لله.
2: لا هاي هذا واقع. هذا واقع. إحنا منحمد الله إنه أول إشي يعني عندنا جهاز مكافحة المخدرات، هو بواصل الليل معنا.
1: مقدمه
2: والله العظيم الإخوان يعني بتعب وتعب الله بيعلم فيه، ولكن احنا زي ما حكينا احنا جزء من العالم.
1: طبعا طبعا
2: احنا جزء من العالم،
1: لما ناخذ منه الخير لابد له الحجر الشر الموجود
2: طبعاً.
1: فيه
2: 100%. ها 100%.
1: سيدنا الكريم، موضوع التنازلات، هل بتجيك حالات؟ مشان انا بس كثير من الناس الان هم بيعرفوا طبعا في تواصلات، وفي ناس ما بتواصلوا معنا اكيد، اجبر بنته واجبر اخته تعيش عند المدمن وتحمليه عشان اولادك. بس بدي رساله منك، هل اجتك حالات توصل انه عنده استعداد يقدم تنازلات معينه عن اهل بيته؟
2: كيف
1: يعني قضاء يعني احيانا بتنازل عن الشرف لاجل الجرعه؟
2: للاسف للأسف أنا شفتها مرة، إجتني مرة وبدها تتطلق وبتبكي، وكانت من جنسية عربية وليست أردنية.
1: موجودة هون عنا.
2: موجودة هون. نعم، من جنسية عربية وما إلها حدا هون. ما إلها حدا، وهي طبعا إحنا الأردن بلد مضياف، يعني الشعب الأردني كلهم أهل لأي إنسان غريب.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين. فاجت من باب بدها الفزع، تقول لي والله زوجي بيعرض علي يجيب اصحابه على البيت عندي، هو متعاطي مخدرات، يعني
1: بده يجيب المروج مشان الجرعه.
2: للاسف الشديد. للاسف الشديد، يعني على مستوى انه ببيع شرفه ما عنده مشكله للاسف. وهي بعتقد مراحل ممكن
1: يجي. مراحل. نعم مراحل.
2: مش مش مش في وفي منهم ترى، خلينا نكون كمان صريحين، في منهم يعني بيمشي بالطريق فتره وبعدين بتوب وبصير انسان محترم وملتزم، واحنا بنتمنى من كل واحد مشى بهذا الطريق بيوم من الايام انه يرجع لصوابه، يتذكر انه عنده مرأة، يتذكر انه عنده اطفال، يتذكر انه عنده أطفالك. أنت لما بتنحبس أطفالك هدول مين بده يطعميهم ويشربهم؟ شو راح يكون مصيرهم؟
1: صحيح.
2: اتذكر إذا مش عشانك عشان أطفالك، عشان أطفالك.
1: حتى إحنا بنحكي لهم دائما للشباب المتزوجين، بنقول لهم وأنت بكرة لما بنتك هاي تكبر بده يجيها عريس.
2: صح.
1: الناس ما بتنسى.
2: لا ما بتنسى.
1: بضلوا يقولوا هاي اللي ابوها كان، حتى لو انك تعالجت، لو تعالجت
2: بالضبط.
1: المجتمع الوصم الاجتماعي بضلوا يقولوا ابوها اللي كان تبع الحشيش، ايوه تذكرته بصير
2: 100%. يعني سبحان الله
1: بتكون هي صبيه وتعبانه على حالها.
2: بالضبط. وممكن تكون، وفي كتير صبايا للاسف الشديد. يعني انا مره من المرات صبيه جتني بتقول لي كيف بدي اتبرى من ابوي، عمرها 27 سنه. قلت لها في حدا بتبرى من ابوه؟ بتقول لي انا ما حدا قاعد بيجيني، ابوي معروف عنه انه زلمه دائما بنحبس على مخدرات وهيك. بتقول لي شو اعمل؟ اطلع من البيت شو اعمل؟ يعني انا قاعد
1: مش بالسهل وصلت للمرحله انها تجي.
2: طبعا طبعا مش بالسهل طبعا. يعني عفوا هاي بنت درست وتعبت على حالها واجتهدت، ومين هاي الايام لما واحد بده يروح يطلب بنت، الواحد بده يطلب بنت عالم وناس، معروف اول كلمه اول ما بتسال والله بدنا بنت عالم وناس. طب لما يكون ابوها زي هيك محبوس ويطلع وينحبس ويطلع، مش مره وانه خلص ويتوب. وهلا في ناس اكيد
1: طبعا
2: بتمر فتره من حياته وبعدين بقول لك خلص. يعني في ناس بنشوف، في ناس يعني من تاب طاب الله عليه، في ناس خلص بتمشي بالطريق هاي بعدين بتوقف. بس احنا بنحكي عن اللي بضله مستمر. اللي بضله مستمر زلمه بتوصل بعمرك 60 سنه
1: بالضبط. نعم نعم.
2: بتضلك داير على الشغلات هاي. يعني شو ضل من العمر؟
1: شو ضل من العمر؟ صحيح.
2: طب عندك اولاد، عندك بنات، عندك زوجه، هدول كلهم خطيتهم برقبتك.
1: احنا حتى شوف، حتى يعني الوازع الديني هو اهم شيء طبعا.
2: صحيح.
1: وحتى صلته قبل ما تنقطع، على فكره صلته انا يعني عايش معهم 25 سنه.
2: صحيح.
1: قبل ما تنقطع صلته بالناس زي ما تفضلت انه واحد
2: اجتماعي، صلته بالله
1: يا سلام عليك.
2: صحيح.
1: صلته بالله.
2: صحيح. ولو انه يعني لو انه قريب من الله سبحانه وتعالى ما بوصل لهي المرحله. هاي المرحله وصل لها بعد ما كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى ورفقاء السوء.
1: والله دائما بحكي للناس بقولهم يا جماعة بتعرفوا ما بيهمني السلوك نفسه قد ما بيهمني تبعات السلوك على غيره. ليش العلاقة؟ العلاقة بالجريمة.
2: صح.
1: العلاقة بالمشكلة كبيرة. انت يعني لما بنحكي كلمة بتشطب أسرة كاملة، ما بنحكيها مشان نتغنى فيها إن شاطرين بالحكي،
2: لا لا. طب احنا قاعدين بنشوف يا ما أسر تشتتت من وراء هاي الشغلة.
1: طفل بصف تاسع امتنع فصل كامل يصل مدرسته لأنه أبوه انمسك في قضية تعاطي وتم القبض عليه وعرفوا الأطفال والجيران والناس. امتنع فصل كامل يصل مدرسته. ليش؟ لأنه بعد ما قبضوا على أبوه بيومين ثلاث راح للمدرسة. راح للمدرسة بدأوا الطلاب ايه شو مخدرات بابا؟ يعني احنا لو بس هاي الكلمة شو مخدرات بابا، يا الله شو مؤذية. تفضل.
2: يعني سيدي برجع بحكي لك، هذا موضوع مهما نحكى عنه لازم يضل دائما ينحكى عنه.
1: نعم.
2: هذا موضوع
1: نعم.
2: توعوي. هذا الموضوع من اهم المواضيع اللي لازم نحكي فيها، لانه احنا قاعدين بنشوف الانتشار بيزيد مش بقل. احنا بنتمنى انه يقل، بنتمنى انه ما يقلش.
1: رغم انه هناك جهود يعني كبيره تبذل،
2: الحمد لله،
1: لكن هو حجم
2: العالمين.
1: المشكله في المنطقه العربيه كامله للاسف
2: بعد للاسف. وفي عده عوامل عده عوامل بتوصل الانسان للمراحل هاي، عده عوامل، واولها رفقاء السوء.
1: نعم.
2: اولها رفقاء السوء.
1: طب استاذ مالك عالجتوا شيء؟ هل هل هل في شيء فعلا توصلتوا فيه لتوافق وعلاج اثناء عمليه التقاضي او في موضوع المخدرات مع الازواج؟
2: والله احنا يعني انا نصحت اكثر من مره انه يجوا يعني كانت يكونوا جايين عندي بدهم يتطلقوا بصراحه. وتكون تحكي لي مثلا انا زوجي كل فتره وفتره بلاحظ عليه كذا، بلاحظ عليه كذا. مره من المرات حكت معي واحده قالت لي انا بدي اتطلق، فاللي فهمته منها انه يعني زوجها في خير. قلت لها يا اخي ارضي عليه العلاج، وفعلا عرضت عليه العلاج واستجاب لهذا الموضوع بعد ما سأل انه اذا بروح بتعالج انه ما بتوقع علي عقوبة وكذا، وفعلا تعالج.
1: ولما شاف
2: وحافظ إنه وحافظ على عائلته وحافظ على اسرته.
1: انا بقول لك مو احيانا بعضهم بكون بده مساعدة بس بده ثقة.
2: ولما
1: لما شاف انك قانوني بالموضوع وانك اعطيت كلام انه فعلا
2: بالضبط. واحنا من خلال اللي بنشوفه هلا قاعدين اخر فترة، يعني زي ما حكيت لحضرتك يعني انا مش مختص كتير بالمواضيع،
1: انا بهمني الجانب،
2: ولكن بالضبط بالضبط، ولكن انه في كتير قاعدة اسر او شباب بيكونوا متزوجين كذا بتعالجوا بمراكز الادمان برجعوا كويسين،
1: لا تقام
2: برجعوا كويسين وبرجعوا زي اول واحسن وبرجعوا ما شاء الله عليهم وبيحافظوا على بيتهم وبيحافظوا على اولادهم.
1: والله انا بعرف واحد كان متعاطي لأسوأ الأنواع ولسنوات، غلب أهله كثير يعني انبسطت، عرفت هذاك اليوم هيو بيدير مؤسسة أبوه ترى
2: ما شاء الله.
1: تعالج
2: يعني في ناس بتوعى على حالها، لأنه أنت إذا بتضلك ماشي بهاي الطريق نهايتك تدمر الأسرة. ما دمرتها اليوم رح تدمرها بالمستقبل.
1: يا سلام عليك، هي هذه التبعات. ما دمرتها اليوم
2: نهايتها الدمار العيلة هاي، إلا إذا قلت خلص وقفنا لهون، بدي أدير بالي على أولادي، أولادي قاعدين بيكبروا، بدي أدير بالي على زوجتي، بدي أحافظ عليها، بدي ألم عيلتي حوالي.
1: حتى بتعرف ما بتمسك اللي مش متمالك الأقوى العقلية والجسدية. امبارح كنا نحكي وياك على التلفون، يعني شخص تغيرت عنده وظائف الدماغ، ما بتمسك تلفون ولا صور البيت ولا.
2: صحيح يعني هاي الشغلة
1: لأنه بضحي فيهم ترى الصور.
2: أنا سمعت قصة
1: نعم
2: أنا سمعت قصة من أختي الأستاذة حنين صالحية.
1: نعم.
2: هي مختصة بقضايا أمن الدولة والمخدرات، فبتحكي لها قصة إجتها واحدة زوجها ناشر صورها،
1: يعني صور مرته،
2: ناشر صور زوجته بالضبط على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: متعاطي ما بتمسكوا نهائيا
2: أبدا. وهو يعني هاي جريمة أصلا تعاقب عليها القانون. وناشر صور زوجته وهي معاه بنفس البيت
1: وصلت
2: أو معاه بغرفة
1: الزوجية. نعم
2: بالضبط. فللأسف الشديد يعني أنا بحكم إخواني كمان، فأحيانا نسمع بعض القصص منهم.
1: أنا زوجي حكت لي أنه بتحكي لحماتها أنه يا عمي ابنك بتعاطى بالبيت هيك ومن فترة وأنا صابري وكذا ومش عارف إيش. وقفت معه حماتها، وقفت مع الحجة وقفت مع ابنها المتعاطي الزوج.
2: للأسف الشديد، ما هو أحيانا شايف هاي اللي وقفت معه ممكن بيوم من الأيام تنأذى من ابنها، ممكن بيوم من الأيام يكون متعاطي مش صاحي.
1: ما حصلت طلي يطاطوا عليهم حتى،
2: يعني للأسف الشديد ممكن هاي أول وحدة تنأذى.
1: والله
2: ممكن أي واحد ينأذى. فأنت بدل ما توقفي مع ابني وتسانديه على الغلط وأنت عارفة إنه غلط وممكن أنت تكون الضحية، ليش؟
1: والله لو احتاج 20 ليرة لجرعة اللي يفوت على الحجة هاي جوا وعملية سلب،
2: ولو قاومته ممكن يقتلها.
1: نعم.
2: إذا واصل فيه مرحلة معينة ممكن يقتلها وما يسأل.
1: عشان هيك احنا
2: ومش 20 دينار صدقني ممكن تكون على 5 دنانير.
1: عشان هيك احنا بنحكي عن الاكتشاف المبكر. لا دافعي
2: الاكتشاف المبكر هو الإنقاذ الحقيقي. هو الإنقاذ الحقيقي للأسرة للزوجة للأطفال لكل إشي.
1: أما تحكي لها هذا زلم، أما تحكي لها بتقول لك بتعاطى عند أحفادك، تقولي لها هذا زلمي وما بيعوب إشي وما بدك، شو لك علاقة فيه؟ لو بدك تنستري بتنستري، يا عمي بتعاطى بنقول لك
2: زلمي بعيبه. إحنا ما هاي كلمة الزلمة ما بعيبه إشي، لا يا سيدي هذا الحكي مش مزبوط. الزلمة ما بعيبه إشي لما يكون محترم، لما يكون بخاف الله، لما يكون بيشتغل وبصرف على بيته وداير باله على زوجته وعلى أطفاله وبعلمهم وداير باله. أما الزوج اللي بتعاطى وبنحبس وبطلع وبنحبس وبطلع،
1: كيف ما بعيبه إشي
2: يعني كيف ما بعيبه إشي يعني حريته مقيدة. أكيد بعيبه طبعا
1: عند الكرامه بالمؤاخذة هو بضل فيها
2: طبعا ولا هو اللي بفوت السجن يعني يعني للأسف طيب الشديد على شغلة زي هيك فهو أكيد حريته بتكون
1: طيب مقيدة. تحملني بس الزميل لو رسالة بنص دقيقة للمجتمع من حضرتك تفضل.
2: رسالة للمجتمع
1: نعم.
2: أنا بدي أحكي بدي أوجه رسالة للزوج أو لأي رجل عنده أسرة
1: نعم.
2: وماشي بطريق المخدرات فكر بأطفالك أنه بيوم من الأيام رح يكبروا ببناتك بيوم من الأيام رح يكبروا ويتزوجوا فكر فيهم منيح لأنه أطفالك أهم من صحيح. الشغلات اللي ممكن تدمر أسرتك
1: عم تشطبهم وهم صغار بدون ذنب
2: صحيح.
1: أشكرك سيدي أشكرك. حكينا عن الزوج المتعاطي لقدام رح نحكي عن الزوج المروج والزوج التاجر شو تبعاتها وكيف انه بدمر الدنيا من لحظة ما يبلش يجيب الرزق مش رزق لا مسحوبة المال الحرام على بيته. بشكر الأستاذ مالك صالحية المستشار القانوني والمحامي الشرعي على هاي الإطلالة الجميلة والمعلومات العلمية. بشكر الله يكرمك. بشكر الزملاء اللي كانوا معي بالاستديو أيضا الأخ هاني السعيدة أيضا والزميل عبد الرحمن أبو رياش والأخ كريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي ودائما قبل أن ننهي الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث إلى اللقاء.
0: انت اقوى انت اقوى مع انس الطنطاوي.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية حياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. النبي عليه الصلاة والسلام يحدد مهمته ويحدد رسالته بأكثر من حديث يقول إنما بعثت معلما، في رواية أخرى إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. معنت يعني أوقع الناس في الحرج وأشدد عليهم وأشق عليهم، معاذ الله. ولا متعنتا أبحث عن زلات الناس أبدا. وفي الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي حديث لأتمم صالح الأخلاق، وفي حديث إنما بعثت رحمة المهدى. هذا عنوان بعثة محمد عليه السلام، وبقي على هذه الغايات والرايات إلى منتهى حياته عليه الصلاة والسلام. وعلى الأمة أن تمسك الراية من بعده بهذه المواصفات. ولكن اليوم للأسف في ناس لا يحسنون التعليم ولا يوقرون التعليم ولا المعلمين. أقول ذلك عندما نسمع هنا وهناك إن والله اعتداء على معلم، اعتداء على معلمة من الطلبة، وهذا الخروج عن أعرافنا وعن عاداتنا هذا خطير. النبي كان معلما، وكان معلما أحسن التعليم، كما وصفه الصحابة معاوية بن الحكم السلمي قال بأبي وأمي رسول الله، فما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن تعليما منه. وهذا اقتبسه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يمارسون التعليم المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة، فعليكم أن تبثوا الرحمة في الناس. بعث لم يبعث معنتا ليوقع الناس في المشقة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا متعنتا، معلما ميسرا. فهل يا ترى أخذنا هذه الراية من النبي عليه السلام ونحسن التعليم؟ على المعلمين أن ينظروا إلى هذا المثل. وهناك من كتب عن الرسول المعلم وأعطى نماذج من حياته ومن مواقفه الكثيرة في السيرة كيف كان معلما. وأولى الناس بهذا أهل العلم وأهل الفقه، هم عليهم أن يرحموا الناس وأن لا يقعوا الناس في العنت، وعليهم أن يتحملوا أخطاء الناس. كان عليه السلام وهو المعلم الرحيم كان يواجه بقصة

0: بنسوة العرب وبجلافتهم أحيانا وبسوء أهل السوء من المنافقين ومن أهل الكتاب، ويصبر ويحتسب ويعلم. هذه نماذج رفيع الكرام، وعلينا أن نحتفي بالعلم والتعليم. وكل إذا لم علم علم فهو مدان مرفوض شرعا وقانونا وعرفا. طيب دعوني الكرام مع اتصالاتكم الكريمة. أخي خالد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: الله يجزيك الخير.
0: أنتم يا سيدي حفظكم الله، أهلا وسهلا.
1: سيد الكريم، إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. إيش علامات الفاسق إذا طبقنا هذا الشيء مثلا في مجتمعاتنا؟
0: والله الفاسق يعني هو الخارج عن طاعة الله، يجاهر بالمعاصي. تخيل وين الفاسق. فسقت الرطبة إذا خرجت بعد ما تستوي كثيرا، فهو خرج عن المألوف. يعني واحد يجاهر بالمعصية، يجاهر بإلحاده، يجاهر بانحلاله، يجاهر بعقوق هذا هو الفاسق. هذا يمدح إذا قلتم
1: نعم
0: للمنافق
1: آخر. أشكرك. نعم وصلت الفكرة.
0: أكرمك الله.
1: سيدي الكريم، شيخنا في أحيانا متصلين بتصلوا، يا ريت أنه شوية من طرفك ترشدهم، يعني لما يتكلم عن الإمام بطريقة شوية، أو إنه يتكلم إنه شلفقة شلفقة عن صورة الإخلاص مثلا.
0: لا لا لا صحيح،
1: يتم توجيه
0: احترام الأئمة قصدك،
1: حتى لو صغر أو كبر، أو آيات قصيرة أو آيات يعني
0: طيب.
1: يعني الصلاة والإمام يعني كلها إلى احترامها، ما بصير الناس يتكلموا عنهم بأسلوب شوية.
0: طيب. والله أحسنت في ذلك. إحنا الأداب حقيقة، منظومة الأداب كلها يجب أن نعيد النظر إليها، نكون على أخلاق العرب التي جاء الإسلام بها وزكاها ونماها. بارك الله فيك. أنا بشكرك يا أخي خالد وكرمك الله. أيها الكرام، كلما كنا على أخلاق العروبة التي جاء الإسلام فأعجبه ما أعجبه منها، ونقى بعض الأشياء وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني هي موجودة وأبدأ أكملها. ولذلك اليوم ما هذه الحياة الجارفة المادية المصطنعة المستوردة من هنا وهناك، صار في خروج عن الأداب في الطرقات، الجيران مع بعض، في صف، في قاعات الصف مع المعلم، في بدنا نعود إلى المنظومة الأخلاقية. وحتى في المساجد الناس يجب أن يتأدبوا في بيوت الله تعظيما لله. الإمام بده يقوم بواجبه والناس بدها تحترم الإمام، وإذا وقع الإمام في مخالفة هنالك عاقل، هنالك عالم يناقش هذا الإنسان بكل احترام ومحبة. وما بصح تطلق على إنه والله قرأ بسرعة. النبي سم كان أحيانا يسرع. أمس كنت أقرأ في الأحاديث، فصلى في الركعة الأولى عليه سم 60 آية، فلما سمع بكاء الصبي في الركعة الثانية قام فقرأ آيتين وركع. آيتين، يشوف النسبة من 60 لآيتين. الزلزلة قرأها في الركعة الأولى من الفجر، ثم قرأها مرة ثانية في صلاة الفجر. فبنا نحترم ونعظم. قضية لا الفاسق موضوع كثير خطير الكرام. الفاسق هو الإنسان المجاهر بالمعصية، هو الذي خرج بكل استكبار ووقاحة على الناس. مثل هذا لا يمدح. وحتى من هنا أن نقول للمنافق يا سيدي إلى غير ذلك. طيب إذن هذا الحديث للتفعيل يا كرام، وليس فقط. كان في سؤال عن تعذيب الحيوانات. تعذيب الحيوانات قطعا محرم، وذكر عليه السلام عن تلك المرأة تؤذي، حبست هرة لا أطعمتها ولا تركتها تكون بخشاش الأرض، عذبت امرأة في هرة حبستها. ولذلك الموضوع لا يقف عند الهر، وكل حيوان. ونهى عليه السلام عن قتل الحيوانات صبرا، انك تصلب تقيد الحيوان وتبدا تقتله. للاسف كما يفعل في بعض الدول الاوروبيه يعذبون الثيران الى غذاء او الدياكه، هذا قطعا حرام، الا المؤذي منها بطرق حتى فيها رحمه. يقول في عليه السلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه واذا قتلتم فاحسنوا القتله. يعني بدك تقتل شيء مؤذي، وهذا لا يكون لأفراد الناس. طيب كان في سؤال حول لماذا قراءة سورة الكهف. أولا هل ثابت يعني السنية قراءتها يوم الجمعة؟ نعم، الحديث الوارد فيها كلها تنهض للاحتجاج بها. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم 8 أيام. حديث كثيرة. ثم في حديث صحيح، حديث البراء بن العازب، كان رجل يقرأ سورة الكهف ولجانبه حصان، وصار الفرس ينفر، فقال عليه السلام تلك السكينة تنزلت بالقرآن. لكن تحديدا ليش الكهف؟ العلماء بحثوا فيها ووجدوا أن هذه السورة الحقيقة فيها حديث عن الفتن، فتن منوعة، فتنة الإيمان، فتنة المال، فتنة الولد، فتنة العلم، فتنة القوة، فهي تبين لك بالدليل والبرهان والواقع ما الذي يعصمك من فتن الحياة. بتعرض مشاهد من يوم القيامة وبتبين كذلك كيف تعتصم، لا عصمة إلا بكتاب الله تعالى. طيب عودا إلى اتصالاتكم الكريمة، أخي أبو عمر تفضل. سيدي أبو عمر تفضل. طيب أنا سمعنا أبو عمر. طيب إذا سورة الكهف يا كرام، يعني في بعض أحاديثها ضعيفة، ولكن مش كل حديث ضعيف، في بعض الحديث يقوي بعضها بعضا. سأل عن حديث حصنوا أموالكم بالزكاة. نعم هذا حديث صحيح، حديث حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. حديث عظيم الحقيقة، لازم نفعله في واقعنا. أبا عمر تفضل سيدي.
2: السلام عليكم دكتور.
0: سلام الله حيك، أهلا وسهلا بك، تفضل
2: دكتور. سؤال سريع، بقلب الفيسبوك شفت لك طلع الشاب ما شاء الله عليه فارد المصلوة وملتحي، بتشوفه يعني بتقول ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب بقول لك ما بصير تقول بالصلاة لما تقول أشهد أن محمد رسول الله، لا ما بصير تلفظ النون، لازم تحط اللام، ما جتش معاي.
0: لا قصدك أشهد أن لا إله إلا الله.
2: أشهد أن لا،
0: يعني قصدك ممنوع تشدد أن، صح؟
2: يعني ممنوع تلفظ الأن، هو بقول لك تحط اللام
0: ما تشد. لا لا يقصد هو بدك تضغم النون في اللام، أشهد أن لا إله، صحيح، لكن لو نطقت النون رح يكون صعب عليك أشهد أن لا، فالأسهل من قل لك أدغمها فقل أشهد أن، يعني مثلا أنت حضرتك لو قلت لك كلمة من لدن في بداية الكهف كيف تقرأها؟
2: طبعا أنا دكتور رجعت لكل الأذان وكل الدول العربية كله بيلفظ الآن،
0: بس أنت قصدك أن لا ولا أن محمدا؟
2: يعني خلينا ألفظها ليك، أنا ألفظها ليك على الهواء.
0: سمعني
2: أشهد أن محمد خلص. رسول الله.
0: لا هاي صحيحة، أنت حكيت على لا أنت بداية، هاي صحيحة، أشهد أن محمد رسول الله.
2: أنا صحيح
0: بدي الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله، احكي ليها.
2: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: لا هذا خطأ، سكن النون وأدغ...
2: أشهد أن
0: والنون ادغمها في اللام، أي انطق لام مشدد أشهد أن لا إله، هذا هو المطلوب، اقرأها بالله.
2: أشهد أن
0: أل أل أل أل
2: أشهد أل،
0: أيوة هيك الصحيح،
2: أشهد أل
0: لا إله إلا الله.
2: والله أنا يعني صار لي 40 سنة بالفضاء ديك يعني.
0: لا ما هو أنت أنت أنت لو درست أحكام التجويد من لدن مقول ملدن، بس ادغام النون في اللام بس، ليس خطأ شرعيا
2: دكتور، يعني كثير ناس بالفضاء انا متاكد انه بقول اشهد ان لا.
0: طيب هلا ليسوا آثمين، ولكن الاصوب ان نقول اشهد ان لا اله الا الله، قضيه لغويه بحته. بارك الله فيك يا ابو عمر وتعلمها. اشكرك يا سيدي، اشكرك. الموضوع سهل، ما بحاجه الكرام الى تفصيل. علم التجويد علم ادائي، علم لغوي، هي في الاذان اشهد ان لا، لكن هذه النون العرب لا ينطقونها، يدخلون النون الساكنة في اللام وبيسموه هذا إدغام بلا غنة. أشهد ألا، الخطأ هنا ليس خطأ شرعيا لكن خطأ لغوي، تشديد أن، يعني خطأ أن تقول أشهد أن لا خطأ، ولكن تقول أشهد أن، لكن هذه النون ندغمها فصارت أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدا. إذا نحفظها في الأذان وفي الإقامة، أن ساكنة مدغمة، الثاني عند الرسول عليه السلام مشددة، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبدالله.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. إذا لا داعي كرم لتأثيم الناس وهم يخطئون ويلحنون في النطق، هم لا يقرؤون كتاب الله، لكن هذه الصيغة نرشدهم إلى الأصواب ونمضي، ليس أكثر من ذلك. إذا هذا لغويا وليس شرعيا. طيب، كان في سؤال حول أخ فاتح بنك حساب في بنك ربوي وأعطى البطاقة لأخ له، يقول له اسحب كذا وأنفق كذا، يعني على مصاريف ونفقات، فهل علي إثم؟ لا طبعا، الإثم على إذا كان في بنك ربوي وفي ربويات عنده، هو يتحمل إثم صاحب الحساب، إنما أنت كمساعد له ما عليك شيء أبدا. وذلك أحيانا أنت بتضطر تتعامل مع البنك الربوي مثلا بصرف شيك بكذا، بصرافة دولارات، ما عليك شيء بعون الله تعالى. طيب، ما حكم الشرع أن تقرأ المرأة القرآن وهي مكشوفة الرأس؟ يجوز، لكن الأفضل لباس مناسب، الأفضل من باب الاحترام. السؤال يقول: وإذا جاءت آية فيها سجدة التلاوة هل يجب أن تغطي رأسها؟ إن أرادت السجود عليها أن تلتزم بالحجاب وباللباس وستر العورة وبالوضوء وبالتوجه للقبلة. إذا المرأة إذا قرأت إذن بدون أن تستر شعرها حاسرة الرأس يجوز، لكن الأكمل والأفضل ذلك. الأمر الآخر، إذا أراد السجود بدها تأخذ بأحكام السجود، ضروري ضروري. طيب، كان هنا في الجرافي بقول جاءتني جرافي ومكتوب أنها من حرير. طبعا مستحيل أن يكون الجراف من الحرير خالص، وهذا المنهي عنه أن الرجال لا يلبسون، أغلب الظن أنه حرير صناعي. صحيح يكتب السلك حرير، لكن لا يمكن أن يكون هذا حرير أصلا طبيعي 100%. والحكم هنا للأغلب، إذا جزء قليل من الحرير ما فيها شيء، لأنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة أن يلبس يعني على مقدار 3 أو 4 أصابع من الحرير، لأن كانت فيه حكة. فإذا كان هذا ليس من الحرير الخالص يجوز، الحرير الخالص لا يجوز، لكم ستتأكدوا من هذا. طيب، دعينا يقولون إلى بوفيه مفتوح وأكلنا وكذا، ولكن أخذنا بعض الأشياء، يعني بعض الطعام جبنه كذا، فهل يجوز ذلك؟ الأصل عدم ذلك. طبعا في فرق بين إذا أذن لهم أن يأخذوا، في بعض المطاعم الدولية في أيام السفر بيقولوا لك الوجبة هاي ممكن أن تأخذ شريحة خبز جبنة كذا، ممكن. إن الآن إذا كان مأذون له، إذا لم يكن مأذون له، مأذون لك أن تأكل وليس أن تأخذ، وهذا هو الأرجح، عدم الأخذ من باب الاحتياط. كان هنا في سؤال حول طيب صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه والسلام خارج الصلاة. والله خارج الصلاة يعني أوسع من داخل الصلاة. داخل الصلاة نحن ملزمون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، ماشي مع الصلاة الإبرامية. خارج الصلاة تفنن بما تشاء، لكن لو أخذت بالصيغة الشرعية الواردة داخل الصلاة لخارج الصلاة بكون أحسن وأفضل، لأنه قالوا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، على كل حال. لكن هذا أمر واسع إن شاء الله تعالى. طيب، يسأل عن قضية الخمار الوجه، الخمار، والخمار طبعا الناس بيطلقوا إطلاق ليس شرعيا وليس لغويا. الخمار بيطلقوه الكرام على غطاء الوجه، هذا ليس خمار، هذا اسمه حجاب. الخمار هو غطاء الرأس. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لغة الفقه لغة عربية فصيحة. الخمار هو ما يغطي الرأس نازل على الصدر، هذا هو الواجب. أما غطاء الوجه هذا اللي هو هذا اسمه الحجاب، ولعل قوله تعالى يشير هذا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هل هذا واجب؟ لا، ليس بواجب، هذا واجب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أرادت المسلمة أن تفعلها لها ذلك. بس الإشكال وين؟ الإشكال أنها مع التعود سنوات طويلة لباسها، إذا يوم الأيام صار عندها ضيق نفس ومرض وبدأ تخلع، هي يظنون الناس أنها تركت واجبا لأنها التزمت فيها. فمن بداية الأمر نقول هذا ليس بواجب، ليس بواجب، إنما الآن إذا في ضرورة لتركها ما عليها شيء. كان في سؤال حول العدل يعني بين الزوجات، رجل يعني ابتلي وتزوج أكثر من امرأة ويقول أنه عنده أولاد هنا وهنا ما في أولاد، فهل يمكن أزيد؟ والله الأصل لا، الأصل لهذه ليلة وتلك ليلة، إلا الآن إذا رضيت إحدى النساء إنها والله تبيت أكثر من ليلة لأجل مراعاة الأولاد. بالتراضي، بالتراضي كل شيء أيها الكرام ما لم يكون مخالفا للشرع مقبول، فإذا كان مخالفا للشرع لا يقبل التراضي، هي قانون بدنا ننتبه إليه. جمعية خيرية الكرام تساعد طلبة، وفي إحدى الطالبات فقيرة ولكن يقولون إنها غير محجبة، فهل نحرمها من المساعدات؟ لا طبعا يا جماعة، خذوا ما بدأت به، إنما بعثت لأتمك، وإنما بعثت رحمة، خليها الرحمة تصل للناس، خليها تصل للناس، ولعل هذه الرحمة إن شاء الله ترشدهم إلى الصواب. وهنا المناصحة تكون لا مانع، أعطي بيد لهذه الطالبة الفقيرة وأنصحه كذلك بأن تكمل يعني هذا الأمر باللباس، هذا هو المطلوب. كثير الحلف، سؤال غريب طبعا، يقول أو تقول أنا كثرت الحلف وبنفع أضل أحكي إن شاء الله. لا، أنا بدي أدل على أحسن من ذلك، بدل ما أني أضل عود لساني على الحلف وأجيب إن شاء الله، ما تحلف ابتداء، ما تحلف. لذلك الله تعالى قال احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم بمعنى الاستهانة ببذل اليمين في كل الأشياء. وإذا حلفتم عليكم أن تفوا بما حلفتم به، إلا أن يكون في معصية فتذهبون الكفار. إذن أيهما الأفضل، أني أظل أحلف وأتبعها بإن شاء الله حتى أخرج وأهرب من الكفارة فإذا طعام، ولا أنا أترك الحلف ولا أحلف إلا مضطرا، هذا هو الأصوب. أكل حال، بس إذا حلف الإنسان على شيء وأتبعه إن شاء الله، الآن هو بالخيار إن شاء فعل أو لم يفعل، ولا شيء عليه. هذه من الحيل عند بعض الناس. طيب، شراء الأسهم الإسلامية من شركة فلان تابعة للبنك، أحد البنوك الإسلامية، والله لا أدري يعني هذا بدأ دراسة حالة لهذه الشركة المنبثقة عن هذا المصرف الإسلامي، وهل اطلع على يعني عملها وميدانها وعقودها. ولذلك يفضل في هذا المجال انه ما دام هم يقولون عن انفسهم احنا شركه اسلاميه منبثق من بنك اسلامي، من حقكم ان تتساءلوا عن الفتوى الشرعيه في العمل، هل عرضت عدالة الافتاء ولا اقل، هل لها لجان شرعيه معتمده؟ اعطونا الفتوى. على فكره هذه حقوق لك أيها العميل، من حقك أن تطلب صورة العقد ولو صورة هيك يعني بدون أسماء، تطلع على صيرورة العمل وعلى آليات العمل، هل في شروط مخالفة، هل في شرط ربوي، هل في غرامات تأخير، هل متوافق مع الشرع. من حقك وهم واجب عليهم أن يعطوك، أو يقولوا والله إحنا هيك بنشتغل، عندها بدك تسأل. طيب، سأل في مكة أنهم في المنطقة المركزية وصلوا في مصلى متاخم للساحة مباشرة، فهل يعد هذا امتداد الحرم؟ هو كذلك، نعم، المساجد المحيطة بالحرم المكي الشريف، نعم، هي تابعة لساحات الحرم، صلوا فيه ولا حرج. طيب، نعود إلى اتصالاتكم الكريمة. الأم عمر تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وسلم.
1: والله يا شيخ، تعقيبا على حضرة اللي سألت عن أنها كثرة الحلف، أنا للأسف ابتليت بكثرة اللعن.
0: أوه طيب،
1: يعني طول الوقت بحكي لأولادي يلعن أمك.
0: بتعرفي النبي عسام إنه يقول إني قيل له ادعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا. فالآن هل أصلحنا يا أم عمر، أصلحنا لساننا ولا لسه؟
1: والله للأسف، يعني أنا عارفة إنه
0: قتيل،
1: يعني
0: أنا بشكرك على صراحتك، وهي من خلالك. أولا أنت الله يعينك وتتوبي إلى الله، وكذلك دعوة للنساء الفضليات أن يبتعدن عن، تعرف أن النبي حذر من هذا، قال يا أيها الناس اتقين الله، للنساء، فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قيل لما يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير، يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير لو الزوج. فهذا يعني صراحة من النبي، ده نتعلم منها يا عمر. بدك تغيري، احكي كلمة فيها خير، فيها أنس، الله يهديك، سبب الله يهديك، مش الله يلعنك. بدنا نغير ونبدل يا عمر.
1: يا رب. سؤال ثاني.
0: تفضل يا ستي، تفضل.
1: الأولاد في عمر 14-15 سنة، يعني إشي بالغ وإشي مش بالغ، إيش الحل معهم في الصلاة؟
0: علمتوهم الصلاة وهم صغار؟
1: والله تعلموا وما شاء الله بيروحوا على مراكز القرآن وحافظين، يعني في منهم حافظين 14 جزء.
0: حتى في البيت بيصلوش؟
1: آه والله.
0: طب ليش ما تصلوا يعني جماعة؟
1: بتحايلوا.
0: صحيح، أغلب الشباب هيك بتحايلوا. طب ليش ما تصلوا جماعة مع بعض؟ تحاولوا.
1: آه.
0: تحاولوا، هذا مخرج، وخلي واحد فيهم يتقدم ويصلي كل فترة، خليهم كلهم يصيروا أئمة، ما في إلا هيك. صلوا مع بعض وضلك ادعي لهم وإياك واللعن. الله يكرمك، الله يسر أمرك ويهذب لسانك. أشكرك يا عمر. على كل حال إن شاء الله هي دعوة كريمة للأخت، الله يعينها ويعين الجميع. شكرا لكم، وسنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. شاب تائب ومقر بخطئه في أنه أخذ قروض ربوية من أكثر من بنك، والآن تاب إلى الله ويريد أن يطلب من أحد المصارف الإسلامية أن تشتري له هذه القروض ويلتزم مع البنك الإسلامي أو أي مصرف إسلامي حتى يخلص من الديون الربوية. أرجو أن يكون ذلك صحيح إن شاء الله. استغفر الله لما مضى، لا تأخذ مرة أخرى، صحح الوضع والله يتوب علينا وعليك إن شاء الله تعالى. هل الطلاق؟ إحدى الأخوات تقول أنها تعاني، عانت بعد سنوات ثم طلقت، فهل هذا قضاء وقدر؟ كل شيء قضاء وقدر، لكن قضاء وقدر بحكمة بالغة، لكن مع الانتباه إلى شيء، لا يعني القضاء والقدر الجبر، يعني أننا أخطأنا في لحظة من اللحظات، أخطأنا في الاختيار، أخطأ زوجك في التعامل، أخطأت أنت في التعامل معه فسبب الطلاق، كل شيء له أسبابه، لكن في النهاية قضاء وقدر داخل في المسألة. أخي أبو علي تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لين سيدي
1: ورسالة.
0: حياكم الله. السلام.
1: والله سؤالين بسيطات هم بس يا أخي عشان يطمئن قلبي. الصلاة الإبراهيمية والتشهد.
0: نعم.
1: اللفظ الصحيح يعني بيقولوا السلام عليك
0: وعليكم إيش. لا التحيات لله أولا.
1: والصلوات طيبات. تحيات لله والصلوات والطيبات ولا والصلاة الطيبات.
0: في أكثر من صيغ. المهم طيب.
1: لأنه في ناس بحكوها الصلوات والطيبات وبحطوا في ناس بحطوا الواو.
0: طيب.
1: فشو الصح؟
0: أيوة. في عدة صيغ. طيب.
1: والشغلة الثانية لما نقوم من الركوع في إمام بحكي سمع الله لمن حمده بالهاء، وفي إمام بحكي سمع الله لمن حمده.
0: لا بالهاء لا، لازم يكون فيها آخرها.
1: لازم تكون.
0: لازم يكون فيها طبعا.
1: بدون الهاء فصار في عندي شك أنه فيهم.
0: لا بالهاء الأصح أنا بالهاء.
1: الهاء هي الأصح.
0: نعم
1: أكيد.
0: لأن حمده فيها في الآخر.
1: حمده صح؟
0: نعم هي في الوصل حمده فحمده.
1: أكثر من إمام صليت وراء بيقولوا سمع الله لمن حمده بدون الهاء يعني.
0: حمده لا حمده. بدك تنبه هذا الإمام حمدة. عليه أن ينطق الهاء. بارك الله فيك. أشكرك يا أبو علي. أخت هدى الله يرضى عليك. أخت هدى تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: تفضلي يا هدى. أهلا وسهلا.
2: شيخ أنا بدي أسألك شو رأي الشرع بالموضوع هذا؟ أنا بالأيام العادية يعني لو بدي إشي يتيسر بشوف إنه ما بتيسر إلا ما أعمل نذر. مثلا لو بدي أتوظف بمكان
0: الدعاء
2: نذر علي.
0: الدعاء ما بيسر أمرك؟ الصدقة
2: يعني الدعاء الصدقة كله موجود بس أنا بحس إنه ما بيمشي إلا ما
0: بس يعني عذرا بدك تنذر إنه إذا فعلت لي كذا أفعل كذا هاي مكروه أصلا لأن على العكس إذا بدك الأصح
2: إذا يا رب تيسرت لا.
0: لا لا لا الأحسن من هذا بدون ما تحكي إذا ما تيسرت قدمي مثلا صدقة زكاة أو زكاة قدمي خروف مثلا شو ما يكون طعام بنية تفريج الكرب وقضاء الحاجة بدون نذر ما تربط الشيء كأنه يا رب أنا ما بعمل لك إلا إذا أنت عملت لي صح؟ هذا مكروه فقدمي الخير إن شاء الله مثل دوام ورضاكم بالصدقة تماما اعمل الخير وانت في نيتك لحاجتك المسمى وصلاة الاستخارة كمان ألا تدعينها؟
2: لا دكتور بعمل قيام ليل واستخارة
0: طيب.
2: وصدقة وبحس انه الامور خلص لازم ناقص هذا الاشي علشان تتيسر وهي
0: على كل حال على كل حال يعني انا نصحتك بعدم ربط النذر بشيء يفعله الله لك ولكن قدم الخير بدون اشتراط هيك احسن لان قال عسام انما يستخرج به من البخيل دير بالك بارك الله فيك يا أختي هدى الله يقضي حاجتك إن شاء الله أشكرك أخي ما عندك فضل سيدي
3: ألو السلام عليكم
0: سلام حياك الله أهلين يا سيدي أهلا بصديقنا وصديق البرنامج
3: حياك الله دكتور مع المحافظة بك
0: حياك الله ليش
3: تستغنى عن هالبرنامج يا عمي
0: تفضل تفضل تفضل يا سيدي
3: بسم الله وعلى بركة الله طبعا ما حكم طبعا على طول ما بديش أدخل بالها على سريع السؤال لأنه ضيق الوقت
0: طيب
3: أنا بحترم الوقت
0: نعم
3: ما حكم اللي هو الإسراف والتبذير للأسف الشديد في حافة العزاء وأنا شفت بعيوني الأبدا بعيوني اللي أمامي لما توفى عمي قبل فترة الله يرحمه قبل يومين ثلاث أيام توفى عمي الله يرحمه إنه شفت اللحم والرز كل تنكب وأنهض بكل تبريكات
0: طيب.
3: هذا يعني تبذيره حرام
0: بإذن الله إن شاء الله
3: لا تشوف الماء ولو كنت
0: هاي ملاحظتك سديدة وسنتكلم عن أخي معي بس معذرة لضيق الوقت أشكرك أخي محمود فضل
4: السلام عليكم
0: السلام حياك الله تفضل يا سيدي حياكم الله
3: صار بدي أسألك، أخذت قرض أنا من بنك إسلامي.
0: طيب.
3: بس القرض كان على في إشي جديد أنا عاد كنت بدي أبني.
0: الأسهم.
3: إشي اسمه أيوة الأسهم.
0: طيب أخذت.
3: أخذت
0: خلصت. بس
3: أنا مش مرتاح.
0: ليش مش مرتاح؟ هلا أحكي لك اللي صار. اللي صار إنهم اشتروا لك أسهم من شركة معينة. وانت وافقت على ذلك صح، واخذ البنك ربحه خلص، وصار المبلغ اصل الاسهم من ربح مقيد عليك، وصرت انت مالك الاسهم. بعدين شركة الاسهم انت اعطيتها اذن تكلموك ببيع هذه الاسهم واخذت المال، صحيح ولا لا؟
3: صحيح.
0: ما في شيء كويس، ما في شيء
3: هس... فيها لا يعني
0: لا لا هذا اسمه التورق.
3: في شيء غلط انا؟
0: لا لا
3: ايوه خلص تمام شكرا.
0: هذا اسمه التورق الشخصي ولا شيء في ذلك. بارك الله فيك. أنا بشكرك يا سيدي الحقيقة يا كرام، أنه أنا شرحت الأخ لأنه هذه الصيغة هكذا تتم. التورق المنظم ما إلنا علاقة في يدك، ممنوع، أنه التورق الشخصي جائز. والله الإسراف يا أخي معين ممنوع. على كل حال في قضايا رح أبقى فيها خاصة صلاة إبراهيمية إن شاء الله في الحلقة القادمة أتكلم فيها تفصيلا. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرأة مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

بكل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا، للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم وأيامكم أعزائي المستمعين، من وين ما كنتوا عم تسمعونا برحب فيكم بحلقة جديدة ومشوار جديد وطلة جديدة من برنامجكم زوايا، كل يوم أربعاء من الساعة 8 وحتى الساعة 9 مساء. يميت هلا فيكم.

الحب مش بس كلمة بنحكيها، الحب شعور بيسكن فينا وبيخلي أبسط الأشياء إلها معنى. الحب إنك تلاقي شخص ترتاح له من غير ما تحكي، وتلاقي وجوده لحاله كفاية يغير مزاج يوم كامل. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحب نبيك، اللهم آمين.

بنرحب فيكم أعزائي المستمعين والمشاهدين من وين كنتوا عم بتشاهدونا أو تسمعونا عبر أثير إذاعتكم حياة FM بحلقة جديدة من برنامجكم زوايا، وبتسمعونا من عمان وزرقاء على التردد 104.7، من إربد وعجلون على التردد 106.5، ومن السلط والبلقاء على التردد 101.1، ومن العقبة ومحافظات الجنوب على التردد 102.7. بإمكانكم الاستماع والمشاهدة بشكل مباشر عبر موقع حياة FM www.hayat.fm أو من خلال IPTV. بإمكانكم فقط كتابة حياة FM عبر ريسيفرات وتلفزيونات المخصصة لخدمة أو بخدمة IPTV، أو من خلال الفيسبوك عبر صفحة إذاعة حياة FM الرسمية على الفيسبوك أو صفحة تلفزيون حياة.

إذن فقراتنا المتعددة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في زوايا مثل ما تعودتوا. حنكون في فقرتنا الأولى مع ضيف زوايا وضيفنا العزيز اليوم لحدث بيصير كل سنة في الأردن، حدث كبير جدا بضم المؤلفين، الكتاب، الأدباء، الشعراء وحتى طلاب المدارس والكثير من الجنسيات العربية والإسلامية من كل مكان بيتجهوا لحول معرض عمان الدولي للكتاب اللي بيصير كل سنة. وهالنسخة كانت نسخة مختلفة هاي السنة بنسختها 25 اليوبيل الفضي. حيكون معنا للحديث أكثر عن هذا المشروع الريادي الأردني الأستاذ جبر أبو فارس، رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب، للحديث عن هذا المعرض كفكرة ريادية أردنية تجمع الأدباء والشعراء والمؤلفين العرب في مكان واحد.

0: وضمن فقرتنا الثانية أعزائي المستمعين والمشاهدين حنكون معكم مثل ما تعودتوا بمسابقات وتحديات الزوايا بلسان عربي أنا الرقم، المسابقة الثقافية واسمعني ضمن أرقام هواتفنا وجوائزنا المقدمة من مقدمي الجوائز. إذن أعزائي المستمعين، شو ممكن يصير لما فكرة بسيطة تبدأ بكتاب وبعدين تتحول لحدث بينتظره آلاف الناس كل عام؟ وراء كل كتاب بنشتريه في حكاية، كاتب كتب وناشر آمن بالفكرة ومصمم يشتغل عليها ومطبعة حولتها لكتاب وشخص حملها ووصلها للقارئ. واليوم احنا قدام حكاية أكبر بكثير من كتاب، قدام مشروع ثقافي أردني وصل للدورة 25 معرض عمان الدولي للكتاب. في زوايا اليوم بدنا نطلع من الصورة اللي بنشوفها وقت المعرض وندخل شوي خلف الكواليس، كيف تنبنى هاي التظاهرة الثقافية، شو التحديات اللي بيواجهها القائمين عليها، وكيف قدر المعرض يحافظ على حضوره ويتطور سنة بعد سنة. والأهم، هل ممكن نحكي عن معرض عمان الدولي للكتاب كمشروع ريادي أردني مش بس كفعالية ثقافية؟ من قلب حكاية الكتاب ومن زاوية مختلفة معكم كالعادة بنرحب برئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب الأستاذ جبر أبو فارس للحديث أكثر عن هذا المعرض. أستاذ جبر، أسعد الله أوقاتك، أعطيك العافية.
1: يسعد مساكم وحياكم الله، وبشكركم دائما لتغطية هذا الحدث الكبير، حدث معرض عمان الدولي، وأنتم شركاء معنا لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة على مستوى المملكة. ويعد معرض عمان يعني هو الظاهرة الثقافية الأولى أو الفعاليات الثقافية الأولى التي تحصل يعني على أرض المملكة، ويكون فيها تفاعل ثقافي كبير ما بين الكتاب والأدباء والناشرين وأيضا المصممين وكل من له علاقة بصناعة الكتاب وصناعة المحتوى.
0: ما شاء الله، يعني بجوز هذا المعرض بينتظره ألاف الناس سنويا، وفي ناس لسه بجوز ما زارت المعرض. خلينا نبدأ من الصورة الكبيرة أستاذ جبر، معرض عمان الدولي للكتاب وصل اليوم للدورة 25. لو طلب منك تختصر قصة 25 سنة بمجموعة جمل، شو بتحكي لنا؟
1: يعني 25 عام ليس مجرد دورات متتالية، وإنما هي تراكم خبرات جاءت على مدار السنين. يعني تأسس معرض عمان في عام 1996 بالدورة الأولى، ومن ثم تطور هذا المعرض، وكان في الحقيقة يقام كل عامين مرة في السابق، ولكن عندما وجدنا أنه التظاهرة الثقافية
0: الناس متعطش،
1: والناس يعني والجمهور متعطش إلى الكتاب وإلى الحراك الثقافي، وليس يعني معرض عمان ليس فقط بيع كتاب وإنما هو مؤتمر ثقافي شامل وكامل يضم تحت أجنحته الكثير من العناوين والكثير من الكتاب والكثير من حفلات التوقيع أيضا والجيل الشاب الذي يكتب لأول مرة يزور المعرض ويعرض كتابه، ربما لا يكون هذا الكتاب في جناح معين لأنه ممكن يكون المؤلف طابع الكتاب على نفقته الخاصة، ولكن يزور المعرض ويكون معه مجموعة من النسخ يهديها إلى زوار المعرض ويهديها إلى الكتاب المعروفين. فيعني هو نقطة انطلاقة للكاتب الجديد، وأيضا نقطة انطلاقة للمؤلف الأردني، بحيث يكون ينطلق من معرض عمان أيضا إلى العالمية وإلى السوق العربي وإلى التعرف على أيضا المعارض العربية، لأنه معرض عمان خلال 25 عام استطاع أن يبني علاقات وثيقة مع إدارات المعارض العربية، واستطاع أن يبني علاقات مع الاتحادات ومع وزارات الثقافة العربية، فبالتالي هذا المعرض يشارك فيه أيضا وزارات ثقافة من دول الخليج ومن جمهورية مصر ومن معظم الدول العربية، فبالتالي هي فرصة أيضا للكاتب المثقف الأردني للتعرف على وزارات الثقافة العربية وبناء روابط وعلاقات وتبادل ثقافي من خلال معرض عمان الدولي للكتاب. فمعرض يعني احنا وصلنا فعلا لنقطة مهمة جدا ونقطة كبيرة في على مستوى الثقافي، والحمد لله رب العالمين، نطمح بالمزيد دائما
0: ان شاء الله يا رب، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. الآن أستاذ جبر، معرض عمان الدولي للكتاب تحول وتغيرت هويته بال25 سنة من مكان لشراء الكتب، نحكي بوك شوب أو مكتبة، إلى مكان يجمع الأدباء، المفكرين، القراء، طلاب العلم في مكان واحد وبوتقة واحدة. كيف تغيرت هوية المعرض من بداية نشأته للآن؟
1: نعم، بكل تأكيد يعني المعرض كما يعني أسلفت الحديث سابقا هو عبارة عن ليس بيع كتاب فقط، هو تظاهرة ثقافية، ويوجد على هامش هذا المعرض برنامج ثقافي كبير جدا يشارك فيه شعراء وأدباء وكتاب، ويشارك فيه الكثير من أيضا الذين يكتبون قصص للأطفال والرسامين، ويعني هناك حراك ثقافي ما بين الكاتب الأردني والمثقف والرسام والمصمم حتى، والذكاء الاصطناعي أيضا كان له دور كبير في هذا المعرض. وهناك أيضا ندوات خاصة بضيف الشرف، يكون هناك حوارية مشتركة على هامش هذا البرنامج الثقافي، بحيث يعني نعطي المزيد من هذا التبادل الثقافي وهذه الأفكار وتلاقح الأفكار مع المثقفين ومع الكتاب ومع أيضا الجمهور الذي يحضر أو يشاهد هذه الندوة. وأنه حتى يعني طورنا إحنا في معرض عمان الدولي للكتاب بأنه أصبحنا نبث هذه الندوات عن طريق صفحة الفيسبوك مباشرة، ونسجل كل محتويات البرنامج الثقافي ونؤرشفه في الاتحاد.
0: بس عشان بس يعني اللي بيكون موجود على أرض الواقع،
1: على أرض الواقع طبعا مختلف دائما. وحاولنا في هذه الدورة أيضا أن نسلط الضوء على الفن التراثي. صحيح ممكن أن يكون هناك بعض الأشخاص انتقدنا في هذه الفعاليات التي صاحبت معرض عمان، ولكن نقول دائما أنه إحنا تراثنا يجب أن نسلط الضوء عليه، حتى لو كان في إزعاج بالصوت من خلال الفرق الموسيقية.
0: هو يعتبر الآخر جزء من ثقافتنا،
1: ولكن هو جزء. ونريد أن نوضح ونرسل رسالة للمجتمع أنه الثقافة ليست فقط كتاب.
0: صحيح.
1: الثقافة هي يعني الفن ثقافة، الرسم ثقافة، هناك أيضا زوايا ومشاركين معنا في اللوحات الرسم التشكيلي. هناك أيضا زاوية للتخطيط اليدوي، الخطاط يعني، فكلها تدخل تحت مظلة الثقافة. جميل. فنريد إحنا يعني أن يكون معرض عمان يشتمل على جميع مظاهر الثقافية الأردنية، ونسلط الضوء على تراثنا يعني، ويستحق التراث فعلا أن نسلط الضوء عليه. يعني هناك ضيوف من خارج الأردن، يعني نريد أن نسلط الضوء على هذه الفرق التراثية التي يعني تعطينا طابع تراثي، أغاني تراثية اللي إحنا يعني بنحبها وبنقدرها، إنه غيرنا يتعرف عليها. فكان هذا الهدف من هذه وجود هذا المسرح وهذه الفرق الغنائية.
0: جميل. أستاذ جبر، لو سألتك سؤال الآن، شو بتعتبروا أهم إنجاز تحقق خلال السنوات الماضية في معرض عمان الدولي للكتاب، وما الذي تطمحون له أو إليه من إنجازات؟ يعني شو في لسه إنجازات ما تحققت كمان؟
1: في الحقيقة احنا وصلنا لمرحلة يعني كثير مهمة، انه اصبح معرض عمان الدولي للكتاب ينافس الكثير في المشاركة من خلال هذا المعرض. احنا في هذه الدورة تقدم مئات من دور النشر للمشاركة في هذا المعرض، والمساحة الموجودة والمحصورة لإدارة المعرض للموقع المعرض لا تتسع لكل الطلبات الاشتراك التي تقدموا لها، فبالتالي اعتذرنا في الحقيقة لأكثر من 700 دار نشر.
0: ما شاء الله.
1: وقبلنا 400 دار نشر بالتوكيلات. فلو كان
0: تقريبا عن 1100 دار نشر.
1: ولو كان هناك قاعة معرض تتسع لربما شاهدت معرض عمان بطابع مختلف. لأنه إحنا نفتقر إلى قاعة، وأنا يعني أتمنى على كل المسؤولين وعلى الدولة أن تنظر إلى قاعة معارض داخل عمان وليس خارج عمان،
0: لأنه
1: ومغلقة، وتكون هذه القاعة هي خاصة للفعل الثقافي على مدار العام، ليس معرض عمان هو فقط في الشهر التاسع. وربما لو أتيحت لنا الفرصة ووجود موقع دائم وثابت، ربما أن نكرر المعرض محلي.
0: بصير عندكم الدافعين.
1: نعم بصير نعمل معارض محلية على مدار العام وفعاليات نطور. ثقافية ليس فقط بكتاب، يعني نحن نستطيع أن نصنع فعاليات ثقافية طبعا بالتشاركية مع الجهات الثقافية ووزارة الثقافة وأمانة عمان ومؤسسة شومان وكل المؤسسات الثقافية. في هذه الدورة استطعنا أن نبني شراكات حقيقية مع كل الجهات الثقافية، أتحنا الفرصة لكل المجتمعات الثقافية أن تشارك معنا سواء كان في البرنامج الثقافي أو سواء كانوا في المشاركة المباشرة من خلال إعطائهم أجنحة مجانية لوجودهم ويكونوا موجودين وحاضرين معنا في معرض عمان الدولي للكتاب. جميل.
0: الآن أستاذ جبر، يوم الافتتاح كل الجماهير بتشوف مكان مرتب، مكان كل شيء بمكانه، لكن خلف هذا الموضوع هناك عملية بناء ضخمة. نعم. لهذا الحدث، كيف تدار عملية هذا أو تدار عملية بناء هذا الحدث ربما قبل أسابيع أو أشهر؟
1: في الحقيقة التجهيز لمعرض عمان يستغرق منا وقت طويل، يعني لا يقل عن 6 شهور من التجهيز والتخطيط لإقامة مثل هذا الحدث الكبير. ونحن كاتحاد ناشرين أردنيين يقع على عاتقنا تنظيم هذا الحدث كامل من الألف إلى الياء. والهيئة الإدارية ولجان معرض عمان الذين يقيمون هذا الحدث هم متطوعون غير مأجورين، لا نأخذ ولا أي فلس من هذا المعرض، وعبارة عن عمل تطوعي خالص نهدف منه خدمة مجتمعنا وخدمة وطننا. ودائما يعني الحمد لله حتى هذا المعرض يقام تحت الرعاية الملكية السامية في كل دورة، وهذه الرعاية تعطينا أيضا الدافع حتى يعني نطور هذا المعرض ويكون يليق بالرعاية الملكية ويليق بالأردن بصراحة. فالدافع أنه نحن نريد كاتحاد ناشرين وكناشرين وكصناع محتوى وكصناع نشر وصناع الكتاب أن نخلق تفاعل كامل على مدار العام، يعني ربما يكون الأثر الإيجابي لمعرض عمان الدولي للكتاب يستمر على مدار العام.
0: جميل.
1: وهناك الكثير من الكتاب انطلقوا من معرض عمان وبدأوا يعني بكتاباتهم وعرضوا كتبهم في هذا المعرض. نطمح للمزيد دائما، نطمح أن نرتقي ونكون من المعارض الكبيرة، من المعارض التي تشارك مئات دور النشر في هذا الحراك الثقافي. الأردن تستحق، وهناك جمهور للأمانة، جمهور شاب يزور المعرض، وأنا تفاجأت في هذه الدورة بالذات في الحقيقة أن هناك آلاف زار المعرض منذ اليوم الأول ولم ينقطع الجمهور خلال، يعني توقعنا يوم الأحد أو الاثنين والثلاثاء يكون هناك في انخفاض في عدد الجمهور بسبب الدوام، ولكن على العكس بقي الجمهور متواجد وخاصة في المساء، ويعني اليوم يعني كان جمهور رائع وجمهور كبير جدا، ودائما خميس على جمعة على سبت يكون الجمهور أكبر.
0: هاي طبعا دعوة من خلالك. نعم. أستاذ جبر وللمستمعين والمشاهدين، الآن يغلق المعرض أبوابه يوم الأحد
1: السبت آخر يوم.
0: نعم السبت آخر يوم لمعرض عمان الدولي للكتاب. الآن معنا لسه خميس جمعة وسبت، فثلاث أيام هذول لا محبي الأدب لا اللي حابين يأخذوا أطفالهم أولادهم إلى مكان كثير حلو موجود فيه الأدباء الشعراء المؤلفين قصص الأطفال حتلاقوا إشي كثير حلو. فهذه نصيحة منا من إذاعة حياة في أم والأستاذ جبر أبو فارس مدير المعرض، تفضلوا على معرض عمان الدولي للكتاب.
1: هناك أيضا قاعة للأطفال للأسر. جميل. يعني بتعاون مشكورة مؤسسة شومان دائما يعني تعمل شيء جميل، وقاعة مستقلة ومنفصلة لفعالية الأطفال.
0: جميل.
1: فيها المسرح الطفل، فيها ألعاب، فيها يعني التعلم عن طريق اللعب، التعلم عن طريق يعني في رسم على الوجوه.
0: جميل.
1: في جوائز، في قراءات قصصية. للأمانة يعني أنا بشكر مؤسسة شومان كل الشكر على هذه الفعاليات الرائعة التي يعني قامت بها هذه المؤسسة العريقة، وهناك تفاعل كبير مع الطلبة ومع الجمهور ومع المدارس من خلال هذه التفاعلية. ونريد أن نوجه رسالة للأسرة أنه القراءة تبدأ من الأسرة.
0: أكيد.
1: يجب يجب يجب أن نحن كأم وكأب أن نعود الأبناء على القراءة، ونحاول أن لا نريد أن نقول لهم أن يستغنوا عن الآيباد أو عن التليفون، ولكن نريد أن نعزز ثقافة القراءة من خلال أيضا الكتاب التفاعلي التفاعلي والرقمي من خلال هذا الجهاز أن نفعله أيضا من خلال الكتاب الورقي، ونسير بالاتجاهين حتى نبني جيل صحيح وجيل قارئ وجيل يعني يهتم بالتكنولوجيا ويهتم أيضا بالقراءة.
0: إن شاء الله أستاذ جبر، إحنا مكملين معك إن شاء الله في هذه الفقرة، فقرة ضيف زوايا اللي مخصصينها اليوم للحديث عن التظاهرة العلمية ومعرض عمان الدولي للكتاب بنسخته 25 اليوبيل الفضي، ومعنا ضيفنا العزيز الأستاذ جبر أبو فارس مدير معرض عمان الدولي للكتاب للحديث عن هذا المعرض بشكل مفصل أكثر. مكملين معكم إن شاء الله ومع ضيفنا الكريم، لكن بعد فاصل إعلان صغير بنرجع لنكمل معكم مع فقرة ضيف زوايا في زوايا، فابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة. في زوايا في زوايا
1: في زوايا. عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في زوايا، وضيف زوايا العزيز معنا لليوم في مشروع ريادي أردني مميز، وهو معرض عمان الدولي للكتاب الذي يقام كل سنة في هذا التوقيت. والسنة المميز فيه أنه وصل إلى دورته 25 إلى اليوبيل الفضي. هذا المشروع الريادي للحديث عنه بشكل موسع أكثر معنا طبعا ضيفنا بنكمل معه الأستاذ جبر أبو فارس، مدير معرض عمان الدولي للكتاب ورئيس اتحاد الناشرين الأردني. أهلا وسهلا فيك أستاذ جبر.
2: أهلا بك.
1: يعني أستاذ جبر، خليني دائما في سؤال رئيسي في زوايا نضع الضيف فيه، وهو هل نتحدث عن معرض عمان الدولي للكتاب كمشروع ريادي، وأين تكمن ريادته؟
2: في الحقيقة يعني مشروع معرض عمان هي فكرة ولدت منذ عام 1996 كما أشرت سابقا، وهذا المعرض تكمن ريادته في صناعة جيل جديد مثقف وقارئ في الأردن.
1: جميل.
2: وأيضا هذا المعرض ليس فقط عبارة عن طرح وعرض كتب للتسويق والبيع، وإنما هو أيضا مشروع ريادي يحرك الاقتصاد الأردني ويحرك الثقافة السياحية أيضا، النشاط السياحي في الأردن.
1: جميل.
2: وأيضا هناك يعني جانب زي ما أشرت اقتصاديا، بحيث عندما يزور هذا المعرض مئات من دور النشر ومئات أيضا من الجمهور العربي. يعني اليوم جاءنا وزارنا من فلسطين المحتلة عدد كبير من أصحاب المكتبات الذين يريدون شراء كتب لمكتباتهم.
1: ما شاء الله.
2: فبالتالي هذا الحراك وهذا الزيارات التي تأتي إلى المعرض تنشط الحركة السياحية وأيضا تنشط الحركة الاقتصادية، لأن هؤلاء يحتاجون إلى فنادق وإلى مأكل ومشرب ومواصلات وأيضا رحلات سياحية. يعني هناك من الزوار الذين جاءوا على البرنامج الثقافي بعد ما انتهت ندوتهم راحوا وزاروا البتراء.
1: جميل.
2: ومنهم من نزل إلى البحر الميت، ومنهم من ذهب إلى الشمال.
1: فبالتالي
2: هي هذه يعني نشاط أيضا يهتم المعرض بتحريك النشاط السياحي والحركة السياحية في الأردن. فهذا المعرض مهم على المستوى الوطني المحلي، وهو يعني تظاهرة ثقافية اقتصادية سياحية بوجهة نظري تحرك كل القطاعات الموجودة على مدار هذا المعرض.
1: جميل. أستاذ جبر الآن شاب عنده محتوى سريع جدا، تيك توك، يوتيوب، ساوند كلاود، بودكاست، محتوى صوتي، كتب صوتية، المحتوى السريع.
2: نعم.
1: كيف نجعل هذا الشاب يزور معرض عمان الدوري للكتاب، هو عنده كل هاي الوسائل، ويختار الكتاب ويقرأه؟
2: في الحقيقة هناك يعني نشطاء في السوشيال ميديا من خلينا نحكي المشاهير على التيك توك أو على الانستغرام أو على الفيسبوك، ولهم المئات أو الآلاف من المتابعين يزورون معرض الكتاب، يزورون ويعني يعملون تقارير يومية. وأنا كثير تواصل معي من هؤلاء الشباب الذين يعني يتواصلون دائما على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرادوا الإذن بأنهم يزوروا المعرض، قلت لهم كل الإذن لكم، ويعني جميل. مسموح لكم أن تأتوا وتغطوا وتعملوا حراك ثقافي.
1: ونريد هو مصدر لآلاف الشباب.
2: نعم، هو مصدر، لأنه هذا الذي يغطي نسميه المشهور على السوشيال ميديا أو الصانع المحتوى والذي له متابعين بالربما ملايين.
1: صحيح.
2: عندما يزور المعرض ويغطي هذه الظاهرة الثقافية، هو يشجع متابعي للعودة إلى القراءة، وربما يسلط الضوء على كتاب معين ويباع من هذا الكتاب مئات أو ألاف من هذه النسخ. فبالتالي لهم دور إيجابي في الحقيقة في عملية ترويج للكتاب، وعملية الترويج أيضا للمعرض وزيارة المعرض.
1: جميل.
2: فيعني من السهل أن
1: أجذب الشاب الأردني.
2: أجذب الشاب الأردني الذي يتابع هذه الوسائل من خلال هؤلاء المشاهير الذين يعني دائما يحببون بالكتاب وبالقراءة.
1: جميل.
2: وإن شاء الله يعني نتمنى الجيل عندنا جيل الحمد لله مثقف وواعي ويعني يستوعب كل ما ينقل له ويستطيع أن يختار ما بين الغث والسمين.
1: جميل. أستاذ جبر، هل لاحظتم اختلاف في نوعية الكتاب المطلوب على اختلاف السنوات الماضية؟ وما هو أكثر المجالات التي تلاحظون إقبال عليها هذا العام؟
2: في الحقيقة جيل الشباب له طابع مختلف، الجيل الجديد طابع مختلف عن جيل القديم، يبحث عن الرواية، يبحث عن وليست أي رواية، وإنما الرواية المشهورة المشهور كاتبها. هناك روايات كثيرة يعني تباع بالألاف في معرض عمان الدولي، وهناك أيضا كتب الفانتازيا يعني يبحثون عنها أيضا هذا الجيل. وألاحظ أنه هناك في إقبال كبير جدا على الكتاب الإنجليزي.
1: جميل.
2: الروايات الإنجليزية لديها يعني عليها إقبال كبير من خلال الجيل الشاب والجيل الناشئ. فبالتالي هذا يعطينا يعني تقييم حقيقي لمعرض عمان وللجيل، إنه إحنا يعني فعلا نثق بهذا الجيل و يعني متفائلين بأن يكون لدينا في المستقبل جيل فعلا قارئ ومثقف وقادر على الاستمرار في الحراك الثقافي والبناء بناء المجتمع المحلي من خلال ثقافته ومن خلال ما يقرأه من الكتب. ونحن حريصين أيضا بالنسبة للكتب الأجنبية بالمناسبة أن نشيك على هذه الكتب، لأنه هناك الكثير من بعض الكتب دس السم في الدسم، وهناك كتب يعني تسيء للأخلاق العامة. ربما يمرق كتاب بدون يعني قصد عن الكتب اللي يعني إحنا سامحين في إدخالها، ومباشرة عند علم إدارة المعرض نسحب أو نوقف. جميل. هذه الكتب، لأنه نحن نعيش أيضا في مجتمع محافظ لا نسمح بأن وجود كتب تسيء أو تخدش الحياة العام.
1: جميل.
2: نحن نسمح بالكتب التي تفيد الثقافة وتفيد الشاب وتفيد المجتمع. نعم.
1: أستاذ جبر، هذا العام تم اختيار الجمهورية العربية السورية كضيف شرف لهذا المعرض، ماذا لمستم من التجربة السورية في الثقافية في معرض عمان الدولي للكتاب؟
2: في الحقيقة يعني الجمهورية العربية السورية جمهورية عربية في الدرجة الأولى، وهي جارة وشقيقة وتربطنا فيها العلاقات الدم والنسب واللغة والعادات والتقاليد،
1: حتى الأكل
2: ونحن
1: والشرك.
2: نعم يعني ما في فرق ما بيننا كأردن وكسوريا، وهناك ثقافة مشتركة، يعني في الحقيقة ثقافة مشتركة كبيرة جدا ما بين الأردن وسوريا. وأردنا يعني أن تكون سوريا حاضرة في هذا المشهد الثقافي. أيضا هم يعني في الحقيقة يمتلكون ثقافة عريقة، يعني مدينة دمشق مدينة أثرية كبيرة ومدينة خرجت أجيال ومثقفين وأدباء وشعراء بشكل كبير جدا. فالهدف من هذه أن تكون هي ضيف الشرف زيادة في التبادل الثقافي، التعرف عن قرب لهذه الثقافة العريقة، التعرف على الكاتب السوري، على المثقف، على الشاعر السوري. يعني حضر شعراء من سوريا مثل الشاعر الكبير أنس الدغيم الذي يعني أتحفنا بأمسية شعرية كانت رائعة، وهناك الكثير أيضا من الشعراء الذين يعني شاركوا في المعرض، وأيضا حاولنا أن نشارك معهم شعراء أردنيون من خلال هذه الأمسيات، بحيث نعطي طابع اشتراكي بالثقافة، مشاركة ثقافية أردنية سورية على هامش هذا المعرض. وهناك كانوا يعني الكثير من الكتاب الذين زاروا معرض عمان، وأيضا الناشرين السوريين الذين موجودين في معرض عمان الدولي للكتاب والكتاب السوري. فهذا كله يعطينا تبادل ثقافي حقيقي على أرض معرض عمان، وقربنا يعني المسافة ما بين سوريا والأردن، وأحضرنا الثقافة السورية على أرض المعرض، بحيث يعني هذا الجمهور يطلع على هذه الثقافة ويطلع على تراث السوري. ونتمنى لسوريا أن دائما تكون بأمن وأمان واستقرار، وإن شاء الله تعود سوريا دائما إشعاع فعلا تمد الوطن العربي بشكل كامل.
1: اللهم أستاذ جبر إحنا سعيدين بوجودك معنا. الأستاذ جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب، لكن في نهاية الحديث معك حابب توجه لنا رسالة للجمهور الأردني الآن عم يسمعنا لسه ما زار المعرض. نعم. يزوروا لما يزوروا
2: بالعكس هو بقي للمعرض يعني 3 أيام. هي فرصة لكل الجمهور وللأسرة بالذات، وأنا دائما أركز على الأسرة لأنها هي بناء المجتمع. فرصة حقيقية لزيارة هذا المعرض، فرصة للإطلاع. ربما ما كان الهدف أن تشتري كتاب، ولكن الزيارة بحد ذاتها مع الأطفال تعطيك داخل انطباع ثقافي كبير، يعني تنمي الحب الكتاب لدى الطفل حتى لو لم يشتري قصة أو كتاب. فبالتالي هذه هذا الحراك الثقافي يجب على الأسرة ويجب على الطفل ويجب على الشاب والباحث. هي فرصة حقيقية أيضا للباحث وطلاب الماجستير والدكتوراه أن يأتوا إلى المعرض ويشتروا مراجعهم الموجودة في أرض المعرض خلال هذه 3 أيام الباقية. فنرحب بالجمهور الأردني الكبير الذي فعلا أثبت أنه من خلال تجربتنا في معرض عمان الدولي للكتاب ومن خلال هذا الجمهور الذي جاء لهذا المعرض أنه هناك لا شعب الأردن شعب مثقف وشعب قارئ وشعب يبحث دائما عن ما هو أفضل.
1: بدي أشكرك أستاذ جبر على هذا الكلام. يعني يمكن اليوم اكتشفنا أنه معرض عمان الدولي الكتاب مش بس رفوف مليانة كتب ولا بس مكان بنروح عليه نشتري رواية أو كتاب، هو حكاية فيها ناس أفكار ناشرين كتاب شباب تجارب وتحديات، وفيها مشروع أردني قدر يكبر أو قدر يكبر سنة ورا سنة لا يوصل اليوم إلى 25 دورة. والأجمل أنه الكتاب لسه قادر يجمعنا رغم كل السرعة والسوشيال ميديا اللي إحنا عايشينها ورغم كل المحتوى اللي حوالينا. كان اليوم معنا واحد من المشاريع اللي لها حكاية طويلة مع الثقافة الأردنية، معرض عمان الدولي للكتاب. بدي أشكرك مرة ثانية أستاذ.
2: كل الاحترام والتقدير، وبشكركم دائما، يعني أنتم شركاء معنا أيضا في النجاح.
1: هذا شرف لنا إن شاء الله. شكرا لك أستاذ جبر.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: زوايا برعاية
0: منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
2: في زوايا في زوايا في زوايا.
3: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين والمشاهدين مكملين معكم في زوايا، وخلينا ننتقل معكم لفقرتنا الثانية للمسابقات والتحديات عبر أرقام هواتفنا 06-516-40-20-50-20-20-60-20-20 في أربع مسابقات. مع المسابقات والتحديات أن الرقم بلسان عربي عن اللغة العربية، مسابقة ثقافية بثلاث خيارات، خيار واحد فقط منها هو الصحيح، واسمعني لنسمع شراط أفلام الكرتون القديمة ونحزرها. وجوائزنا اليوم مقدمة معكم من مطاعم شاورما الصاج، كوبون بقيمة 10 دنانير مشتريات من داخل المطعم، وطبعا مطاعم شاورما الصاج الشاورما الأفضل في العالم بفروعهم 19 بخدمتكم داخل عمان، واللي استطاعوا بخلطتهم السرية الخاصة يحولوا طعم الشاورما من السيخ إلى الصاج. وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز مشتريات من داخل المطعم 10 سنين، والجاي بشهي كتير 10 سنين بيرجرايز بشهي. ومع اتصالاتكم وأول معنا أحمدين، خلنا نروح لأحمد الأول. السلام عليكم يا أحمد.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا أهلا ومرحبا، كيفك يا أحمد؟
4: الحمد لله.
3: من وين عم تحكي معنا أحمد؟
4: من عمان.
3: أهلا وسهلا فيك يا أحمد. يلا أحمد ننتقل معك إلى دولاب زوايا ونشوف شو هيختار لك الدولاب بأربعة مسابقات. واختار لك الدولاب، شو هيختار الدولاب؟ شو توقع يطلع لك يا أحمد؟
4: عرب، لغة عربية.
3: والله اختار لك الدولاب الآن، اسمعني لنسمع شارة كرتونية لأفلام الكرتون القديمة، شو رأيك؟
4: تمام.
3: يلا شارة كرتونية جميلة لواحد كان يعني يتدرب ويشتغل في المصارعة الحرة، خلينا نسمع. شو رأيك يا أحمد؟
4: شارك والله ما نعرف بس مبين معك.
3: في واحد كان لابس قناع وبالمصارعة ذاكره؟
4: النمر المقنع.
3: النمر المقنع، إجابتك صحيحة ما شاء الله عليك يا أحمد، هيك حاضر المسلسل الكرتوني. ما شاء الله عليك يا أحمد، إجابتك صحيحة ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. وأنتقل من أحمد إلى أحمد آخر. السلام عليكم يا أحمد.
5: ألو، كيف الحال؟ يعطيك العافية.
3: يا أهلا ومرحبا، كيف حالك يا أحمد؟
5: الحمد لله.
3: شو الأخبار، كله تمام؟
5: الحمد لله.
3: يلا ننتقل معك إلى دولاب زوايا أحمد، جاهز؟
5: جاهز.
3: يلا نشوف شو هيختار لك الدولاب لليوم، إن شاء الله يختار لك الإشي اللي أنت حابه يا أحمد. ما بعرف شو أنت حابب يطلع لك، نشوف الدولاب شو هيختار الآن.
5: لغة عربية.
3: سؤال لغة عربية، يعني اليوم يجوز الإقبال على اللغة العربية شديد. راح للرياضيات الدولاب اليوم يا أحمد، كيف رياضياتك؟
5: كويسة.
3: ممتاز. سؤالك يقول يا أحمد، ركز معي. أنا الرقم الذي إذا ضربتني بخمسة ثم أضفت للناتج سبعة يصبح الناتج النهائي 32، فمن أنا؟
5: خمسة ضرب خمسة زائد سبعة.
3: 5 ضرب 5 25 زائد 7 32، هذا الرقم شو هو يا أحمد؟
5: الرقم اللي ضربته؟
3: أيوة الرقم هو اللي أنا بدي إياه.
5: 32.
3: الناتج 32، الرقم أنت حكيته هو 5، يعني الرقم 5 ضرب 5 زائد 7 يساوي 32، فالرقم الأساسي اللي أنا بدي إياه هو 5. إجابتك صحيحة يا أحمد، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة، إن شاء الله تكون معنا يا أحمد من الفائزين. ومن أحمد أنتقل إلى حلا. السلام عليكم يا حلا.
6: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك، كيف حالك يا حلا؟
6: الحمد لله، كيفك أنت؟
3: تمام التمام، يعني اليوم مسابقات وتحديات جديدة، يعني اليوم جددنا هيك المخزون رياضيات والثقافة والعربي، فحنشوف شو حيختار لك الدولاب يا حلا، شو بتتوقع يطلع لك؟
6: ما بعرف أي شيء عادي.
3: يلا ممتاز، ونبقى في عالم الأرقام وأنا الرقم. سؤالك يقول يا حلا، أنا الرقم الذي إذا أضفت لي 12 ثم طرحت 4 مني كان الناتج 20. رقم بضيف له 12، بعد ما أضيف له 12 بطرح منه 4 بيكون الناتج 20، فمن أنا؟
6: 12.
3: 12 جابتك صحيحة. 12 زائد 12 يساوي 24 ناقص 4 يساوي 20. مباشرة دخلتي يا حلا معنا في نهاية الحلقة على السحب، وإن شاء الله تكوني فائزة معنا في نهاية الحلقة. ومن حلا إلى أم هاشم في اتصال جديد. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا يا أم هاشم، كيف حالك؟
7: الحمد لله بارك الله فيك.
3: يا مرحبا فيك. يلا أم هاشم ندخل معك إلى دولاب زوايا بأربعة مسابقات. حيختار لك الدولاب واحدة منها، وبدأ الدولاب الآن يدور ليختار لأم هاشم المسابقة. لنشوف شو حيختار لها الدولاب. وكيف أنت واللغة العربية يا أم هاشم؟
7: إن شاء الله تمام بإذن الله.
3: طيب سؤالك يقول: أي من الكلمات التالية تعد جمع تكسير؟ معلمون، كتب، أم مهندسات؟
7: كتب.
3: كتب الإجابة الوسطى وهي الإجابة الصحيحة. دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة يا أم هاشم، ما شاء الله عليك. وطبعا تحية لكل اللي الآن عم بيستمعنا وبيشارك في مسابقات وتحديات زوايا عبر أرقام هواتفنا 06-516-40-20-50-20-20-60-20-20، واللي إن شاء الله بيحالفهم الحظ في نهاية هذه الحلقة وبفوزوا معنا في جوائزنا المقدمة. يتفضلوا على مقر إذاعة حياة اف ام ابتداء من بكرة الخميس وحتى الأربعاء القادم، أي أسبوع فقط واحد من تاريخ اليوم، حتى يستلموا الجائزة في مقر إذاعة حياة اف ام في شارع الملكة رانيا شارع الجامعة خلف جريدة الدستور مجمع حياة الطابق الثالث من الساعة 10 وحتى الساعة 4 عصرا باستثناء يومي الجمعة والسبت. إلى اتصال جديد معنا سامر. السلام عليكم يا سامر.
8: ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، ضيف البرنامج الدائم.
8: الله يسعدك ويقويكم، ودائما بسمع البرنامج من أول ما يبدأ. والله
3: الله
8: ما شاء الله على كلامك الحلو وكلكم ما شاء الله عنكم، وإحنا والله ما بهمنا ولا جوائز ولا شيء، بهمنا ما شاء الله عنكم إنه تكونوا بخير وسلام. يا
3: وبهمني كمان أسمع صوتك دائما يا سامر، هذا أهم شيء.
8: الله الله يجبر بخير.
3: الله يسعدك يا سامر. يلا ندخل معك للدولاب يا سامر.
8: إن شاء الله يكون سهل
3: يا رب. دائما في كل حلقة بيكون إن شاء الله سؤالك سهل بدعوتك. هاي يا سامر، وخلينا نشوف شو حيختار لك الدولاب. كيف أنت والدواليب؟ المسابقة الثقافية يا سامر. يلا سؤال ثقافي، وسؤالك اليوم رايح للكيمياء. كيف أنت والكيمياء؟
8: الكيمياء الله يا سيدي، على الله نشوف
3: الجواب. سؤالك يقول: ما هو العنصر الكيميائي الذي يرمز له بالرمز AU؟ هل هو الفضة، الذهب، أم النحاس؟
8: AU
3: AU
8: الذهب ولا النحاس ولا
3: الفضة؟
8: والله أنا عمي
3: الفضة، الذهب أم النحاس؟
8: الفضة.
3: شو أقل واحد فيهم سعرا؟
8: الذهب، الفضة، النحاس. النحاس طبعا
3: أقل منه.
8: النحاس اللي هو الفضة.
3: الفضة إجابتك صحيحة يا سامر. العنصر الكيميائي الذي يرمز له بالرمز AU هو عفوا الرمز الذي يرمز له بالفضة AG. بس مع هيك بدي أدخلك على السحب، الذهب يرمز له بالرمز AU وليس الفضة AG. هي الفضة
8: عشان اللخبطة يا سيدي.
3: يلا مش مشكلة، بدي أدخلك معنا على السحب يا سامر، والإجابة الصحيحة هي الذهب الذي يرمز له بالرمز AU. كل شكر لك يا سامر. وأنتقل من سامر إلى فاطمة. السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم فاطمة.
9: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك يا رب. سامعتنا فاطمة؟
9: سامعتك، أنت سامعني؟
3: 100% سامعينك. كيف حالك؟
9: كيف حالك؟ يعطيك ألف عافية.
3: الله يعافيك يا عم جوز. اليوم الكيمياء، أساتذة الكيمياء ومعلمين الكيمياء يزعلوا منا عشان رمز الذهب.
9: بسيطة بسيطة.
3: يلا AU AG هم قريبات من بعض، عشان هيك واللي بيختلف عنهم CU اللي هو النحاس. يلا يا فاطمة ننتقل معك إلى دولاب زوايا، شو بتتوقع يطلع لك؟
9: والله نشوف، كله كويس، عربي، رياضيات، كله منيح.
3: ممتاز. يلا على الرياضيات ننتقل إلى أنا الرقم يا فاطمة في سؤالك، وسؤالك يقول: أنا الرقم الذي إذا طرحت مني 7 ثم ضربت الناتج ب3 كان الناتج 24، فمن أنا؟
9: 24 15
3: إيش؟
9: 15
3: إجابتك صحيحة. 15 ناقص 7 8، إذا ضربت 8 ب3 كان بيعطيني الناتج يا فاطمة
9: 24.
3: ما شاء الله عليك، إجابتك صحيحة. دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. يعني صراحة بحب المستمعين اللي بيكونوا واثقين من حالهم، شو مطلع له علوم رياضيات ثقافة عربي كله ماشي معهم. بدي أشكرك يا فاطمة لمشاركتك معنا، وأنتقل من فاطمة إلى وفاء. السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك يا رب. وفاء أول مرة بتشاركينا؟
10: أول مرة بس احكي لي شو أعمل على أختار رقم؟
3: لا بدون ما تختار الرقم، الدولاب هو اللي حيختار لك، الكمبيوتر حيختار لك واحدة من أربعة مسابقات بلسان عربي، سؤال عن اللغة العربية، أنا الرقم، سؤال عن الأرقام، اسمعني لنسمع شارة كرتون قديمة، والمسابقة الثقافية لأعطيك سؤال من ثلاث خيارات واحد فقط منها هو الصحيح، واختار لك الدولاب اليوم، اسمعني لنسمع شارة برنامج كرتوني قديم. جاهزة يا وفاء؟
10: تمام.
3: يلا نسمع إن شاء الله مع بعض وراح أساعدك إن شاء الله فيها. والله صعب يا كريم.

0: شو رايك يا وفاء؟
1: والله صعبة.
0: والله صعبة. أنا والله حكيت لك كلمة صعبة. مرة تانية وفاء.
1: استنى بتقدر ترجع تعيد الصوت.
0: يلا هينا معك عم نسمعها. شو رايك يا وفاء؟
1: والله
0: يعني شوفي هي
1: زمان ولا حديث ولا
0: لا؟ هي قديمة صراحة، هي قديمة كثير، بس أنا مش عارف يعني ليش اختارها كريم اليوم.
1: والله
0: بدي أعتذر منك يا وفاء، مش مشكلة، شاركنا إن شاء الله الحلقات القادمة وفاء، ولا أسمعها إشارة جديدة، شو رأيكم شباب؟
1: حطوني إشارة أول مرة بلقط الخط.
0: يلا مش مشكلة وفاء، بدنا نسمعك إشارة كرتونية تانية، معلش لا تحزنيها إن شاء الله، أنا يعني ما بدي إياكي تطلع من الحلقة وأنت زعلانة، فبدي أسمعك هاي الإشارة، يختار لك إياها هاني، وإن شاء الله بدك تحزريها، لازم تحزريها. شو رأيك يا وفاء؟
1: سندبيل
0: إجابتك صحيحة، أسهل من كده ما فيش. ما شاء الله عليك يا وفاء، يعني دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة، وما بدنا أي حد يطلع عندنا زعلان اليوم. كل الشكر إليك يا وفاء ولمشاركتك معنا في مسابقتنا لليوم. طيب ننتقل من وفاء إلى اتصال جديد مع رولا. السلام عليكم يا رولا.
2: وعليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا، كيفك رولا؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. يلا رولا ننتقل معك إلى المسابقات والتحديات في دولاب زوايا. ودولاب زوايا مخبي اليوم حصيرة كبيرة ومجموعة كبيرة من الأسئلة، المسابقة الثقافية. سؤالك عن الجغرافيا. طيب سؤالك يقول: ما هي أكبر قارة في العالم من حيث المساحة؟ آسيا، أفريقيا، أم أوروبا؟
2: آسيا.
0: إجابة صحيحة وواثقة يا رولا، ما شاء الله عليك، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة مباشرة. وأنتقل من رولا إلى محمد في اتصال جديد. السلام عليكم محمد.
3: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية مهندس أحمد.
0: يا أهلا ومرحبا، كيف حالك يا محمد؟
3: والله إنا بنحبك.
0: يا أهلا أهلا.
3: الله يسعدك.
0: زمان ما سمعنا صوتك يا محمد.
3: الله يسعدك، الله يسعدك.
0: الله يبارك فيك. يلا محمد مباشر أدخل معك إلى المسابقة والدولاب. شو بتتوقع يطلع لك محمد؟
3: رياضيات.
0: ليش حاب الرياضيات؟
3: لأنه في تفكر بالسؤال.
0: فيها تفكير بالسؤال، واختار لك الدولاب معنا لليوم أنا الرقم. نشوف شو حيكون سؤالك. سؤالك يقول: أنا الرقم الذي إذا قسمتني على 4 ثم أضفت لي 6 يكون الناتج 11، فمن أنا؟ رقم بقسمه على 4 بعدين بضيف له 6 بيكون الناتج 11، فمن هذا الرقم؟ طيب شو الرقم اللي بضيف له 6 بصير 11؟ مرة تانية.
3: 16.
0: لا استنى شوي، شو الرقم اللي بضيف له 6 بيكون ناتج 11؟
3: 5.
0: شو الرقم اللي بقسمه على 4 بعطيني 5؟
3: 20.
0: إجابتك صحيحة يا محمد، يعني بجوز بدها ترتيب المعادلة لكن هي الإجابة الصحيحة 20، يعني هي المعادلة دائما تكون مكونة من جزئين ومرتبطات ببعض. بدي أشكرك يا محمد، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. وأنتقل آخر اتصال ولا قبل الأخير كريم؟ في كمان اتصال معنا ماريا، الاتصال قبل الأخير. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: يا أهلا ومرحبا بماريا، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
0: الحمد لله. ماريا كم عمرك؟
4: 8 سنين.
0: ما شاء الله، العمر كله يا رب يا ماريا. يلا ندخل إحنا وإنت والمستمعين وماما وبابا لمسابقات وتحديات زوايا، ونشوف شو حيطلع. لا ماريا شارت أفلام كرتون، شارت أفلام كرتون قديمة، خلي ماما وبابا يساعدوك يا ماريا، شو رأيك؟ ماريا عم بتوشوش والدها ووالدتها وفيش حدا سامعها ولا حدا من
4: المسامعين. جاهزين جاهزين.
0: يلا جاهزين مباشرة يا ماريا، نسمع هذه الشارة وإن شاء الله بتحزريها.
5: هزيم الرعد.
0: ماما وبابا ساعدوها لماريا، وإجابتك يا ماريا أنت وماما وبابا صحيحة 100%. هزيم الرعد هي شارة هذا البرنامج،
4: دخل اسمك معنا.
0: الله يعافيك يا ماريا ويرضى عليك يا رب أنت والدك ووالدتك. إلى آخر المتصلات معنا لليوم هدى. السلام عليكم يا هدى.
6: وعليكم السلام.
0: يا أهلا ومرحبا، كيف حالك؟
6: تمام الحمد لله.
0: يلا هدى ننتقل معك إلى مسابقات وتحديات زوايا للدولاب، وإن شاء الله يكون ختامها مسك معك يا هدى بإجابتك على السؤال. أنا الرقم بآخر أسئلة أنا الرقم معنا في حلقة اليوم، آخر الأسئلة بشكل عام. سؤالك يقول يا هدى: أنا الرقم الذي إذا ضربتني بستة ثم طرحت مني تمانية.
6: ضربنا بستة.
0: رقم بضربه بستة.
6: آه.
0: بطرح منه تمانية بيكون الناتج 28. من أنا؟
6: بطرح منه كم؟
0: بضربه بستة وبطرح منه تمانية بيكون الناتج 28.
6: ستة.
0: رقم ستة، ستة بستة 36 ناقص تمانية 28. إجابتك صحيحة يا هدى، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر إليك يا هدى ولكل المستمعين والمتصلين اللي شاركوا معنا في مسابقات وتحديات زوايا لليوم. خلينا نقوم بإجراء عملية السحب ونشوف مين فاز معنا بحلقة اليوم بجوائزنا المقدمة من مطاعم شاورما الصاج. بيقدمون لك كوبون بقيمة 10 دنانير مشتريات من داخل المطعم الشاورما الأفضل بالعالم، وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من داخل مطاعم بيرغرايز. بيرغرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير. اللي فاز معنا أو فازت معنا بجوائزنا لليوم في أول جائزة اللي عبارة عن كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج، المتصلة وفاء إبراهيم. ألف ألف مبارك لك يا وفاء. نشوف مين فاز معنا، المتصل أو المتصلة. فازت معنا المتصلة حلا حسين. فزتي معنا يا حلا، يا حلا عفوا، بكوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم برجرايز. ألف مبارك لكم يا وفاء ويا حلا. تفضلوا على مقر إذاعة حياة FM ابتداء من بكرة الأربعاء وحتى أسبوع من تاريخ، وحتى تستلموا الجائزة بمقرنا شارع الملك رانيا شارع الجامعة خلف جريدة الدستور مجمع حياة الطابق الثالث. وصلنا معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم زوايا. هذه تحيات فريق عمل الحلقة من الهندسة الإذاعية هاني السعيد، من المتابعة والتنسيق والاتصالات كريم السراوي، من تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، لا تنسوا الموعد دائما من الساعة 8 وحتى الساعة 9 كل يوم أربعاء. إلى أن نلتقيكم، هذه تحيات فريق العمل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زوايا، في زوايا، في زوايا، في زوايا، في زوايا، في زوايا، في زوايا، في زوايا. كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا، للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 68 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. الحديث 1785. عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. باب قوله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الحديث 1786. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ باب قوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الحديث 1787. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. سورة الشورى. باب قوله عز وجل: إلا المودة في القربى. الحديث 1788. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. سورة الدخان. باب قوله عز وجل: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. الحديث 1789. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا: ربنا اكشف عنا.

0: إن العذاب إنا مؤمنون. فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله جل ذكره: إنا منتقمون. سورة الجاثية، باب قوله عز وجل: وما يهلكنا إلا الدهر. الحديث 1790. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. سورة الأحقاف، باب قوله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. الحديث 1791. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. سورة محمد، باب قوله عز وجل: وتقطعوا أرحامكم. الحديث 1792. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الحديث 1793. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. سورة قاف، باب قوله عز وجل: وتقول هل من مزيد. الحديث 1794. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول: قط قط. الحديث 1795. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذاب، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها يسألونك عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة تحزبهم تهمهم يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات. يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم. ما في بيت إلا فيه دنان الخمر، للأسف يعني، نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب. يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلامة. هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف، وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ اللي جاب العنب وباعه لبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر، وباع الخمر ربح له مش عارف إيه. يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل، ثم الإدمان وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام، وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة. ماذا ينفقون؟ يعني ماذا يصف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك. قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخطاب للأمة بجميعها، التفكر، أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل تفعله، تتفكر، لعلكم تتفكرون. الآية 20 بعد 200، تتفكرون، وقفنا هناك، في الدنيا والآخرة. إذا تتفكرون، وصلتها أختها التالية لها، تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعاون مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم؟ بيكون التكاليف أكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر، مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو اللقمتين، ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خلط وأسرتك جلت ثلاث أرباعه والربع مثلا بحسب، أي معنى وإن تخالطوهم، أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، إن كنت يعني ما عندكش الكفاية، فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، هيقول لك لقمة من طعامه لا، هتقع في الحرج. لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة تعالى الله وتبارك الله سبحانه. إن الله عزيز حكيم، مع الآية 21 بعد 200 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

حياة أف أم فسحة الأمل. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. أموال الضمان الاجتماعي ليست مجرد أرقام في دفاتر الاستثمار، بل مدخرات مرتبطة مباشرة بحقوق المشتركين والمتقاعدين. استدامتها تعني الحفاظ على جزء أساسي من شبكة الأمان الاجتماعي في الأردن. لكن مع اقتراب حصة الدين الحكومي من 60% من موجودات الضمان وبقيمة تقارب 12 مليار دينار، يبرز السؤال حول حجم هذا التركز والمخاطر التي قد تترتب على ارتباط جزء كبير من أموال الأردنيين بالدين الحكومي. فالحكومة تحصل على التمويل والضمان يبحث عن الاستثمار الآمن والعائد، لكن استمرار هذه النسبة المرتفعة يفتح نقاشا حول تنويع الاستثمارات والسيولة والعائد الحقيقي وحدود الاعتماد على أداة استثمارية واحدة. يطرح في المقابل مقترح بخفض حصة الدين الحكومي تدريجيا إلى 35% خلال 7 سنوات وتوجيه جزء من الأموال إلى استثمارات إنتاجية. فهل تمثل نسبة 60% خطرا على استدامة أموال الضمان؟ وهل يمكن خفضها دون التأثير في تمويل الحكومة والسوق المالي؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل، والبداية مع الخبير الاقتصادي منير دية. مرحبا بك سيد منير. عندما نتحدث عن استحواذ الدين الحكومي على نحو 60% من موجودات الضمان، ما الذي تعنيه هذه النسبة اقتصاديا؟
1: يعطيكم العافية سيدي، وكل الشكر على الاستضافة. أعتقد أنه بوصول الدين الحكومي إلى أكثر من 50 مليار و200 مليون دينار بحسب آخر إحصائيات وزارة المالية، وبلوغ الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما يقرب من 11 مليار و900 مليون تقريبا دينار، وبالتالي تصبح تقريبا حوالي 58% من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هي دين على الحكومة. وبالتالي تركز محفظة السندات في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو الدين وأدوات السندات، وبالتالي هذا التركز حقيقة يعني جزء كبير منه يعتمد على خوفا من المخاطر الاستثمارية وخوفا من التوسع بالمحافظ الأخرى، وبالتالي تركزه بالسندات يعني بمحلال العوائد وأن يرضى الصندوق بالحد الأدنى من العائد الاستثماري. صحيح أن الاستثمار بالسندات الحكومية آمن، لا يوجد تقريبا مخاطر على المدى القريب، ولكن اليوم بقاء العائد ضمن نطاق 5% أو من 4 إلى 5% من محفظة السندات، أعتقد أنه هذا مع المدة الزمنية، وإحنا شاهدنا بآخر تقرير بآخر دراسة اكتوارية أنه هناك مع اقتراب نقطة التعادل الأولى واقتراب نقطة التعادل الثاني بالثلاثين وبعام 2033، هذا سببه أنه جزء من العوائد أو جزء كبير من العوائد الاستثمارية نسبتها ضئيلة، ويمكن اليوم التوجه كباقي الصناديق السيادية حول العالم أن تكون المحافظ الاستثمارية موزعة. يعني لا يمكن اليوم أن نركز فقط على محفظة السندات وأن تأخذ أكثر من 60% من الموجودات ونترك باقي المحافظ. يعني عندنا اليوم المحفظة الثانية بعد محفظة السندات، نحكي احنا محفظة السندات تقريبا 58%، نحكي عن 20% محفظة الأسهم، نحكي بعدين عن نسب بسيطة من أدوات السوق النقدي من القروض ومحفظة العقارية والمحفظة السياحة والزراعة، نسب بسيطة تتجاوز بعض المحافظ 1% و2% فقط. وبالتالي احنا اليوم المطلوب انه يكون عندنا كباقي الصناديق الاستثمارية حول العالم تنويع بالمحافظ لا تتجاوز محفظة السندات 35% وتتوزع على باقي المحافظ، وأن يكون لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي استثمارات في قطاعات مهمة وحيوية وواعدة.
0: تمام. طيب. اسمح لي أستاذ منير، دعنا نشرك معنا في الحوار خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى صبيحي. مرحبا بك سيد موسى. نتحدث عن قرابة 12 مليار دينار من أموال الضمان في الدين الحكومي بما يقارب 60% من الموجودات، وفق الأمر المطروح برأيك، هل ترى أن هذه النسبة وصلت إلى مستوى يشكل خطرا على أموال الضمان؟
2: تحياتي لك أخي محمد، وتحياتي لصديقنا الأستاذ مدير دية، تحياتي لكم.
0: أهلا وسهلا.
2: حقيقة يعني يمكن أنا كتبت بالموضوع بالأمس وأشرت إلى أنه هنالك محاذير لمثل هذا التركز في محفظة الديون الحكومية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. الديون الحكومية تتشكل من ثلاثة يعني صور. الأولى هي السندات، وهي تستحوذ على النسبة الأكبر، سندات وأيضا أذونات الخزينة والقروض للمؤسسات الرسمية. المجموع يزيد تقريبا يعني يقارب 12 مليار دينار أردني من موجودات الضمان، اللي قاربت على تقريبا بعتقد الآن هي 19.8 مليار دينار. يعني بمعنى أنه الديون الحكومية تشكل ما لا يقل عن 60% من إجمالي موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي. هذا بالتأكيد تركز يعني غير صحي يعني في المحفظة، بما يتعارض مع أبسط قواعد الحوكمة والتنوع الاستثماري. وأنا بتحدث عن أولا مخاطر هذا التركز المالي وتضخم الدين الحكومي. من ضمن هذه المخاطر يمكن أشار الأستاذ دي إلى الموضوع اللي هو انعدام التنوع في الاستثمار. في العالم كله يستثمر بالسندات، لكن بنسبة المعدل العام أو القياسي هو تقريبا 35%، ولا تكون لجهة واحدة. يعني بمعنى أنه السندات بتكون لأكثر من حكومة أو أكثر من جهة مصدرة للسندات.
0: طيب أسألك أستاذ موسى، اليوم
2: أيضا تقليل لنسب المخاطر
0: اليوم. نعم. إلى أي مدى يجب أن تكون استثمارات الضمان مستقلة عن احتياجات الخزينة التمويلية؟
2: هي الأصل فيها أنها الآن مستقلة، الأصل لأنها مستقلة. لكن أنا الآن يمكن الحديث في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأنا يمكن يعني ناقشتهم في هذا الجانب، فكان المبرر أنه إذا لم نستثمر بالسندات فأين نستثمر ما دام استثماراتنا داخل المملكة. فهناك سيولة لدى مؤسسة الضمان. على فكرة السيولة الآن الموجودة، يعني أدوات السوق النقدي في مؤسسة الضمان لا تقل عن مليارين، موجودة كودائع وحسابات جارية. لكن هذه أيضا لابد أن يعني يتوفر مثل هذه السيولة لتلبية الالتزامات التأمينية المختلفة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، هي اللي المؤمن عليهم والمتقاعدين والمشتركين. فهذه قضية مهمة، لكن نسبة عالية جدا بالتأكيد يجب أن، وأنا يمكن وضعت خطة أو اقترحت خطة بهذا الموضوع، أنه كيف فعلا نخفض هذه المحفظة. وأنا سمعت أيضا يعني عدد من وزراء العمل اللي كانوا يرأسوا مجلس إدارة مؤسسة الضمان، أيضا هم وعدوا أنه لابد أن نقلل من يعني محفظة السندات، وألا تشكل هذه النسبة العالية من إجمالي موجودات الضمان الاجتماعي.
0: طيب.
2: وحتى من القائمين الآن على الصندوق الاستثمار. لكن كيف؟ هذا ما يجب أن يكون ضمن خطة تدريجية نصل بالنهاية إلى، يعني يجب أن يتوقف الآن الاكتتاب بالسندات ونحافظ على نسبة، يعني إذا توقفنا الآن ستقل النسبة تدريجيا، لأنه المحفظة عم بتزيد، المحفظة الكلية، المحفظة الكلية لموجودات الضمان الاجتماعي. إحنا بنحكي اليوم عن 19.8 مليار، بعد شهر شهرين رح تتعدى 20 مليار دينار الموجودات الضمان. فإذا ما اكتتبنا رح تنخفض محفظة السندات من 57.7% من الموجودات إلى 55%، وهكذا. خلينا نقلل من الاكتتاب بالسندات الحكومية، هذا بالتأكيد سيخفض من يعني هذا التركز الكبير الموجود في محفظة السندات، وهي من بين 6 محافظ على فكرة. يعني 6 محافظ الرئيسة اللي بيستثمر فيها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، واسمح لي أخي محمد أحكي فيها، السندات والأذونات 60% من الموجودات، بظل أدوات السوق النقدي اللي ذكرتك إياها هي ودائع و حسابات جارية تقريبا 10% من الموجودات. الأسهم تشكل تقريبا 21% من الموجودات. بظل العقارية، الاستثمار العقاري تقريبا 1.140 مليار دينار، تشكل 6% من موجودات الضمان. المحفظة السياحية لا تشكل أكثر من 2%، وبظل القروض أقل من 1%. فهذه هي المحافظ الأساسية الرئيسة 6.
0: تمام.
2: اللي بيستثمر فيها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
0: طيب أسألك سيد منير عن المقترح الذي تحدث عنه سيد موسى، وكيف من الممكن أن يطبق حكوميا، أو ما هي الآليات التي يجب على الحكومة أن تتبعها؟
3: يا سيدي، هو الذهاب إلى خيار السندات هو الخيار الأسهل والأكثر أمانا بنظر القائمين على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والخيار الأسهل بالنسبة للحكومة للاقتراض داخليا، وبالتالي هي علاقة يعني مرتبطة بين الحكومة وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، برأيهم هو الأسهل والأكثر أمانا. وبالتالي ولكن اليوم إذا إحنا بدنا نيجي نطلع على مصلحة للمصلحة العامة للمشتركين، لأن هاي أموال مشتركين وليس أموال عامة، هاي خاصة بمشتركين الضمان الاجتماعي. اليوم إذا بدنا نحكي عن مصالحهم وأكثر استدامي وأكثر ديمومي، وحتى نقدر نبعد نقاط التعادل أكبر قدر ممكن، وحتى تكون المحاور أكثر أمانا، زي ما ذكر أخوي موسى أنه حوكمي ومؤسسي وكذا، ونطابق المعايير العالمية، الأصل أن يكون هناك توزيع بالمحافظ، وأن ننتقل إلى مشاريع تنموية. اليوم إحنا الأردن يبحث عن تمويل، يبحث عن شراكات مع القطاع الخاص ومع استثمارات أجنبية لقطاعات النقل، قطاعات الطاقة الشمسية، الطاقة المتجددة، نبحث عن المشاريع ذات الأولوية، وفي مشاريع الفوسفات والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية وكثير من المشاريع اليوم والبنى التحتية. اليوم نحن بحاجة حقيقة أنه هاي الأموال أن تتحول تدريجيا إلى استثمارات أكثر استدامي، استثمارات تولد فرص عمل، تولد معدلات نمو اقتصادي أكبر، وبالتالي يصبح اقتصاد منتج، بدل ما إنه نظل إحنا فقط متركز الاستثمار في الدين الحكومي، وبالتالي تنحصر نسبة الفائدة والمردود والعائد بنسبة بسيطة وتبقى المخاطر عالية. إحنا اليوم نتحدث عن إذا بدنا اقتصاد إنتاجي، اقتصاد أكثر استدامي، أكثر معدلات نمو، خلق فرص عمل، معدلات عائد أكبر، لأنه اليوم لما نحكي عن الاستثمار في المجالات الاقتصادية الجديدة زي الطاقة المتجددة، زي اليوم عندنا الغاز الطبيعي، عندنا مشاريع النقل، سكة الحديد، غيره من المشاريع اليوم المطروحة، أعتقد أن العائد سيتجاوز 15-20%، وبالتالي نضاعف نسب العائد عن لصندوقه. هذا يخدم المشتركين أولا ويبعد نقاط التعادل. لذلك حقيقة اليوم إحنا ما بدنا دائما الخيار الأسهل والخيار الأكثر أمانا والخيار الذي يواكب يعني حوائج الحكومة ومتطلعاتها وطلباتها، يعني إحنا نتوافق، وبالتالي الأصل أن نذهب لمصلحة المشتركين أكثر ولصندوق أكثر تنوع وأكثر اقتصاد تنموي وإنتاجي ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي ويخلق فرص عمل. لذلك هذا بحاجة حقيقة إلى خطة وطنية توضع، وأن يكون وأن لا تحاب الحكومات مهما كانت في هذا الموضوع، حتى نحافظ على استدامة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، نحافظ على أموال المشتركين وعائد أكثر، يكون عائد أكثر للمشتركين، وإبعاد نقاط التعادل قدر الإمكان.
0: طيب أسألك أستاذ موسى، اليوم إذا بقيت حصة الدين الحكومي عند مستويات مرتفعة لسنوات طويلة، أنا أسألك ما السيناريو الذي يجب أن يقلق منه الأردن على المدى البعيد؟
2: هو لا يقلق الأردن، أنا مش خايف من موضوع السندات، لكن التركز إله مخاطر. أهم المخاطر هو اللي حكينا فيها، انعدام التنوع بالاستثمار، لأنه الاعتماد المفرط على الأدوات الحكومية، شوف لاحظ العبارة اللي بدي أحكيها، بيجعل ملاءة الضمان الاجتماعي مرتبطة بالوضع المالي للخزينة، وبالتالي هو بيعرضها لحساسية الدين العام الحكومي. هذه نقطة. النقطة الثانية، هنالك مخاطر في السيولة والتعثر، يعني السندات صحيح أنها منخفضة المخاطر، هذا متفقين عليه، لكن التنويع أو التوسع الكبير اللي عم نشوفه بالاقتراض الحكومي من الضمان، هو عم بيحول الآن صندوق الضمان إلى ممول للعجز الإجرائي والتشغيلي للحكومة، وهذا يضعف مرونة صندوق الضمان الاجتماعي في تسهيل أصوله عند مواجهة أي التزامات طارئة تأمينية مستقبلية. لاحظ قديش هذا الاقتصاديين يفهموه كويس اللي أنا بحكيه. بالإضافة إلى أنه العائد اللي بتحققه الضمان الاجتماعي أو صندوق الاستثمار من السندات، طبعا عام 2025 كان صافي الدخل الضمان من السندات 616 مليون دينار أردني، تمثل 60% من صافي إيرادات صندوق استثمار أموال الضمان، عشان هذا لا نختلف عليه. لكن تراجع العائد الحقيقي، لأنه بدك تسحب التضخم، معنى ذلك بيصير عندك بدل ما أنت تأخذ 5.75% بالمية كنسبة فائدة على السندات، أنت إذا بدك تشيل التضخم أنت بتأخذ نسبة لا تقل أو لا تزيد على 3% كعائد حقيقي. فهذا في خطورة. اللي ذكره الأستاذ منير أنا أتفق معه تماما، أنه يجب، وهذه من خطة الاستجابة اللي أنا اقترحتها، إضافة إلى التخفيض إلى 35% خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات تقريبا، بدنا أيضا أن نوجه الأموال للمشاريع الوطنية الكبرى اللي بتحقق أولا عائد استثماري أعلى، قد يصل كما قال الأستاذ دية إلى 15%. في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، المياه، التعدين، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. وأيضا من حقك إحنا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في موضوع الاستثمار التنموي اللي بحرك عجلة الاقتصاد وبرفع من الناتج قيمة مقدار الناتج المحلي الإجمالي. فهذا له دور كبير. ناهيك عن توليد فرص العمل، إحنا اليوم بالمقاييس العالمية بيقول لك كل 25,000 دولار بتخلق فرصة عمل واحدة على الأقل. إحنا عندنا اليوم نحكي عن 19,800,000,000 دينار أردني، يجب أن تخلق على الأقل 600,000 فرصة عمل في الأردن. الآن صندوق استثمار، ارجع إلى تقارير السنوية لصندوق الاستثمار، يتحدث عن إنه الصندوق يعني أسهم في خلق فرص عمل مباشرة 6,000 أو 7,000 فرصة عمل فقط لا غير. الضرورة الاكتوارية أيضا تتطلب أنه يستثمر الضمان في المشاريع المولدة لفرص العمل، وبالتالي أن نخلق فرص عمل وأن نأتي بمشتركين جدد للضمان الاجتماعي. الضمان اليوم بأمس الحاجة إلى كل من يدخل سوق العمل ويشترك. تمام. حتى تتحقق إيرادات تأمينية للمؤسسة، حتى يعني نبعد نقاط التعادل قدر الإمكان اللي هي الاكتوارية.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، خبير التأمينات والحماية الاجتماعية سيد موسى الصبيحي. الشكر موصول كذلك للخبير الاقتصادي منير دية. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمك الله. الله يكرمك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعننا في أردننا العزيز هذا وأينما كنتم تتابعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول يحسب البشر حسابا مطولا ويحملون هما كبيرا لحساب الدنيا. يا ترى يعني التقاعد ما يكفي، تقمر ما يكفيش، يا ترى يعني نلحق بالديون ولا نغرق في، يعني يحسبون حساب المعيشة والمستقبل، وهم يلبس كل الناس. ففي امتحان الثانوية المسمى التوجيهي يستنفر كل من في البيت، لأن في البيت طلاب توجيهي 2 أو 3، فإن كانت نتيجتهم التفوق فيكادون يطيرون من الفرح وترتفع أصوات الفرح والزغاريد، وإن كانت الأخرى الفشل فغيم يخيم على الناس وعلى بيوتهم. شو عاوز تقول؟ أقول

0: هذه. إذن إخواني نحسب حساب هذا لقاء الله عز وجل، وأن يكون مصيرنا إن شاء الله الجنة نعمل لها من الآن، مو لما يحضر الوفاة أنا أشهد أن لا إله إلا الله الآن وقد عصيت وكنت مشغولا بدنياك. على كل حال، فليحسب الناس الحساب الذي تناسب مع الوقوف للميزان أمام الله. غدا سنقف أمام الله، حسناتك وسيئاتك في كفة وهذه كفة، ليحاسب سبحانه على الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعلى الكلمة، الكلمة نعم، شوف اللئيم تحاسب عليها، قصير طويل تحاسب عليها الكلمة، وهل يجرح الناس مثل الكلمة، وهكذا. إذن وعلى ما في الضمائر يحاسبنا الله، أنا مضمر غلا وغشا وحقدا، تحاسب على ضميرك، فنق ضميرك، نق قلبك، نق وجدانك الداخلي من حقد وحسد وخديعة. يا ليت الناس يحسبون الآخرة كما يحسبون للدنيا، كل الناس مشغولة بالدنيا، كيف انتهوا الآخرة؟ والله أنا مش مفكر كيف، يعني متى ينتهي بنا الأجل تعرف؟ لا طبعا. لا أنا بعرف ولا أنت بتعرف ولا هو بيعرف ولا أحد يعرف. إذن مع هذا دائما كن مستعدا، متوضي وجاهز، صلاتك عبادتك قرآنك إلى آخره، اعمل لدنياك نعم، واعمل لآخرتك. صحيح. مش بقول لك اعمل لدنياك وانسى آخرتك، لا، اعمل لآخرتك واشطب دنياك، لا، انت احمل الكفتين هذه وهذه وانجح فيهما. طيب
1: جميل.
0: يا ليت الناس يحسبون للآخرة كما يحسبون للدنيا، مع أنه في الدنيا يجد بدائل وفي الآخرة لا بدائل، يعني طرد من وظيفتك مثلا، مش طرد قاعد، المهم أيا كان هذه ولا هذه، ففي بدائل، يعني بتلاقي وظيفة ثانية ولو أقل قيمة بتعيش. فما يعمل مثقال ذرة مثل ما قرأنا الآية قبل قليل، اللهم ألهمنا رشدنا وننجح في امتحانات الدنيا ونفوز في امتحانات الآخرة، كما نهتم لامتحان الدنيا نهتم لامتحان الآخرة. اللهم آمين، نجاة في الدنيا وفي الآخرة، وسلام عليكم. أحببت أن أبتدئ بهذه الكلمة علي وصلت شيئا. أقول إخواني نحن نعيش في عالم متوحش، ولو إي والله، يعني هذا اللي الآن 1317 واحد من الإسرائيليين يقتحمون أقصانا، شلك في أقصانا أنت؟ هذا مسرى محمد، شلك في أنت؟ فقط تحدي لنا ودعس على كرامتنا. عجيب، عالم العربي، العربي سكوت، عالم عديم الإنسانية، ما أحوجه لإسلامكم. يعني أمريكا منحازة للحق ولا صنتي، هي داعمة نتن always، دائما أنا مع نتن. لو كفر بالأديان كلها، لو كفر بالمسيح وكفر بأمريكا اللي هي منعمة عليه، أنا معه لأنه أنا من ملته وصديقي. والخلاصة، ما أحوج العالم لإسلامكم، وكيف أمة الإسلام عطلت أحكام الإسلام. يا الله، الشهداء إخواني بلغوا يعني ألوفا من كل أصناف المجتمع، أطفال كبار، يعني سيدات وسادة وعجائز وكله، يعني كل يوم كل يوم قصف، كل يوم قصف. والحقيقة بدناش نخش في التفاصيل الآن، 1317 يهودي اقتحموا الأقصى هذا اليوم، هكذا كل يوم. فما رد الفعل العربي لاثنتين وعشرين دولة ما شاء الله، ومليار ونصف المليار من المسلمين؟ الصمت موت، والحياة مقاومة، والمقاومة حياة. أنا أقاوم إذا أنا حي، أنا لا أقاوم إذا أنا ميت. أقل فيروس إذا جسمك ما فيه مناعة تقاوم بطرحك وبيقتلك، وهذه إسرائيل أحقر دولة، أجبن شعب، ومع هذا دعسين علينا. ليه؟ لأن صرنا سيئين مثلهم، ومش متحدين، ومش ننظر إلى منظار واحد، غزة قلبنا، وإلى بكرة بنفردوا بأي بلد مثل ما انفردوا بغزة، ونقعد نتفرج بلداً بلداً. ألا أكلت، ليه درستونا يا هبل الله دي؟ ألا أكلت يوم أكل الثور الأبيض، قريتونيها ليش؟ عشان الثيران تظل مع بعض والدافع عن نفسه وأصحابها يحموها، أما مو تكلوها للذئاب. على كل حال،

0: هن ومن لم يثر لمسر النبي صلى الله عليه وسلم ومجمع الأنبياء المسجد الأقصى الأشقياء يصبحون أحق به؟ لكن تعرف الأنبياء؟ لا. تعرف قيمة المساجد؟ لا. تعرفون الله؟ لا. إلهكم المال، ثم بعد المال ترمبة، لأنه بلدوزركم اللي بيحميكم، وهكذا المصالح. الخلاصة، من لم يثر لمسر النبي صلى الله عليه وسلم ومجمع الأنبياء فلماذا يثأر ومتى؟ بس عشان نفهم. يا إلهي عفوك. طيب يا كرام، البعث للحساب والميزان، وعيسى عليه السلام يسجل الله قوله والسلام علي يوم ولد، البعث نعني سننبعث للحساب والميزان والجزاء، كله حيوقف على الميزان، أعمالك السيئة وأعمالك الطيبة. عيسى يسجل الله قوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. يا أيها الناس، اعمل لآخرتك، اعمل لدنياك، ما عندناش مشكلة، واعمل أيضا لآخرتك. يعني أنا عندي امتحان وعندي وظيفة، يا دراستي يا وظيفتي، لا بدي أجمع ما بين الثنتين، ما أقدرش أعيش بوعدة، بنجح في دراستي وبنجح في وظيفتي، وهكذا الدين نحمله بما يستحق. على كل حال، وسلام عليه المسيح يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، يبعثون 8 مرات، ولا تخزني يوم يبعثون. يا رب، إذن خلق الله الإنسان وخلق فيه المناعة وجهاز للمقاومة، إذ كانت الحياة وفيها الفيروسات والجراثيم والأفاعي والعقارب وفيها السموم، ولذا كان ينبغي المحافظة على جهاز المناعة والمقاومة، وأخطر من الفيروسات والوحوش والحيوانات، العدو المدجج بكل أنواع الأسلحة وتدعمه كل قوى الشر في العالم. فكان ينبغي أن تكون الأمة حازمة جازمة جاهزة مستعدة لصد أي عدوان على أي عضو في هذا الجسد في هذه الأمة، وكان لازما ووجوبا وأوجب الواجب أن يهب كل عضو في الأمة للدفاع عن كل عضو واجه عدوانا. لو رأس الخيمة جه عدوان، مفروض يهب لها كل العرب، أم القوين مين ما كان، فلسطين تهب الدنيا كلها، أعاريب ومسلمين. الخلاصة، هذه بديهيات التعليم وبديهيات السياسة ومقتضى العزيمة والشهامة والشرف والأخوة والدين والإيمان، والله المستعان. الميزان في القرآن سريعا جدا، الكون كله بميزان، طولنا شوية،
1: معنا دقيقتين سيدي.
0: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، والوزن يومئذ الحق، وقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الحياة كلها ميزان يا ناس، الميزان ولا 9 مرات، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير، ويا قومي أوفوا المكيال والميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. يا سلام، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، سورة الرحمن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازينه 9 مرات، ثقلت موازينه أو خفت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، مش أمه اللي خلف اللي خلفته،
1: لا طبعا.
0: مصيره مآله، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي
1: نار حامية. أجارنا الله
0: إخواني، إياك أن ميزانك يطيش أو ميزانك ما يكونش في علامة النجاح. كتبنا الله وياكم في الناجين والناجحين والذين يدخلون الجنان إن شاء الله.
1: آمين. آمين. الله يكرمكم دكتورنا الفاضل. نواصل بعد فاصل إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدون.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: نواصل في التفسير دكتور، في سورة آل عمران الآية 53 بعد 100: إذ تصعدون ولا تلوون
1: على أحد. إذ تصعدون يعني يرتفع، تصعدون صعود،
0: نعم،
1: لأنه يعني يتمدرس في موقع يحمي فيه نفسه. تصعدون يعني الأصل أن تكون مشترك ومشتبك في موقع الاشتباك مع رسولك وحول رسولك،
0: نعم،
1: صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى بيستحضر لنا ما صنع وما،
0: نعم،
1: فعل. تصعدون، تركتم الرسول،
0: نعم،
1: أحد كان
0: يوم أحد
1: يوما، نعم، شاقا ويوما صعبا. يعني تلقى النبي عليه أزكى الصلاة والضربات وكان يترس عنه خالد وغير خالد رضي الله عنهم أجمعين، تقع السهام في أجسادهم حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني هذا إمام الإنسانية، تتركونه لهذه الوحوش، يعني عرب صحيح، لكن يعني يريدون أن يقتلوا رسول الإنسانية. يا أمة العرب متى نستيقظ؟ هذا الكلام بداية الإسلام. تعرفون هذا النبي العظيم أم لا تعرفونه؟ أخلاقا، هدى، تقى، شرفا، مروءة، أتعرفون أم لا تعرفون؟ نعرف. طيب خلكم أنا رسول الله، كذبتوا ليش؟ طيب ما هو يا سيد أنت اللي بتحكي، يعني أنا بحب الرئاسة ولما يأخذها مني خذها منك. الله اختاره، مش هو اللي نزل انتخابات في بلد ولا جزء من بلد ولا لا، الله اصطفاه على الإنسانية كلها ليكون رسول الإنسانية كلها، مو إلكم العرب بس أو أبو جهل والشلة اللي حواليه،
0: للعالم،
1: هذا للإنسانية كلها. وأنتم بداية هذه الإنسانية، شرف لكم، لكنكم للأسف تخليتم عنه وحاولتم قتل رسولكم. أعظم من خلق الله، أعظم رسول الله، أشرف رسول الله. يا أمة العرب متى نستيقظ؟ أنت بتحكي عن الماضي ولا عن الحاضر؟ كله زي بعضه. مبارك، شو اللي اختلف؟ نسأل الله العافية. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هبت ريح الجنة إني لأجد ريحها من دون أحد. يا الله، الرسول بقولك أنا أشم عطر الجنة، ومع هذا يعني الصحابة كان الموقف شديدا. أولا قلة العدد وكثرة العدو، 3000 العدو، وسلاح العدو أمضى معهم السهام إلى آخره، المسلمين معهم سهام أقل خلاصته، ما فيش تكافؤ. ومع هذا خرج المسلمون مرفوعي الرؤوس، صح وقع شهداء، صح أوذي الرسول، صح استشهد عدد ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم تمت الدعوة ولم يمت هذا الرسول، عاش لمقامه. هذا لا يقتله البشر، إنما ينتهي أجلهم بما يشاء الله عز وجل، ولا يقتل على يد خسيس، معاذ الله، الله يحميه حتى يتوفاه مولاه أشرف من خلق الله، لا يقتله خسيس. ولكن الرسل من قبل هذا قتلوا، هذا أشرفهم وأعلاهم وأكرمهم، لا يقتل، إنما يموت بأجله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان. والرسول يدعوكم في أخراكم جنة فتحت أبوابها، يا مسلمين، يا يعني من يجاهدون، يا من يحاول أن يحفز الهمم ويوقظ العزائم، يحاول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، غميت الرسول فغمكم الله،
0: يا الله،
1: هذا رسولي، فأثابكم غما بغم، رسولي وحبيبي أعظم رسلي، ملأتم قلبه غما، سأملك نفوسكم غما، فأثابكم غما بغم، غممتم رسولي سأغمكم،
0: يا الله
1: يا الله، موقف صعب. أحد كان طلعنا مع طلاب الجامعة، فطلعت على الجبل أشرح للشباب يعني أقول لهم هنا كان الموقف، هنا كان الالتفاف، هنا كان كيت وكيت. وأحمد الأحمد دكتور بدرس التاريخ في جامعة المدينة المنورة، والشيخ عبد العزيز الخياط الله يرحمه هو أستاذ الرحلة وأنا مسؤول عن الرحلة يعني، ولا مؤاخذة يعني، بس هو يعني الوجه الكريم الخلاصة، احنا الخلاصة. فلما نزلت قال لي شرحته كل غلط، قلت يا أخ أحمد الأحمد أنت دكتور تاريخ، أنا شرحت كيت وكيت وكيت. قال لي مطابق للواقع وللتاريخ حتما شيخ عبد العزيز الله يرحمه ويكرمه، تستعجلش يعني، هو يعني يحبني ولا يحبني أحيانا يعني مش مشكلة، لكن هو بيعرف أنه من فضل الله يعني أجتهد على نفسي في الدراسة أن أول دائما من فضل الله،
0: الحمد لله
1: الحمد لله يعرف. وفي الملمات فلان، في المهمات فلان، يحترم الحق يقال يعني شيخ عبد العزيز نحترمه والله فوق راسنا والله، في أي مهمة فلان تعالى العمرة الحج إلى آخره فلان، ما بيمسك المشوار إلا أنت، مهما أنت موجود قال أنت اللي تمسك الرحلة. قلت إذن ما حد يدخل في عملي، أي تدخل في عملي بسلمكم الأمانة، وللحق التزموا حدودهم، وظلت الرحلة في قبضة هذا الإنسان الضعيف الحمد لله، لكن كانت رحلة 100% ما في علامة سلبية، ربي لك الحمد،
0: الحمد لله
1: الحمد لله على كل حال. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، غمهم الله ليعاتبهم، يقول يعاقبهم بعدين، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، غشاهم الله نعاس، نعاس في الحرب، أيوة هذه الدقيقة من النعاس سلبت كل الإرهاق،
0: سبحانك
1: ربي. يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم حتى ما قدرش يغمض عينه،
0: نعم
1: فضل مشدود الليل، نعم مرتاحش، إنما المؤمن الذي غشيه النعاس
0: ريح شوي،
1: استيقظ منتعشا قوي العزيمة وقوي العزم.
0: سبحانك يا رب.
1: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، اللي هم الفئة الضعيفة هذه، أما المؤمن لا يظن بربه
0: إلا خيرا،
1: لا. إن الله معنا، الله ناصرنا، الله مثبتنا، الله خاذل عدونا، يعني إخوانا في غزة معتمدين على إيش؟ لا دبابات، بل تشر من الدبابات والمدافع، خبز ما فيش، مي ما فيش، دواء ما فيش، ولا ثابتون، ما الذي يثبتهم كلها ثبت. وإسرائيل مش إسرائيل تحاربنا، لا يا أبويا، عدد عن شئت، إسرائيل وأوروبا وأمريكا، أمريكا ترومبا كان يبعث لهم بالعشر تلاف قذيفة، لا والله تدفعوش مليم، أعوذ بالله. أنت صاحبي نتن، أنا بحبك والله، بحبك عن كل الدنيا يا سيدي، يا سيدي الله موجود، لكن الأمة مقصرة تتفرج على مذبحة غزة تفرجا، بدل ما يكونوا منخرطين مشاركين، وننتهي من إسرائيل، لا تقلبوهاش سياسة، حاضر ما قلبناهاش، هذا نحكي خيال علمي لا سياسة ولا غيره. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني احنا شو دورنا، انت جندي، طب الجندي له ضابط والضابط له قائد
0: والمهام موزعة ومعروفة
1: بالضبط، يعني مش فوضى النبي عم بيرتب معركة، حاجة مرتبة ترتيب على أعلى مستوى، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، احنا مش وقت زعامات هسه، احنا وقت الآن مواجهات، مش وقت نوزع انت ملازم أول انت ملازم ثاني انت نقيب، مش وقته، طب ما كانش في هذا الرتب. الخلاصة لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني كأنهم أحكم قيادة من القائد العظيم. سبحانك رب، لما الإنسان تنفت الموازينه رضي الله عنهم، يعني هذول نخبة البشرية لكن وقعوا في خطأ والقرآن سجلهم، يبدون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني جواهم شيء، طبعا هذا فئة المنافقين، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. هذا قدر يا أخ، لو كان الأمر لك ولا مش لك، مقتلك هنا منذ الأزل إلى الأبد في الكتاب السماوي أنه مقتلك هنا. هذه مش مفاجأة لك تشهد في أحد، لا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني واحد مش في معركة، طالع يشتري خبز، طربته طيارة قتل، قال لو طلع جاب ما يجيب خبز كان ما ماتش، حيموت
0: في أجله المحدد
1: بالخيمة، حيموت على الطريق، راح يجيب خبز يموت أو مقاتل بيموت، نفس النتيجة.
0: يا الله،
1: آجال وتنتهي في وقتها. وليمحص ما في قلوبكم، التمحيص بمعنى التفتيش الدقيق، محص الشيء.
0: نعم.
1: محصه بمعنى فركه، حاشا لجلال، لكن بتعبيرنا البشري محصه بمعنى كشف خبيئه كله.
0: نعم.
1: والله عليم بذات الصدور، يعني ماذا تكن الصدور، الله مطلع عليه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني الشيطان ارتكبوا هم مخالفات، ربما همسوا وهو جابنا على الموت. هذا رسول الله جابك للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، شو الكلام، شو المنطق. شوف الخلاصة،
0: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا،
1: استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم سامحهم.
0: نعم.
1: سبحانه، إن الله غفور
0: حليم.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا.
0: نخليها للقاء القادم إن شاء الله. الله يكرمكم يا دكتور، بارك الله فيكم، ونأخذ فاصل يا أنس،
1: ما نكونش طول على الناس.
0: لا، 100% خلاص، نأخذ فاصل إن شاء الله ثم نواصل، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدينا، وحياك الله دكتورنا الفضل.
1: حياك دائما.
0: يعني بقى 4 دقائق دكتور، بناخذ فيهم سؤالين بعد منك. الله يكرمك. خالد بركات، الأخ خالد بركات بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحب. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. السؤال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. قالوا لنا في تفسير هذه الآية سابقا أن نعد حتى لو كان الإعداد شيئا قليلا والباقي على الله، فهل يا دكتور الإعداد القليل يرهب ويخوف العدو والآخرين، أم أن العدو سيستهزئ بالمعد وبالعتاد ولكم جزيل الشكر، أم أن هنالك تفسير آخر للآية دكتور؟
1: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، إنه العدو الأساسي بالنسبة لنا. عدونا الآن الأساسي إسرائيل.
0: نعم.
1: والسلام والاعتراف هذا كله كلام فاضي.
0: تمام.
1: إذا ينبغي أن نكون دائما على استعداد لأنه العدو غادر.
0: لكن الآية دكتور كانت يعني واضحة: ما استطعتم.
1: تمام.
0: ولم تقل يعني قوة مكافئة لقوة عدوكم.
1: صحيح. يعني احنا في كل المعارك كنا دائما أقل عددا وعدة وكنا ننتصر.
0: طب واليوم دكتور، يعني مهما أعد العرب والمسلمون من إعداد، وأنا أتكلم عن الإعداد المادي والتسليحي إنجاز التعبير، تبقى إمكانية العدو متطورة بأضعاف لأنه
1: صحيح.
0: مدعوم من
1: صحيح.
0: من كل العالم الغربي.
1: هل انهارت غزة؟ لا، مع أنه الفارق يمكن 1 لـ10 يدوب،
0: لكن الثمن كبير دكتور.
1: مش مشكل.
0: نعم.
1: مش مشكل يعني، ولا نذل ولا نهان في وطننا ولا يختلس منا الوطن ونحن نتفرج. العالم العربي مجاز، شو أسوي أنا يا أهل غزة؟ عالم عربي بدي يبني أوطان، ما تبدو ينتهي البناء والله ما نعرف بعد 100 سنة بعد 50 مش عارف. فقاموا يدافعون عن يعني الشمال للغزة، احتلوه وراح يزعفوا، فأنا مضطر كغزة إني أقاتل. وليش تفتح الدمل؟ وليش تبدو الدمل تبرى؟ يا حبة عيني هذا سرطان. الآن مش قالونهم أنتوا إسرائيل يعني هاي المنطقة الخط الأصفر لكم؟ كل يوم عم بقتلوا وكل يوم عم بيزعفوا، عم بيزعفوا. الآن فوق 70% صارت مستولية إسرائيل على الأرض.
0: نعم.
1: والعالم يتفرجون، العرب والخلاصة.
0: إذن المطلوب هو الإعداد،
1: الملوم المتفرج.
0: نعم.
1: مش الملوم من دافع ومن قاتل ومن ثبت ومن صبر ومن تحمل ومن ضحى ومن استشهد ومن هدم بيته ومن قطعت رجله، هذا اللي يشكر ومحنا نلومه. ولو إيش فتحتوا هالمدبرة يا سيدي، خليك مرتاح أنت. أنت تفرج علي بس ما تقرعنيش، ما تسمعنيش صوتك، ما تلومنيش، ما تشكرنيش بس.
0: الله المستعان. يعني دكتور كنت أخذ السؤال الثاني لكن الوقت انتهى لأنه الآن موجز الأخبار.
1: الله
0: ما فيش حتى دقيقة راحت. الله يكرمكم. الله يجزيكم الخير، بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف. أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة. والله

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ختمة حياة اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا انه نعم اللي بتعني لا ممكن تضرك اكثر من الرفض المباشر. اليوم السؤال الاهم، اذا بدك ترفض كيف ترفض بدون ما تأثر على مهنيتك وعلاقتك؟ لأنه كثير ناس مشكلتهم مش بالرفض نفسه، مشكلتهم بالطريقة. ممكن تحكي لا وتطلع متعاون ومهني، وممكن تحكي نفس الكلمة وتخلي الطرف الثاني يحس إنك بتحدى. والقاعد اليوم، لا ترفض الشخص ورفض الوقت. يعني بدل ما يكون موقفك أنا ما بدي أعملها خليه، أنا ما بقدر أعملها بهذا الوقت، الفرق كبير. الموظف العادي لما يجي طلب إضافي يا بوافق فوراً يا برفضه بعصبية، أما الموظف المثالي ما برد قبل ما يفهم الطلب. واللي تعلمناه إنه أول خطوة بالرفض المهني مش كلمة لا، أول خطوة هي إنك تشتري وقت للتفكير. بدل ما تجاوب فوراً احكي خليني أراجع التزاماتي ومهامي وبرجع لك. بعدها اسأل متى المطلوب، لأنه أحياناً المشكلة مش بالطلب، المشكلة بالموعد. ولما تعرف الموعد الحقيقي ممكن تكتشف إنك قادر تنجزه بدون ما تضغط شغلك الأساسي. وإذا فعلاً ما بتقدر احكي السبب المهني بوضوح، مثلاً عندي تسليم اليوم وإذا أخذت هاي المهمة الآن ما رح أعطيها الجودة المطلوبة، وبعدين قدم خيار بقدر أبدأ فيها بكرة، أو بقدر أنجز الجزء الأول اليوم والباقي بكرة. هيك أنت ما سكرت الباب، أنت رتبت آلية الدخول. ونقطة مهمة، مش مطلوب منك تعتذر 10 مرات حتى يكون رفضك مهني. الوضوح والهدوء أقوى من كثرة التبرير. وإذا تكررت عليك الطلبات العشوائية اعمل لنفسك قواعد واضحة، متى بتقبل مهمة إضافية ومتى بتطلب إعادة ترتيب الأولويات. الخلاصة، الرفض المهني مش إنك تحكي لا وبس، الرفض المهني إنك تحافظ على العلاقة بدون ما تضيع التزاماتك. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. والشركة الذكية ما بتسكر الباب بوجه عميلها، بس بتحدد إله متى وكيف بتخدم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها يسألونك عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة تحزبهم تهمهم يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات. يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم. ما في بيت إلا فيه دنان الخمر، للأسف يعني، نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب. يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلام. هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف، وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ إلا جاب العنب وباعه للبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر وباع الخمر ربح له مش عارف إيه. يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل ثم الإدمان، وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام، وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة. ماذا ينفقون؟ يعني ماذا يصرف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك. قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخطاب للأمة بجميعها، التفكر، أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل تفعله، تتفكر، لعلكم تتفكرون. الآية 20 بعد 200، تتفكرون، وقفنا هناك في الدنيا والآخرة. إذن تتفكرون، وصلتها أختها التالية لها، تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعامل مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم؟ بيكون التكاليف أكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر، مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو هاللقمتين، ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خلط وأسرتك جلت ثلاث أرباعه والربع مثلا بحسب، أي معنى وإن تخالطوهم، أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، أن كنت يعني ما عندكش الكفاية، فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، هيقول لك لقمة من طعامه لا، هتقع في الحرج. لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة تعالى الله وتبارك الله سبحانه. إن الله عزيز حكيم مع الآية 21 بعد 200 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لعل جزءا أساسيا من الإجابة عن هذا السؤال الدقيق أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده، ومن أدق مفهومات العبادة أن نعبده فيما أقامنا، وقد سماها بعض العلماء عبادة الهوية. فإذا أقام الله العبد قويا عبادته الأولى أن ينصف الضعيف، وإذا أقامه غنيا عبادته الأولى أن ينفق من ماله، وإذا أقامه عالما عبادته الأولى أن يعلم الناس. أما إذا أقامها امرأة، أول عبادة لها أن ترعى زوجها وأولادها، ذلك أن في الإسلام شيئا هو ذروته وسنامه، إنه الجهاد. وقد قال عليه الصلاة والسلام يخاطب امرأة يقول: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. أرأيت إذا الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى عبادة في الإسلام، أن تجاهد نفسك وهواك أولا، وهذا الجهاد جهاد النفس والهوى، وأن تعلم الناس أمور دينهم، وهذا الجهاد الدعوي، وقد سماه الله جهادا كبيرا، فقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم الجهاد القتالي. أرأيت إلى امرأة ترعى زوجها وأولادها، هي عند الله عز وجل في جهاد. لذلك لا يقبل الله من امرأة عبادة تتناقض مع هويتها. هذه المرأة جعلها الله زوجة لزوج، عليها واجبات كثيرة. أولا أن تحصنه، كانت الصحابية الجليلة إن أرادت قيام الليل تسأل زوجها بادئ ذي بدء: ألك بي حاجة؟ لشدة فقهها في الدين. المرأة المؤمنة تتزين لزوجها وتعتني به وتبذل له من نفسها ما يريد كي تحصنه وكي تبعده عن معصية لا ترضي الله، بينما المرأة التي تهمل نفسها ولا تعتني بمظهرها ولا تعامل زوجها العبادة التي أمرها الله بها، إنها تخالف منهج الله فيما أقامها. قاعدة أن الله لا يقبل عملا صالحا إلا إذا أديت الفرائض. فمثلا، هل يقبل الله من عبد قيام الليل وقد ترك الصلوات الخمس؟ أنا أعتقد ولعلي على صواب أن المرأة التي تهمل زوجها وأولادها ولا تعتني بمظهرها ولا تلبي رغبة زوجها ولا تربي أولادها التربية الصالحة، هذه إن أرادت أن تكون داعية هي تتناقض مع نفسها، لأنها تخالف أمر الله فيما أقامها. فالمرأة عبادتها الأولى أن تحسن رعاية زوجها وأولادها، وعبادتها الأولى أيضا أن تسهم في إعفاف المسلمين، فثيابها جزء من دينها، وقد خلق الله المرأة محببة للرجال، فإذا خرجت في الطريق تبرز مفاتنها لشباب بينهم وبين الزواج 20 عاما، هذه تثير فتنة لا ترضي الله عز وجل. إن كان خروجها يتناقض مع منهج الله عز وجل فهي عاصية. لذلك حينما تكون المرأة مستورة، بمعنى لا تظهر مفاتنها للأجانب، ثم تلبي حاجات زوجها التي أمر الله بها وأولادها، عندئذ تكون قد عبدت ربها العبادة التي أقامها الله فيها. وكما أن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى الفريضة، كذلك لا يقبل الله من امرأة حضور دروس علم ولقاءات دعوية وهي قد أهملت زوجها وأولادها. بل إنني أرى أن المرأة التي تعتني بزوجها وأولادها هي أقرب إلى الله من امرأة أهملت زوجها وأولادها واعتنت بعباداتها النافلة. أنا أذكر قصة تكاد لا تصدق، يعني امرأة خطبها رسول الله سوف تصبح السيدة الأولى في المجتمع الإسلامي، عندها أولاد أيتام. قالت: يا رسول الله، أخاف إن كنت زوجة لك أن أهملهم، وأخاف إن اعتنيت بهم أن أهملك. فاعتذرت. هذه امرأة بطلة، اعتذرت عن أن تكون زوجة رسول الله، لعلمها أن عليها واجبا لا حدود له أمام أولادها وأمام زوجها. فيا أخي الكريم، هذه المرأة التي تهمل زوجها وقد تحمله على معصية دون أن تشعر، وقد تجعله يطلق بصره في الحرام وقد تجعله يأنس للقاء لا يرضي الله لإعراضها عنه ولانشغالها عنه، هذه لا تفقه شيئا في الدين. من سوء الأدب مع الله ومن عدم الحكمة أن المرأة إذا تابت إلى الله بدأت تعير زوجها، لكن ينبغي أن تنصحه برفق وفيما بينها وبينه، بل إن المرأة إذا أهملت زوجها أوهمته أن دينها هو العقبة في مودتها له فكره الدين. لو أن المرأة التائبة التي عرفت ربها وتحجبت واستقامت على أمره وكان زوجها غارقا في المعاصي والآثام فاعتنت به وصبرت عليه، هو بشر من لحم ودم، يراها تصلي، يراها تحب الله، يراها تتلو القرآن وهو غارق في المعاصي، عنايتها به وإكرامها له على معصيته قد تجلبه إلى الدين. ما هذا الدين؟ أما حينما تسيء إليه لأنها مؤمنة تبعده عن الدين. مرة سألني أخ، قال لي عندي ولدان أحدهما عاق، أريد أن أكافئ الأول وأن أحرم الثاني. قلت له تزيد العاق عقوقا، أما إذا عدلت بينهم على اختلاف موقفهم منك لعلك تحمل هذا العاق على أن يكون برا بك. لذلك المشكلة ليست في البيان والتقريع والتأنيب، المشكلة في المعاملة. والله أنا أقسم لك أن أناسا كثيرين أعرفهم، كثيرين جدا، سبب توبتهم زوجاتهم. زوجته مؤمنة ومستقيمة واحتوته واستوعبته وآنسته وخدمته، فكان إكرامها له سبب هدايته وتوبته. لكن أنا أقول لك كلمة دقيقة جدا، هي أن المرأة مستقلة في دينها عن زوجها. كيف؟ لو أن زوجها أمرها بمعصية لا يقبل الله منها أن تقول له يوم القيامة يا رب هكذا أمرني. ساق الله لنا قصة شهيرة، قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. من فرعون؟ أكبر طاغية في الأرض. من فرعون؟ الذي قتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم، ومع ذلك بكل جبروته وطغيانه لم يستطع أن يحمل زوجته على عبادته. في هذه القصة ملمحان دقيقان، الملمح الأول هو أن المرأة مستقلة في دينها عن زوجها، لا يقبل منها أن تقول هو أمرني لعل هذا في ذمته. لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الملمح الثاني الخطير أنها لم تتركه، بقيت زوجته وتخدمه. معنى ذلك أن المرأة إذا وجدت زوجها غارقا في المعصية واجبها أن تعامله كزوجة صالحة، أن تؤدي الذي عليها وأن تطلب من الله الذي لها. إذن يمنعها، أنا والله متأكد مما أقول، لا يمكن لامرأة لها مجلس علم تحضره أو لها أستاذة تعلمها وانعكس دينها على زوجها خدمة ورقة ورحمة وتواضعا، لا يمكن أن يمنع. إن أنا من خلال تجربتي المتواضعة، حينما يتفوق أحد طلابنا في التعليم الثانوي يقول له أبوه خذ أخاك معك إلى المسجد، أما حينما يرسب في المدرسة وهو من رواد المسجد يمنعه من المسجد. هي قاعدة، هل أنت على صغرة من صغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. كل مسلم حقيقة هو سفير المسلمين، فإذا أعطى عن الإسلام صورة متألقة أحب الناس الإسلام. مثلا موظف في محل إذا ذهب ليصلي وغاب ساعتين يمنعه صاحب العمل من الصلاة في المسجد، أما إذا غاب 10 دقائق وحاسب نفسه على الدوام حسابا عسيرة يشجعه على الصلاة في المسجد. نحن لسوء فهمنا وسوء حكمتنا ننفر الناس من الدين، كما أن هناك داعية إلى الدين هناك منفر من الدين. فالمرأة التي تتمسك بدينها وهذا فرض، لكن مع تمسكها في غلظة وفي شدة وفي استعلاء أول من يكره دينها زوجها. يعني أسرة فقيرة جدا ليس في بيتها ماء ساخن، هذه الزوجة تؤدي واجبها تجاه زوجها وتستيقظ قبل الفجر تسخن له الماء تدعوه إلى الصلاة برقة بالغة، هو من لحم ودم. يعني الزوجة التي أكرمها الله بالحكمة، أكرمها الله بالفقه، تدعو إلى الله بلطف ونعومة. لا أنسى أنا من جاء إلى ملك ليعظه وقال له سأغلظ عليك، قال له ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له قول له قولا لينا. يعني الكلام اللطيف، نحن نفهم الدعوة إلى الله تحتاج إلى عنف وإلى قسوة وإلى توبيخ وإلى تقريع، لا، الدعوة إلى الله تحتاج إلى لطف. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عن هشيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحا لحياة النعيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: متين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. إخواننا الكرام، من تتابعوننا في هذه الإذاعة المباركة، أخواتنا المباركات والطيبات التي تتابعننا في هذا البلد الطيب، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تفسير الآية 121 من سورة البقرة، نواصل يعني الآيات نبني على ما كنا قد سجلنا من قبل. قوله تعالى الآن: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني قرابة أو غير قرابة مشركة لا تتزوجها حتى تسلم، لأنه لا يليق أن يتزوج مسلم بمن تعبد العجل ولا تعبد الحجارة، ولا لا يليق حتى تسلم، ما فيش مشكلة. هذا إخواني ليس حجرا على الناس، إنما إرادة الخير لهم. كيف أنا أشرك بالله؟ كيف؟ فإذا أخرجناه من هذه الجاهلية، من هذا الكفر المكعب، من هذا الكفر الغليظ، فأنقذناه ساعة إذن يصلح أن يكون أما للبيت و شريكة حياة في البيت. لكن من كانت تعبد الحجارة لا تصلح شريكة ولا أما ولا مربية إلى آخره. إذن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ما حد يقول هذا عصبية ولا إطلاقا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني مشركة جميلة لكن شو الفايدة؟ مش هتربي جيل، مستحيل طبعا. ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، يتزوج مشرك بنتك لا لا. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، حتى يعرف الله عز وجل ثم رسول الله ثم كتاب الله ثم دين الله. هذا يليق بإنسانيتك أنت يا مسلم، لكن إن كان على الشرك لا يليق بإنسانيتك. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. مشرك مليونير، مش ناقصني أنا من يملك الثروات، ينقص الدين والعقل والخلق. هذا الذي أريد، المال مش في عيني، ولا المناصب ولا الجاه، ولا كونوا شهيرا فيمس والله والنعم. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، كل هؤلاء المشركين والمشركات إن ضلوا على شركهم فهم دعاة إلى النار، والله يدعو إلى الجنة. يا سلام يا سلام، هذا الختام الرائع. الله يدعو، مالك الملك سبحانه والغني المطلق يدعو الناس إلى جنته يا الله، وللإقامة المؤبدة في هذه الجنة. يا أيها الناس، هذا إلهكم، هذا ربكم، من يربيكم، يدعوكم إلى هذا الخير، فأقبلوا جزاكم الله خيرا. يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس. أي والله هذا القرآن أوضح من الشمس، ويبين آياته للناس. بالله في كلمة صعبة مرات، لا والله لا والله، أوضح من الشمس الكلام. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يا سلام، يعني إذن حقائق الدين كأنها مختزنة في الفطرة، مختزنة في القلب والعقل والنفس. ما مهمة الداعية إلى الله عز وجل؟ إزاحة الغبار عن الذاكرة، بس مسحة على العقل ليستيقظ. استيقظ أيها القلب والروح والعقل، وتعال إلى خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، تعال إلى هذا الكتاب المنير. بارك الله بك ونجاك الله من النار. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، كأنه مجرد الذكر أعاد الذاكرة فعالة. حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم، سلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن ورقة كثير موظفين بيشوفوها كل نهاية شهر أو أول شهر، وبيشوفوا فيها بس رقم واحد اللي هو رقم الراتب أو قيمة المبلغ المالي اللي نزل بحسابهم، اسمها قسيمة الراتب. خليني أحكي لك أهمية هاي الورقة. هاي الورقة مش مجرد إشعار بالمبلغ اللي نزل بحسابك أو بقيمة راتبك. قسيمة الراتب هي كشف حساب بينك وبين شركتك، فيها راتبك الأساسي، العلاوات، الاقتطاعات، الضمان الاجتماعي، الضريبة، وأي خصم أو سلفة أنت ماخدها. وإذا ما قرأتها ممكن يمر خطأ شهر ورا شهر وتكتشفه بعد فترة طويلة. عشان هيك الموظف المثالي ما بينتظر المشكلة حتى يفهم راتبه، بيراجع كشفه بشكل منتظم. وفي حقوق أساسية لازم أنت تكون عارفها حسب قانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي والضريبة بتنعكس على راتبك. اعرف متى يستحق راتبك وكيف يتم احتسابه، وإيش هي الاقتطاعات المسموح فيها اقتطاع مبلغ من راتبك، وكيف توثق دفعاتك. وكمان لا تشتغل اعتماداً على الثقة فقط، وجود عقد واضح وموقع بيحميك أنت وبيحمي الشركة. وتحويل الراتب على البنك بترك إثبات واضح للدفع أفضل من ما يكون كاش. وفي شغلة كثير ناس ما بتنتبه لها، اقرأ قبل ما توقع، وحكينا بحلقات سابقة عن هذا الموضوع وهاي القاعدة. خصوصاً أي مخالصة أو إقرار باستلام مستحقات، توقيعك مش حركة شكلية، هو موقف قانوني ممكن يكون له أثر بعدين. الموظف العادي بيعتبر الراتب موضوع بينتهي لحظة وصول المبلغ لحسابه. الموظف المثالي بيعرف أنه راتبه هو جزء من علاقته المهنية وبيفهم شو إله وشو عليه. عشان هيك الموظف الواعي مش اللي بيعرف يطالب بحقه بصوت عالي، الموظف الواعي المثالي هو اللي بيعرف حقه قبل ما يطالب فيه. طب شو تعمل من اليوم؟ أولاً احتفظ بقسائم رواتبك الشهرية، وإذا الشركة ما بتعطيك قسيمة راتب سير اطلبها. ثانياً قارن كل شهر بين القسيمة والمبلغ اللي استلمته. ثالثاً إذا طلع لك فرق اسأل إدارة الموارد البشرية إذا كان عندك قسم بالشركة أو المعنيين أو الحسابات بهدوء قبل ما تبني أي استنتاجات. آخر شيء تعلم أساسيات قانون العمل والضمان والضرائب اللي بتنطبق عليك. ونقطة مهمة، معرفة حقوقك مش معناها إنك تدخل في صراع مع الشركة، بالعكس كل ما عرفت حقوقك وواجباتك صار تعاملك أكثر مهنية مع شركتك. الخلاصة لا تتعامل مع راتبك كرقم تستلمه، تعامل معه ككشف حساب بتفهمه بينك وبين الشركة. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية بتراجع حساباتها وأنت راجع حساباتك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة طه.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يشركون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورتي سبأ وفاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم.

0: سعيد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي سبأ وفاطر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبدا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أف أم.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما

0: أوتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورتي غافر وفصلت.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورتي غافر وفصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله.